أولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونجي

أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم.

تثقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

0: فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت لمشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما نخلوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد أنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحول، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
0: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج وهي 094-466-5080-094-466-5081. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. ريثما نستقبل أول الاتصالات فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم، يونس من مصرات. نعم يا يونس،
8: حياك الله شيخ حسام.
7: اهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
8: الله بارك الله فيك، ديما ان شاء الله موفق للخير
7: ان شاء الله. امين واياكم
8: واتبعت لاخوتنا في غزه لغزه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
7: امين.
8: نعم. بارك الله فيكم، والله هو بخلنا ما في سؤال، ديما تعودنا على توجيهاتكم الطيب اللي هي مهمه جدا يعني، فبارك الله فيكم. والله لب الحقيقه ما في ذلك الشك، الامور كلها واضحه، ولذاتكم المقرديه وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشارده ووالده الا والله، خصوصا في الاوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى منك كلمه الحقيقه اختصار الاسئله اللي مفيده جدا، وحقيقه في بعض الاسئله من الناس بارك الله فيهم افادتنا وفادوهم. اتمنى منك كلمه ما اشتكرها، خصوصا وكان نب عليه من العلماء والسياسيه وضعت كل شيء واضح وضوح الشمس يعني ولمنا ما قصروش يعني بل شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
7: آمين. نعم
8: نعم فمشكور جدا إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا إلى الخير
7: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
8: مشكور.
7: شكرا سيدي يونس. بارك الله فيك.
8: الله فيك.
7: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب إذن صار الأخت إيناس هذه تسأل قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام، يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة، لكن هي صائمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه ولو صيم هذا اليوم وحده، وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صائمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد ولها أن تصوم يوم السبت كذلك ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم. أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
7: ماشي تفضلي.
9: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار نتاع المصرف يعني شو الحكم فيه يعني؟
7: نعم.
9: 2000 دولار.
7: نعم.
9: والسؤال الثاني النوافل بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شنو الحكم تاعهن؟
7: حكم النوافل في السفر.
9: ايوه والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدا الصلاه نقولها قبل التكبير الصلاه ولا بعدها؟
7: ماشي.
9: تكبيره الاحرام ولا بعد الاذكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاه يعني
7: تسمعين تسمعين الجواب ان شاء الله.
9: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا الإقامة أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني ولا نصلي على طول الفريضة خلاص بدون ما نسمع بدون ما الراجل الإقامة؟
7: أنت تسألي على الإقامة تسألي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد؟
9: أيوه نصلي نهت ولا نستنى انتقام الإقامة في المسجد؟
7: نعم تسمعين الجواب إن شاء الله.
9: بارك الله فيك جزاك الله عنا كل خير
7: وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم. طيب إذن هذا سؤال الأخت ناس أجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول: السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. ف عدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، و تكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليط.
10: حسام.
7: نعم.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد منصور.
10: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
7: وفيكم بارك الله، تفضل.
10: شيخ منصور، يا شيخ عصام، عندي 3 أسئلة من فضلك.
7: نعم.
10: السؤال الأول، عندي زوجتي يا شيخ منصور، يا شيخ عصام.
7: نعم.
10: طبعا عندها حوش وقطعة قارب باهي.
7: نعم.
10: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الانفتاج، يعني حالتها يعني في وحدة بتبني وحدة فقيرة، عرفت؟
7: يعني هو الحوش هذا،
10: هي طبعا الحوش اخوتها مش يبيعوا الحوش،
7: الحوش
10: هي طبعا خواتها الاخرى بيبيعوا.
7: طيب،
10: ايوه، حوش ورثه طبعا، الام والاب متوفين لما فتره،
7: الاخوه لا يريدون البيع،
10: ما يبوش يبيعوا، ما فيها 2 تقريبا يبوا يبيعوا، الاخرين ما متمسكين ما يبوش يبيعوا.
7: من ساكن فيه المنزل الان؟
10: لا، هو منزل طبعا مؤجر، منزل قديم ومؤجرين.
7: ايوه تمام، باي. هذا السؤال الاول.
10: ايوه، السؤال الثاني طبعا الدعاء لافتتاح الصلاه، يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
7: ما عندناش، لكن تو نتكلموا عليه. حاضر.
10: ايوه، دعاء افتتاح الصلاه. السؤال الثالث، في انا تو طبعا اصلي في صلاه الضحى وصلاه الفجر، لكن بالفاتحه بس دون سوره.
7: طيب، ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله.
10: وأكد لي على نبغى توجيه يا شيخ عصام، بالله كثرة الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراث، هذين الثلاثة في مشاكل كثيرة في ليبيا يا شيخ عصام.
7: صحيح، ربنا يفرج على
10: الله، هذين عمد بين بل والله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراث، لو ما يخلاش حوش منهم.
7: تمام، إن شاء الله، شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور، بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
11: السلام عليكم يا شيخ.
7: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
11: يا شيخ، ما حكم الصلاة بملابس الذبح، ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ؟
7: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
11: إيه.
7: يعني أنت ذبحت خروف.
11: إيه، جاء عليه الدم.
7: إيه تمام.
11: فيها
12: هل يجوز أم لا يا شيخ؟
7: ماشي تسمع، عندك سؤال آخر؟
12: بارك الله، لا بارك الله فيك، شكرا
7: شكرا. لا وبارك الله فيك، وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله، شكرا. نعم طيب، إذا صار احنا جاوبنا عليه الأخت اللي تسأل عليه هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة، هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات، المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن ماشيات للحج فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
13: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
13: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
7: وإياكم جميعا إن شاء الله
13: ويطول في عمرك
7: على طاعته. تفضل.
13: شيخ ماني عندي سؤال.
7: نعم.
13: أنا أمس كنت في سفر، طلعت من غريان لطرابلس.
7: نعم.
13: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
7: نعم.
13: سجدتني ركعة، لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة وبعد بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام أنا سجدت معاه.
7: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
13: لا أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
7: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
13: وهو كذلك يا شيخنا.
7: تمام.
13: الإمام بعد بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا، فزاد ركعة أخرى فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تمت الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض أقضيت ما فاتك، ما سجدتش معاي، مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
7: باهي نسألك لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين، تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتوا اللي خلفه، قلتوا له سبحان الله
13: قالوا سبحان الله، لكن هو ما سمعش، ما اعتقد ما سمعش، مو مكمل هو.
7: باي كويس. باي انت السؤال الان، لما قمت معاه للخامسه تعرف انها خامسه؟
13: ايه يعني بعد ما دركت الركعه الثانيه عرفت ان هذه ركعه
7: لانك انت دركت الثانيه وتشهدت معاه وصليت الثالثه والرابعه. كيف هو بعد الرابعه ينود لخامسه؟ انت بتكون عرفته.
13: هو اخطا الامام.
7: انا عارف الامام اخطا. أنت لما تبعت تعلم أنه قام لخامسة أو لا تعلم؟
13: أعلم أنه قام لخامسة.
7: أي وصار أنت أدركت وأنت تعلم أنه قام لخامسة.
13: وهو كذلك شيخنا.
7: ماشي تمام إن شاء الله. تسمع الجواب. علي من طرابلس، تفضل يا علي.
14: السلام عليكم شيخ. كيف
7: عليكم حالك؟ السلام ورحمة الله. مرحبا.
14: بارك الله فيك. والله شيخ عندي استفسار. أنا عندي صديقي يخدم مبرمج، فعرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة، لكن المنظومة هذه بوفاها لشركات التأمين.
7: نعم.
14: فأنا سمعت مرة أن فيه أنواع من التأمين، فيه تكافلي والتجاري أو شيء زي هيك، فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس، لكن خوفه من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي، هو بيفهم الفرق بيناتهم، بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجيه إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا؟ فياريت يا شيخ فصلنا في الموضوع باش نفهمه، وهل عليه ذنب هو أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا؟
7: بارك الله فيك. تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر بإذن الله. محمد من صبرات، لعلنا نختم به. نعم سيد محمد.
15: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
7: عليكم السلام ورحمة الله. أنا وسهلا.
15: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك
7: أنت وكل علماء
15: الأفاضل إن شاء الله ربي يحفظكم
7: وإياكم جميعا.
15: شيخنا صادق بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد.
7: إيه؟
15: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
7: نعم.
15: ثلاثة هل تهمنا جد باي عندنا مرة الشيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقش فيها يعني كنا في سجن أبو سليم جمعونا في الميدان طبعا جمعنا أمر السجن ويعني وزي قال أنتم تصلوا وأنتم قال أنتم تصلوا لمكة سجن لمكة وإحنا قالوا نصلوا قبلتنا الفاتيكان يعني هيك بهذا اللفظ قالها يعني
7: هذا قالها السجان هو
15: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلاتي ايه قال انتم تصلوا انتم قبلتكم الكعبه واحنا قبلتنا الفاتيكان احنا نصلي الفاتيكان من اليوم قال ما عاد تصلوا بهذا اللفظ قال ما عاد تصلوا توقف الصلاه الى الابد بهذا اللفظ قال لكن موقفه هذا بالله
7: إيه صار هو يعني
15: وقدم الى الله سبحانه وتعالى الله يعني حكم الله فيه
7: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاه
15: طلعنا من الصلاه بالضرب بالعصا يضربنا بالعصا واحنا نصلي في صلاه الظهر يعني
7: ماشي تسمع الجواب حاضر يا حش إن شاء الله بإذن الله جميعا طيب إذن على بركة الله نجيب الآن على الأسئلة خلينا نجيب على أسئلة المتصلين ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله هذا الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج وقال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس وهذا واجبنا نعم وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة وأن يغفر لنا أخطاءنا وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله أبارك الله في الأخ يونس الأخت أم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف هذا الدولار هذا السؤال على 2000 دولار طبعا سؤال متكرر كل يوم وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة أو بالأحرى لم يصحح دورها ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها ما لم يصحح ذلك فالأمر باق على التحريم فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار يأخذه الزبون تنظر إليه كعقد واحد وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم والدار دار الإفتاء أدت ما عليها فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل يعني وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي ولم نسمع بالتعديل والمسلم يتحرى الحلال والحرام أما مسألة تراه كيف الناس والناس خدوا والناس فاتحين وكلام زي هذا نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله وما حرمه الله نجتنبه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وبالتالي فيا أخت أم أنس للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك وهذا أمر لا نملكه نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول ما حكم النوافل في السفر النوافل المطلوبة يعني ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر، أقول لك لا تتركي الفجر لأنها رغيبة، والشفع والوتر هذه لا تتركيها، وهذه فقهاءنا قالوا حتى من عليه فوائت وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم، يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس، قالت هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها. فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة. الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال: زوجتي ورثت بيتا عن أهلها هي وشركاء وفي الميراث. قال زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر. قال زوجتي تريد البيع وبعض والأخوات تريد البيع والإخوة لا يريدون البيع، قال هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب: إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته. طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال، لكن نحن نذكر كل احتمالات. إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقول مثلا بيت يتكون مثلا نقول من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص، فهنا لا يجبرون على البيع، لا يجبر على البيع من أباه، بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين على أبوهم حوش مثلا زي هذا، ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول لاني والله مانيش بايع، هذا مش كيف يبيره. يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ لا، احنا بنقعد ناخذ الميراث، تباهي الأخت تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكثر سعر بيشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بيشريه شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين، تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبه ويأخذه. بينما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيه 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيه 3 ولا 4 إخوة ولا أكثر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف، قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور قال: صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله واحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فكان يعني قالت: حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة. باهي لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا فيه السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور قال: أكبر 3 مشاكل في رأيه يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها، نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان. فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال: ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال أني ذبحت خروف، ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه عن بدن المصلي نعم ومحموله ومكانه إما واجب مع الذكر والقدرة، وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة، وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم، فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات، مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل، ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم، فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبسة بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى، هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها، على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة. نعم طيب، هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول: قال أني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس، وقال أني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة، قال لما كمل السجود الرابعة قال أني ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له: يا خالد، هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال: أنا حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. را تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهيا، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا احنا عندنا قاعدة انتبهوا له: إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب، فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه عليه حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هذه، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة. وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة، الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب إذا كان بعض الناس اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم، الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنة شبحوين في حوازتهم وواحد دهنة أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع، فلما قام الإمام قام يقول أني والله ما نعلم به، تبعت أنا حساب الرابعة هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام، الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد، ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أن يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم، هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة، مثلا يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هذين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ لظروف وحوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخد في 30 دي يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصورش إنسان عاقل. إذن القصد منا ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله راحت عليك الخمسة وسبعين، ومرات يدفع الخمسة وسبعين ويطلع من شركة تامين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 ولا 10. إذن هو دخول على الغرر، دخول على الغرر. فإحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن إحنا الحمد لله بدأ عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي.

أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولهم أنتم منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقول له دي أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراتة، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤال ما يتوافقش مع هذا، هو سؤال قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان، والعياذ بالله هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذا كقيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله كفر. إنسان لو قال لناس قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز. قائله إذا كان حيا يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكان ذهب إلى يعني هو مات، الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة، يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام و بانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك. وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح الزواج والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة. فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
1: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجعتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
0: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ تحويل موال خارج البلاد. قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية هي في إشكاليتين أو شيء الحوادة والفتوى فهم بدأ لفتان لا تجوز يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترق وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء. هذا مش كلام موجه للسيد يونس لكن ظاهر فعلهم الصلاح ظاهر فعلهم الصلاح. ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر نعرف شوين ينشدوا فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار ولا فلان يسمع في الموسيقى ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش بقى مش فيهم اللي صلوا. ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000 هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة. ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقول لك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لا هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
4: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
5: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
4: نعم تكلمت على شيخنا.
5: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
4: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
5: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل. سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه، شرح لمعانيه يعني.
5: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا. إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
6: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات، ولا أن يتخذ هذه هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
7: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
6: إيه هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني. نشتري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا. قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر. علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش. قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
5: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما أنه هو ليه دخل في هذا الأمر يعني دار بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث أن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال ولا نقدر نقولك نجح ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير يعني. هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحى الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم إنه يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
7: بارك الله فيك شيخنا.
5: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفك السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيب المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هذه، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
1: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا، لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
0: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
1: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
0: نعم شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول: في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يعني يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوية أو كذا. لأن الشرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول، بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 21 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الحج والعمرة من كتاب اختصار الشرح الصغير للشيخ الدردير رحمه الله تعالى، ناسب أن نشرع في حلقة اليوم في بيان حقيقة الزكاة وأحكامها لما لها من تعلق بذبح الهدي في الحج وذبح الأضاحي لغير الحجاج. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى باب الزكاة بتعريفها، فقال رحمه الله تعالى: الزكاة وهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان اختيارا. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الزكاة، طبعا بالتاء ليس بالهمزة، الزكاة قال: وهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان اختيارا. من المعلوم أن أكل الحيوان في حال الاضطرار يجوز حتى أكل الميتة. ربنا عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالكلام ليس في حال الاضطرار، نتكلم في حال الاختيار. ونتكلم عن الحيوان البري في قوله لحل أكل الحيوان، هذا الحيوان البري. أما حيوان البحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالحيوان البحري لا يحتاج إلى ذكاء، وإنما الكلام عن الحيوان البري. وهي أنواع كما سيأتي للمصنف: الذبح والنحر والعقر فيما يتعلق بالصيد وبما يموت به بالنسبة للجرادي عندنا في المذهب.
0: ذبح وهو قطع مميز مسلم أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بلا رفع قبل التمام بنية. تفضل شيخنا.
1: نعم، هذا تعريف للذبح. ونلاحظ أنه قال: وهو قطع مميز، وهنا احتراز عن غير المميز، يعني سواء كان صبي صغير في السن. المميز هو دون البلوغ، لم يبلغ بعد، لكن يعقل ويعرف، يعني يسمع الخطاب ويرد الجواب كما قيل في تعريفه، يعني نقوله ممكن من 7 سنوات إلى أن يبلغ. يعني إذا صح من المميز فأولى الشخص البالغ، يعني لا يشترط في الذابح أن يكون بالغا، بل يكفي أن يكون مميزا، لكن لا يكون أدنى من 7 سنوات، يعني هذا اللي هو أقل من التمييز. وهذا المميز يعني إذن لا يكون صبيا غير مميز، ولا يكون مجنونا فهو غير مميز، أو كذلك السكران أو المغمى عليه وكذا، هؤلاء كلهم فاقدي التمييز. وهذا المميز سواء أكان مسلما أم كتابيا، لا بأس أن يكون مسلما أم كتابيا، لأن الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم، وقال: وهو قطع مميز مسلم أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم. عندنا الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية، القصبة الهوائية هذه تسمى بالحلقوم يعني، والودجين العرقان اللذان يربطان، أو الوردان اللذان يربطان بين الدماغ وبين القلب بجانب القصبة الهوائية. وعندنا المريء اللي هو يربط بين الفم وأعلى المعدة، فهذا لا يجب قطعه عندنا، وإن كان يجب في مذهب الشافعي، لكن الذي يجب عندنا في المذهب هو قطع الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية، وكذلك قطع الودجين من المقدم، لا يجوز من المؤخر. يعني جي مثلا شاه ولا دجاجة ولا غيره، جي من الخلف، لأن قبل ما توصل بتقول لأني قطعت الرقبة كاملة، حتى مش قلت أنت قطع الودجين وقطع القصبة الهوائية كاملة، قطعتهم كاملة، لكن بدأ بالقطع من الخلف
0: من القفا يعني.
1: قالوا هذا سيقتلها قبل أن يصل إلى قطع الودجين وقطع الحلقوم، لأنه سينخعها، النخاع الشوكي هذا اللي هو في العمود الفقري في الفقار، هذا سيقطع قبل أن سيقطعه قبل أن يصل إلى الحلقوم وإلى الودجين. فهذا بنقوله لأنت هي الشاه ماتت أو أنفدت مقاتلها، وسيأتينا المقاتل منها يعني قطع النخاع هذا الشوكي وكذا، فهذا من المقاتل. فإذا لابد أن يكون الذبح من الأمام لا من الخلف.
0: يا شيخنا لابد أن يكون الموت ناتجا عن قطع الحلقوم والودجين.
1: نعم، لا أن تكون قد نفذ مقتل من مقاتلها، وسيأتي تفصيل ذلك بأكثر. لكن مهم هنا الذي يهمنا في التعريف أن من شروط الذبح، لما عرف الذبح قال هو قطع مميز، قلنا المميز ما يكونش يعني مجنون ولا صبي غير مميز، سواء كان مسلما أم كتابيا، الحلقوم والودجين. وقال الحلقوم طبعا سيأتي أن ما يكفيش نصف الحلقوم وكذا، لابد الحلقوم كامل والودجين كاملين، لا يكفي ودج واحد ويترك الآخر فإنها لا تجزي، لابد في الذبح من قطع الودجين كاملين والحلقوم. ولهذا هو عبر بجميع، وهذه من ألفاظ العموم، قال يعني وأصل ألفاظ العموم كله كذا جميع مثله يدل، جميع الحلقوم والودجين من المقدم، قلنا ما يجيش من المؤخر. قال بمحدد، يعني هذا المحدد طبعا لا يشترط أن يكون حديدا، حبذا، سيأتي أنه من الأفضل أن يكون من حديد، لكن لا بأس لو كان من زجاج أو من حجر، لا بأس أن يكون المحدد منها، لكن لا يكون بدق مثلا بضرب بحجر أو غيره يدق العنق، لا يكون، هذه موقوذة، لا يعتبر ذبح، لابد قطع الودجين والحلقوم يكون بشيء حاد.
0: بمحدد يعني القطع يكون بشيء حاد.
1: نعم، بشيء حاد، سواء كان حديدا أم زجاجا أم حجرا أم غير ذلك، بمحدد بلا رفع قبل التمام بنية، بلا رفع قبل التمام. قالوا هنا الرفع إما أن يكون اختيارا وإما أن يكون اضطرارا، فإن كان وفي كل منهما إما أن يطول أو لا يطول، فإن كان الرفع يسيرا لم يطل فهذا يعني يقال لا بأس، سواء كان اختيارا أم اضطرارا. يعني مثلا أني نذبح في الشاة والسكين غير جيد، فاستعملت سكين آخر أو نظرت يعني وبجانب سكين آخر ناولوني السكين الآخر حتى أذبح، هذا ما فيش بأس، يعني الوقت يسير. أو اختيارا عندي سكين بدأت ورفعت شوية، واختيارا لا اضطرارا ورجعت كملت، طالما لم يطل الزمان والوقت ما فيش بأس، سواء كان الرفع اختيارا أم اضطرارا. أما إن طال الزمان، يعني مثلا نشوفه هنا، إما أن أكون قد أنفدت مقتل من مقاتلها أو لم أنفد مقتل من مقاتلها. شنو هي المقاتل؟ طبعا عند الودجين من المقاتل كما سيأتي، القصب الهوائية قطعها أو قطع بعضها ليس من المقاتل، فلو واحد يذبح في شاه مثلا وقص شيء من القصب الهوائية أو شيء من الجلد وما زال الودجين لم يمسهما، وبعد ذلك رفع أو هربت منه الشاء أو كذا، حتى وإن طال الزمان بعد ذلك أتى بسكين أو حتى يعني تمكن من إمساكها من جديد وذبحها، حتى وإن طال زمان ما فيش بأس لأنه لم ينفد من قاتلها. فهذا التفصيل اللي هو نقول إحنا طال أم لم يطول، طبعا في حالة عدم الطول قلنا جائز سواء كان اختيارا أم اضطرارا، وإذا طال لم يجز، يعني خلاص هذه لا تؤكل. مثلا شخص أخذ شاء وقطع أحد الودجين، قطع الحلقوم قصب الهوائية وأحد الودجين ولم يقطع الآخر، وطال بعد ذلك أو، فهذا نقول له أنت قد أنفدت مقتل من مقاتلها فلا تجزي، هذه لا يجوز أكلها لأنك أنت وكأنك قتلتها قبل أن تذبحها. إذن قال بمحدد بلا رفع قبل التمام بنية، لأن هذا النسك سواء كان يعني أضحية أو عقيقة أو هدي أو غير ذلك كله يعني لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فلا يجوز الذبح لغير الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولهذا حتى الفقهاء يذكرون الزكاة في باب العبادات، يعني بعد أن يتكلموا عن الحج وما يتعلق به يتكلمون عن الأضحية وعن الذكاء وعن العقيقة لكونها من العبادات، فلابد من النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يضر يسير فصل ولو رفعها اختيارا.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه. قلنا نعم، إذا كان الفاصل يسيرا بين رفعه وبين عودته لإكمال الذبح فلا يضر اختيارا كان أو اضطرارا. إشكالنا في الفاصل الطويل إذا كان قد أنفد مقتلا من مقاتلها قبل ذلك. أما إن لم ينفد مقتل من مقاتلها بأن قطع شيء من الجلد فقط أو قطع حتى شيء من القصبة الهوائية طالما لم يقطع الوديجين أو أحدهما، فهذا نقول له أنت في هذه الحالة لا بأس أنك أنت تعود لها لأنك لم تنفد مقاتلها في مفات حتى وإن طال الوقت.
0: نعم. ثم قال: فلا تجزئ مغلصمة ولا نصف الحلقوم على الأصح.
1: المغلصمة يا شيخ عندنا الجوزة، هذه يقول لها الجوزة أو الحنجرة، نقول الحنجرة، هذه هي تعتبر القصبة الهوائية بداية في مقدمة القصبة الهوائية. ينبغي لما نذبح الشاة أن تكون هذه القصبة أو هذه الحنجرة أو الجوزة منحازة إلى الرأس، لأن احنا عندنا لابد الذبح هو قطع الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية وقطع الودجين. فأنا لو خليت هذه الجوزة أو هذه الحنجرة خليتها جهة البدن، يعني أنا مش حنقطع القصبة الهوائية فما يكونش فيه ذبح، وهي لا تؤكل. لا في مذهب مالك المغلصمة اللي هي انحازت فيها الجوزة هذه أو الحنجرة انحازت إلى البدن، قالوا لا تؤكل، لأنها إذا انحازت دليل على أني لم أقطع القصبة الهوائية، وقلنا لا يحصل ذبح إلا بقطع القصبة الهوائية، والمغلصمة هذه لا تؤكل في مذهب مالك ولا في مذهب الشافعي، وإنما تؤكل على مذهب أبي حنيفة. فينبغي يعني هو يميز بين الفتية فيها قبل النزول وبعد النزول، يعني المسلم ينبغي عليه أن ينتبه عند الذبح فيجعل هذه الجوزة أو هذه الحنجرة أو هذه جهة الرأس لا جهة البدن ليكون القطع للقصبة الهوائية، ولا يجزئ قطع بعض القصبة الهوائية كما سيأتي، لأنه قال لابد من قطعها كاملة.
0: نعم.
1: نعم.
0: قال: ولا نصف الحلقوم على الأصح.
1: نعم. نعم، هذا ما أشرنا إليه.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع الذكاة فقال: ونحر وهو طعنة بلبة.
1: نعم، النحر يختلف عن الذبح. الذبح عرفناه أنه قطع المميز للحلقوم
0: المسلم. نعم
1: نعم، المسلم أو الكتابي.
0: نعم، نعم الكتابي.
1: قطع المميز للحلقوم والودجين لكاملهما.
0: نعم.
1: لكن النحر هو طعن بلبة، واللبة هذه هي النقرة التي فوق الترقوة، قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقية، يعني الروح. الترقوة هذه اللي هي أعلى الصدر، العظم الذي في أعلى الصدر، و يعني وكأنه ملتقى الصدر مع الرقبة، فيه حزة هنالك يطعن فيها بالمحدد. ونفس الشيء يعني يشترط أن يكون مميز إما كتابي وإما مسلم وإما كتابي، وأن يكون بغير رفع بلا فاصل طويل، ما يكونش فيه فاصل طويل. إذا كان تم فاصل طويل قبل أن ينجز عليها وقد نفد شيء من ما قتلها قبل ذلك فهذه لا تجزئ، وأيضا مثل ما قلنا في الذبح يا شيخ.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم التسمية.
1: وطبعا عندنا النحر يا شيخ والذبح قبل أن تقرأ المعذرة، عندنا الذبح يكون للشاه ويكون للبقر كذلك. البقر طبعا يجزي فيها أو يجوز فيها الذبح ويجوز فيها النحر، مع الكره النحر، الأولى الذبح. وقد قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالذبح أولى ومقدم في البقر وإن كان يجزئ فيها النحر. وبالنسبة للإبل والزرافة هذه تنحر، لا يجزئ معها الذبح. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم التسمية عند التذكية وحكم النية في التذكية فقال: ووجب نيتها وذكر اسم الله لمسلم إن ذكر وقدر.
1: نعم، النية يعني هذا من الواجبات، نية استباحة أكل هذا الحيوان بالذكاء، وقلنا الذكاء سواء كانت بالذبح أو بالنحر أو بالعقر بالنسبة للاصطياد. وطبعا ذكر هنا النية وذكر التسمية اللي هي باسم التسمية، يعني سواء بسم الله سبحان الله الحمد لله لا إله، أي ذكر لله عز وجل، وإن كان الأفضل كما ذكره أهل العلم قالوا بسم الله والله أكبر، هذا أفضل شيء في التسمية، لكن أي تسمية فيها ذكر لله عز وجل بتسبيح أو تحميد أو تهليل فهي مجزئة ولا بأس. إذن عندنا النية واجبة، وقلنا هذه لأن عبادة وإنما الأعمال بالنيات، هذا شيء. وبالنسبة للتسمية وهذه النية واجبة مطلقا ليس بالذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، بخلاف التسمية، التسمية واجبة مع الذكر والقدرة بالنسبة للمسلم، قال وذكر اسم الله لمسلم إن ذكر وقدر، يعني غير المسلم اللي هو ذبيحة الكتاب لا يشترط أن يسمي الله عز وجل، لكن يشترط فيه ألا يسمي غير الله، ما يسميش العزير ولا المسيح ابن مريم عليهما السلام ولا غيره من يعظمون، فلا بد يشترط إذن في الكتاب، وسنأتي على تفصيل أكثر عن الكتاب. لكن الآن إذن التسمية واجبة على من؟ قال واجبة على المسلم
0: الذاكر القادر. نعم.
1: القادر الذاكر. نعم. فإذا أنا كنت ناسي وذبحت الذبيحة، هل تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل لا بأس، أنا ناوي أستحل هذه الذبيحة ولكني نسيت ما ذكرت اسم الله عز وجل، فقالوا لا بأس تؤكل طالما في النسيان. الخلاف في العمد، أنت عمدت عدم التسمية، فمشهور المذهب لا تؤكل عندنا أنت عمدت. وعندنا قول آخر وهو في مذهب الشافعي وممن اختاره ابن عبد البر، قال أن ذبيحة المسلم حتى وإن تعمد ألا يسمي الله عز وجل عليها فهي تؤكل، لأنه ذبح بدينه، كما أن يعني المشرك اللي هو غير الكتابي لا تجوز، المجوسي مثلا لا تجوز ذبيحته وإن ذكر اسم الله عليها، فكذلك المسلم تجوز ذبيحته وإن لم يسمي الله عليها، فهذا قول قلنا. لكن مشهور المذهب بالنسبة للعمد لا يجوز أكل الذبيحة التي تعمد الذابح ألا يذكر اسم الله عليها، ويجوز أكل الذبيحة التي نسي الذابح
0: المسلم
1: نعم ألا يذكر اسم الله عليه. وقلنا بالنسبة للكتاب لا يشترط فيه أن يسمي الله عليه يسمي الله عليها، ولكن يشترط ألا يسمي غير الله. لأن تكون مما أهل به لغير الله، وهذا لا يجوز لنا أكله. وقدر يعني بالنسبة للأخرس أو الأبكم الذي لا يستطيع الكلام، هذه لا تجب في حقه،
0: يعاني مثل من جلطة أو شيء أو مرض يمنعه من الكلام،
1: هو مسلم مميز تجوز ذبيحته.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والأفضل بسم الله والله أكبر، وهما في الصيد حال الإرسال.
1: نعم. الأفضل في التسمية قلنا يجوز بأي ذكر من أذكار لله عز وجل، تسبيح تحميد تهليل بأي شيء فيه ذكر لله، لكن الأفضل بسم الله والله أكبر. وقال عند الذبح واضح هذا، أو النحر لما بتذبح. طيب في الصيد مثلا اللي عنده فلوبر ولا مقرون ولا غيره بيصطاد أرنب ولا غزال ولا شيء طير، قال عند الإطلاق يعني يقول بسم الله الله أكبر وتطلق الطلقة. وطبعا بتقول لي لا مرات يسمحها وكذا، مش شرط، احنا قلنا لك إنها جهر، المهم تسمي، ولو كانت تسمية سرا. أو اللي يصطاد بالكلب يعني عند إرساله يسمي بسم الله والله أكبر.
0: وكأن قال شيخ وهما أي النية وذكر اسم الله، يعني وهما أي النية وذكر اسم الله، يقصد وهما الضمير يرجع على النية والتسمية.
1: نعم. شو نقول نحن؟ ما
0: قلت التسمية بس ما
1: باهي. طيب والأفضل بسم الله والله أكبر، مش نعود ولا نزيد وخلاص،
0: وهما بس
1: نعم. ونلاحظ هنا يا شيخ أنه قال وهما، يعني يشير بذلك إلى النية وإلى التسمية، فكما أن

0: عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن من المعلوم يعني ما يذبح الآن في أوروبا واللحوم المستوردة هذه التي المجمدة التي تأتي إلينا، وفيها فتاوى سابقة لدار الإفتاء يعني من 2016 فيها فتوى بهذا الخصوص، ولعلنا سنقرأها بعد قليل. قبل ذلك أذكر ما نظمه الشيخ سالم ولد عدود رحمة الله عليه، ولد عبد الودود هو لكن معروف بولد عدود رحمة الله عليه، من علماء شنقيط، ومؤلفاته كثيرة في الفقه وفي اللغة، وهو من علماء المذهب المالكي، وقد نظم مختصر خليل في ما يقارب 17,000 بيتا، فنظم أبياتا تتعلق بذبيحة الكتاب، وقيل إنه نظمها وهو في الطائرة عندما قدمت له وجبة فيها بعض اللحوم اللي هي ليست مذبوحة في بلاد المسلمين، فأخذ التفاحة واكتفى بها، فسئل عن ذلك فقال: تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها، حاصل مقتضى نصوص المذهبي اللي هو مذهب مالك، حاصل مقتضى نصوص المذهبي تحريم لحم أوروبا المعلبي، فإن يقال أهل كتاب، يعني بنقولوا له يا شيخ إحنا هم أهل كتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كيف نقول فيه؟ قال: فإن يقال أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، يعني كثير منهم ملحدين، يعني وإن كان هم في التعداد محسوبين على النصارى أو كذا، لكن في حقيقة الأمر لا دين لهم، هم لا يقرون بالأديان أصلا. فإن يقال أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناه، يلا فرضنا إنهم أهل كتاب، ولو فرضناه فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلون، هم يستبيحون الميت، يعني عندهم طرق في في في الذبح، تو شوف
1: بالصاق الكهربائي،
0: نعم المسلمون طريقة الذبح عندهم واحدة، بل حتى اليهود عندهم طريقة ذبح واحدة، دليل على أنها جايتهم من شريعتهم، يعني النصارى ليس لهم طريقة واحدة، الصاق الكهربائي يضربها بمسدس يعني في رأسها حتى تموت، وبعد ذلك يمرون الموس على رقبتها أو شيء، وكذلك عندهم بالخنق
1: أو يعني الذبح الآلي، هذا اللي هو سكين آلي، يعني مش إنسان اللي يذبح، يكون آلة حادة ويمرون عليها دواجن بالذات الطيور،
0: طرق كثيرة دليل على أنهم ليس من شريعتهم، إنما يرونها من الأمور المدنية لا علاقة لها بالدين. قال: ولو فرضناه فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناها، يلا فرضنا إنهم هم أهل كتاب وفرضنا إنهم يذبحون ذبح
1: يذكون،
0: ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل. يعني من شروط أكل ذبيحة الكتاب في مذهبنا، ذكر هذا خليل وذكر ذلك في المختصر وذكره الدردير في أقرب المسالك، قال: إن كان هذا الكتاب ممن يستحل الميت فيشترط ألا يغيب بها، يعني يذبحها قدامنا، وفي حقيقة الأمر إحنا ليس أمامنا، إذن لو هو ما يستبيحش الميتة لا بأس، حتى إن غاب عليه لا بأس، لكن هم يستبيحون الميتة، بل المذابح هذه يعني التي هي في البرازيل وتصدر للعالم أجمع بما فيها ليبيا، يعني هي أقسام، هذا على فرض إنهم صحيح يذبحون على الطريق الإسلامية، يعني عندهم قاطع معين، بل هو نفس القاطع على الطريق الإسلامية وعلى غير، فالأمر مشكل جدا، فلا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر. ولهذا قال: ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكلوا الميت فيهم مستحل. ثم بعد ذلك بيّن القول الآخر الذي قال به بعض أهل العلم، وهو ليس من الحزم الحقيقة، لكن ذكره: ومن أحس فيهم مس السغبي يقول بقولة ابن العربي، فهي وإن زيفها المفتونة من بعده تؤلف المفتونة، فإن دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج. قال: وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام كل مأخوذة مما اقتضته كلمة الموقوذة، لأن هذا كله من باب أن يقتلوا فيها وبعد ذلك يذكوا فيها. قال: والحزم الاكتفاء بالأسماك والخبز والخضار والفواكه، يعني الحزم أن الإنسان ما يقدمش عليها. وفتوى دار الإفتاء في ذلك يعني صدر، هي رقم الفتوى 2813، ورد إلى دار الإفتاء الليبية

0: السؤال التالي: ما حكم اللحوم المستوردة؟ وإن عرف مصدرها، وهل تكفي عبارة مذبوح على الطريقة الإسلامية أو حلال؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فإن ما يذبح في أوروبا وغيرها من البلاد غير الإسلامية في مجازر غير خاصة بالمسلمين لا يجري في أغلبه على الطريقة الشرعية، ومعظمه من قبيل المنخنقة والموقوذة، فهو ميتة لا يجوز أكله، وذلك للأسباب الآتية: واحد، هذا السبب الأول، شرط ذبيحة أهل الكتاب أن يكون الذابح فعلا من أهل الكتاب، نصراني أو يهودي على دين النصارى أو اليهود، والنصارى في أوروبا وفي غيرها شاع بينهم الإلحاد وعدم الاعتراف بالأديان، وصارت نسبة كبيرة منهم وإن عدوا في الإحصائيات من النصارى فهم في واقع الأمر لا يدينون ولا يعترفون بالخالق ولا بشيء مما جاءت به الأديان السماوية، فذبيحة هؤلاء وإن سموا نصارى مثل ذبيحة المجوس والدهريين والشيوعيين لا يحل أكلها، ولا تستطيع في المجازر أن تميز ما إذا كان الذابح على دين النصارى أو ممن لا دين له، لذا كانت ذبيحته مشكوكا فيها فلا يحل أكلها. السبب الثاني: النصارى اليوم في أوروبا وفي غيرها لا يذبحون، وإنما يقتلون الحيوان كيفما اتفق، بدليل أنه ليست لهم طريقة واحدة في جميع مذابحهم، فلو كانوا يذبحون وفقا لشريعتهم ومعتقدهم لاتفقت طريقتهم في الذبح كما في الحال أو كما هو الحال عند المسلمين وعند اليهود، لأن دين النصارى واحد، فيفترض في الذبح إن كان جاريا على دينهم أن تكون صورته واحدة، لكن الذبح عندهم اليوم معدود من المسائل المدنية وليس من المسائل الدينية العبادية، لذا هم مختلفون فيما بينهم في طريقته اختلافا كبيرا، منهم من يخنق فيطعن الحيوان في صدره بين أضلاعه وينفخه بمنفخ فتمتلئ رئته بالهواء ويموت مخنوقا، ومنهم من يضرب الحيوان بمسدس في رأسه يعني فيموت من ذلك ويقع مصروعا، ثم يعلقه الذابح ويشرطه في رقبته شرطة خفيفة قد تقع يعني قبل موت الحيوان وقد تقع بعده. قال: وقد لا يعني تقطعها وتكون جلدية، يعني هذه الشرطة، وقد يدرك السكين الحيوان حيا قبل أن يموت، وقد لا يدركه إلا بعد موته. ومن المجازر من يخدر الحيوان بغاز سام مثل غاز أكسيد الكربون، وبعد تخديره بشرطه بالسكين أو بعد تخديره يشرطه بالسكين على نحو ما سبق. ومنهم من يدخل حديدة مذببة في رأس البقر فيصرع ويكتفي بذلك، ومنهم من يصعقه على جنبي رأسه صعقة كهربائية يقع منها على الأرض، ثم يعمل به ما سبق من التدمية في رقبته بالسكين دون التحقق من قطع عروقه، ودون التحقق ما إذا كانت هذه التدمية في رقبته وقعت قبل موت الحيوان أو بعد موته بالصعقة، ومعلوم أنها إذا وقعت بعد موته فلا تفيد تذكيته حتى لو ذكي وقطعت عروقه، طالما أنت ذكيت وذبحت الحلقوم والودجين بعد أن مات هي يعني. قال: ولما بقي الفتوى، ولما وقع الشك في الذكاة على هذه الصور المتعددة فلا تحل الذبيحة، لأن الذبيحة لا تحل مع الشك، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصيد إذا وقع في الماء بعد إصابته بالسهم، وقال للصائد: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، وقال للذي وجد مع كلبه كلبا آخر: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. يعني لما هذا في حديث يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال له: إن أنت أصبت بسهمك والصيد هرب منك بعد الإصابة وبعد ذلك وجدته في الماء، قال: لا تأكله، لأنك لا تدري هل سهمك هو الذي قتل أم الماء هو الذي قتل. يعني القاعدة في الشريعة عندنا في حالة الأصل عدم جواز الحيوان إلا إذا تيقن أنه ذكي، أما مجرد الشاك فلا يجيز لنا أن نأكل ما شككنا فيه، وهذا الحديث نص في ذلك. وكذلك قال: إن أنت أرسلت كلبك للصيد على أرنب مثلا، وعندما لحقت أدركت وجدت الكلب مع كلبك المعلم أو المعلم عفوا، لأن الله عز وجل قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فالصيد من الكلب غير المعلم لا يجوز، لابد الكلب أن يكون معلم. إن وجدت مع كلبك كلبا آخر غير معلم أيضا قال: فلا تأكل، لأنك لا تدري هل كلبك هو الذي صاد أم الكلب الآخر. فإذا نأخذ من هذين الحديثين القاعدة الفقهية التي تقول لنا في حالة الشك لا يجوز لنا أن نأكل هذه الذبيحة وهذا الحيوان في حالة الشك، هل ذكي على الطريقة الإسلامية أم لم يذك على الطريقة الصحيحة أو الشرعية التي تجيز لنا أن نأكل. قال وهذا يدل على أن الحيوان المذبوح لا يؤكل بالشك، وأن الأصل فيه المنع حتى تثبت فيه الذكاء الشرعي بيقين، حتى إنه لو اختلطت الميتة بشاة مذكاة يجب اجتناب الجميع احتياطا للتحريم، كما ذكر ذلك يعني القرافي في الفروق وكذلك في إيضاح المسالك. السبب الثالث نكمل بقية الفتوى، قال هذه الطرق في الذبح على النحو السابق من الخنق والصعق والوقذ لو فعلها مسلم بذبيحة لا تؤكل، فكيف إذا كان من يقوم بها غير مسلم، نصراني أو متفسخ لا دين له؟ أما عبارة حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية الملصقة على الذبائح المستوردة فقد لا تعني شيئا، وهي في معظمها مجرد دعاية تجارية لتسويق السلعة، يمكن لكل شركة بل لكل صاحب دكان إلصاقها لمجرد الكسب ونفاق السلعة، فلا يوثق بها، ولا يجوز أكل الذبيحة اعتمادا عليها إلا إذا كانت هذه الشهادة صادرة من جهة موثوق بها راقبت الذبائح بنفسها ذبيحة ذبيحة وأسندت الأمر فيها إلى أناس موثوق بدينهم وأمانتهم وتولوا ذلك بأنفسهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت الفتوى، وهي صادرة في 7 جمادى الأولى 1437 من الهجرة، 16 فبراير 2016، يعني لها 10 سنوات أو يزيد من الآن. وقبل ذلك قد ذكرنا كلام الشيخ ولد عدود رحمة الله عليه، وهو كلام يعني ما اشترطه علماؤنا في المذهب، يعني أن ذبيحة الكتاب لا تجوز إلا إذا كان لا يستبيح الميتة، وإذا كان يستبيح الميتة لابد أنه لا يعني يخلو بها ولا يكون ذبحه من خلفنا، لا يغيب بها كما يعبر بها الفقهاء، يعني يكون الذبح أمامنا، وهذان الشرطان غير متوفران. والدليل على ذلك أنه لجنة يعني من دار الإفتاء ذهبت للنظر في هذه المذابح في البرازيل وغيرها، فأرادوا التطلع والنظر في هذه الذبيحة أو الذبائح وما إذا كانت موافقة للشريعة الإسلامية وحلال كما يكتب عليها أم لا، فمنعوا من الدخول والنظر فيها وقالوا هذه زيارة مفاجئة ولابد أن تحددوا موعد، أن نحدد موعد آخر ليجهزوا أنفسهم ويريكم يعني ما تريدونه أنتم. فهذا أمر يعني فيه خلل كبير، فالحزم والورع من المسلم ألا يقدم عليها مع الشك. نعم
1: أيضا يعني قالوا أن حتى لو تأكدنا من أن الذبح ذبيحة كان ذبحا موافقا للأحكام الشرعية قد يحدث الخلط في التعليب والتغليف والنقل والتصدير، يعني
0: نعم
1: فيجب المتابعة حتى إقفال الحاوية وحتى التصدير
0: بالفعل. نعم. وهذا حصل يعني كما ذكر والعهدة على من نقل أن بعض الحاويات يعني كان عليها لأنها مصدرة إلى بعض دول الخليج وهذه فيها جالية غير مسلمة فيصدرون لهم يعني شحنة خنزير ومكتوب عليها على الطريقة الإسلامية، والخنزير ما لا تعمل فيه الذكاء،
1: لا تحله الذكاء،
0: لا هذا خلل فيه كبير. فلهذا ينبغي على أهل الاختصاص وعلى الدولة يعني لا بأس أن نريد الاستيراد منهم نعين أشخاص موثوق في دينهم وأمانتهم ويراقبون هذه العملية، لأن المصنع نفسه اللي هو يصدر للهند وغيرها من الدول غير الإسلامية وتذبح بالصعق وكذا ليس على الطريقة الإسلامية هو نفس المصنع أو نفس المصانع التي تصدر لنا نحن، والخلط وارد. حتى لو فرض قلنا أول شيء احتمال كبير عدم التزامهم على الطريقة الإسلامية لأن اللجنة لم يسمحوا لها بالزيارة المفاجئة ورتبوا لهم موعد، هذا شيء. ولو فرضنا أنهم يلتزمون بالطريقة الإسلامية فالخلل والخلط ويعني وارد جدا بين هذه
1: التعبئة أو التغليف أو التصدير والنقل.
0: نعم نعم.
1: أيضا شيخنا لما ذكره أعضاء اللجنة أن اللي وجدوه في المراقب الشرعي اللي وضعين لمراقبة الذبح هو من مكلف بمراقبة أكثر من سلخانة أو أكثر من مكان للذبح ويبعد المكان عن الآخر مسافة قد تصل إلى 400 كيلومتر.
0: نعم.
1: فيعني كيف يتأتى المراقبة أكثر المكان يبعد كل منهم عن الآخر مسافة يعني كبيرة جدا يعني.
0: لا يتأتى، وكذلك ينبغي يعني أن يكون ثقات الذين يرسلهم، ليس محاباة لكون هذا قريب ويأخذ المال ويقعمز في فندق وكذا وهو في ما يهماش هذا الأمر. لابد يكون موثوق في دينه وفي أمانته، وكل يعني مذبح أو كل سلخانة يعين لها شخص أو شخصان أو أكثر على حسب الحاجة، يعني حتى يكون ورديات، يعني مش هو شخص واحد لعدة مصانع وفي أماكن مختلفة، هذا لا يتأتى، بل في المصنع الواحد عدة أشخاص. ليس من الشرط أن يكونوا مشايخ أو غير ذلك، لكن من الشرط أن يكون موثوق في دينهم وفي أمانتهم،
1: يعلمون أحكام الذكاء الشرعية. نعم،
0: نعم. الذكاء هذه يعرفها حتى عامة الناس. نعم. من المسلمين.
1: نعم.
0: المطلوب هو أن يكون موثوق في دينه وفي أمانته.
1: نعم، نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير شرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وصلنا عند كلام المصنف على ما تعمل فيه الذكاة وما لا تعمل، حيث قال: وأكل المذكى وإن أيس من حياته بإضناء مرض أو انتفاخ بعشب أو دق عنق بقوة حركة أو شخب دم كسيله في صحيحة. تفضل شيخ.
1: نعم، قال المذكى وإن أضناه المرض، يعني بسبب احنا نقوله المبشومة أو انتفاخ بعشب، هذا المقصود هنا، أو مرض آخر غير البشم، يعني قال أو التوت ركبتها يعني أو دق عنق أو كذا. قال إذا نحن عند الذكاء سواء كانت ذبح أو نحر، تحركت حركة كبيرة، مدت أيديها ورجلها وضمت وكذا، الحركة التي تحصل من الحيوان عند الذبح لو كانت حركة كبيرة دليل على أن ثبوت الحياة فيه، إذا الحركة أو شخب دم، يعني عندما يخرج منها الدم كما هو معلوم بقوة يتدفق منها الدم عند الذبح أو عند النحر، هذا دليل على ثبوت الحياة في ذلك الحيوان المريض الذي يعاني من المرض. قال كسيله في صحيحة، بالنسبة للشاة الصحيحة أو البقرة أو الناقة أو غيرها، لما تبدأ صحيحة وتذبحها مجرد سيلان الدم يكفي، لكن المريضة ينبغي أن يعني يتدفق منها بقوة، هذا المقصود بالشخب،
0: يشخب شخب، نعم
1: نعم، شخب الدم. نعم.
0: قال إن لم ينفذ مقتلها.
1: نعم، وعندنا المقاتل كما سيشير إليها، نعم، المصنف، اللي هي قطع النخاع وكذلك قطع الودجين أو أحدهما، وكذلك نثر الدماغ وكذلك نثر الحشوة أو الحشوة بالضم أو الكسر، اللي هي يعني أجزاء البطن تخرج خارجها، يعني سواء الكليتين أو القلب أو الرئتين أو غيره، شيء إذا خرج في الخارج هذه نفدت مقاتلها، ما عاش تعمل فيها الذكاء اللي هي نفدت مقتل مقاتلها. وكذلك ثقب مصران، تو الثقب إذا كان في المعدة لا يعد مقتلا من المقاتل فتعمل فيها الذكاء، لكن إذا كان في المصران فلا تعمل فيها الذكاء. فإذا هنا أشار المصنف أو سيذكر المصنف 5 مقاتل إذا نفذت لا تعمل الذكاء في من نفذت هذه أو فيما نفذت مقتل من هذه المقاتل. نعم،
0: هذا شيخنا هو شرط، يعني عدم نفاذ المقتل شرط في جواز أكل المذكى الميؤوس من، نعم، من حياته، يعني
1: نعم، مو عندنا ميؤوس من حياتها وعندنا ما نفذت مقاتله. فالميؤوس من حياتها إذا كان نفذت مقتل من مقاتلها 5 التي ذكرها
0: لا يجوز أكلها،
1: لا يجوز أكله، لا تعمل فيها الذكاء عندنا.
0: نعم،
1: والمسألة خلاف، والخلاف يعني أصله من قول الله عز وجل، يعني أو في الاستثناء في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهل الاستثناء هنا منقطع أم متصل؟ فمن رأى أن الاستثناء متصل قال يجوز ذبحها حتى وإن كانت قد نفدت مقاتلها النطيحة والمتردية وغيرها وما أكل السبع وكذا، قال وإن نفدت
0: مقاتلها ما حي يجوز،
1: يجوز ما هي خرج منها دم وكذا. نعم، لكن عندنا نحن في مذهبنا هذا المعتمد قالوا هنا الاستثناء منقطع، بل يعني بمعنى بل، إلا هنا بمعنى بل، بل يعني يجوز أكل ما ذكيتم من غير هذه
0: تلك محرمة
1: المحرمات،
0: ويجوز لكم ما ذكيتم.
1: نعم،
0: بل
1: نعم،
0: يجوز لكم ما ذكيتم. نعم. نعم. قال إن لم ينفذ مقتلها بقطع نخاع أو ودج أو نثر دماغ أو حشوة وثقب مصران.
1: نعم، بالنسبة لقطع النخاع احنا نقول طبعا نعبر به النخاع اللي في العمود الفقري هذا، نعم، سواء في فقار الرقبة أو أسفل منها وغيره، وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن الذبح، لابد أن يكون من المقدم قطع الحلقوم والودجين، نعم، ما يكونش من الخلف، قالوا لأن الذي يذبح من الخلف سينخعها، يقطع نخاعها، يكون يعني قتلها هنا، هذه خلاص حكم الميتة لأن هذه منفوذة المقتل، فحتى وإن قطع بعد ذلك وصل إلى الودجين والحلقوم يكون قد وصل إليهما بعد أن نخعها أو قطع نخاعها
0: بعد أن ماتت. نعم،
1: نعم، فالشاة مثلا لكونها سقطت من مرتفع أو ضربتها سيارة أو عن طريق النطح النطيحة وكذا، هذه كلها أو عن طريق الضرب كلها إذا نفد مقتل من هذه المقاتل الخمس بأن انقطع نخاعها أو انقطع ودج من الودجين أو كلاهما أو نثر الدماغ طبعا تو لو حصل الضربة في رأسها من جراء السقوط من مرتفع هذه المتردية أو من جراء نطح أو من ضربتها سيارة أو عن طريق ضرب ضربها شخص بصخرة أو غيرها إن كان يعني لم
0: يجرح فقط يعني
1: الدماغ
0: لم يخرج
1: نعم. لم يخرج فهذه يعني لم ينفذ مقتلها يعني حصلت ضربة اندمغت هي صار كسر في الجمجمة كل هذا ما يعتبرش يعني نفاذ للمقتل أمتى يعتبر نفاذ للمقتل إذا انتثر الدماغ اللي في داخل الرأس هذا
0: خرج يعني جزء من
1: خرج
0: الدماغ
1: المخ هذا المخ اللي نقول مخ أو الدماغ خرج منه فهذا يعتبر خلاص حتى وإن كانت جيت أنت خديت الموس وبت على أساس بتلحق عليها وقصيت قطعت الحلقوم والودجين وخرج منها دم شخب دم يعني خرج منها
0: لا ينفع
1: دم كثير
0: لا ينفع هذا
1: وكذلك تحركت وكذا لا ينفع طالما نفذ مقتل من مقاتل والمقتل الرابع اللي هو قال
0: الحشوة
1: نثر حشوة أو حشوة اللي هي يعني شيء من الأعضاء اللي هي التي هي داخل المعدة
0: سموها الفاض يعني
1: داخل البطن إيه نعم شيء من الفاض أو البطن أو الكليتين أو غيره خرج خارج خلاص هذا يعتبر في عداد الميتة يعني حتى لو أنت جيت قصيت الحلقوم والودجين وشخبت وخرج منها دم وتحركت ما عادش تلحق عليها تعتبر في عداد الميتة وكذلك ثقب مصران كان المصران ثقب من الشاه مثلا لا ينفع معها بعد ذلك الذبح قالوا لا ثقب المعدة ثقب المعدة لا يعتبر مقتل من المقاتل نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أسباب نفاذ المقاتل فقال بخنق أو وقذ أو ترد من علو أو نطح أو أكل سبع أو غير ذلك وإلا لم تعمل فيها ذكاة كمحرم الأكل من خنزير وحمر أهلية وإن بعد توحش وبغل وفرس
1: نعم بالنسبة للكلام الأول هذا سبق وأن أشرنا إليه اللي هو الخنق والوقذ لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فهنا هذه هي التي تسبب لو هذه لو يعني النطيحة مش محرمة علينا باهي خروف مثلا حصل نطحة خليك في العيد بروح هذيك نتكلم عليه في الأضحى وكذا لكن شاه أو خروف من جراء النطح يعني كسرت رجله أو حصل طالما لم ينفذ مقتل من المقاتل الخمس التي ذكرناها ما فيش بأس تعمل فيه الذكاء طالما شخب دمه أو تحرك حركة واضحة وجلية طيب وعندنا بالنسبة من المحرم أيضا إذن النطيحة والمتردية وما أكل السبع إذا نفذ مقتل من مقاتلها لا تعمل فيها الذكاء وإذا لم ينفذ مقتل من مقاتلها تعمل فيها الذكاء
0: يعني التحريم مقيد يعني مقيد بنفاذ المقتل من المقاتل
1: نعم إذا لم ينفذ مقتلها النطيحة هي حصلت نطحة ولا ضربتها السيارة لكن ما انفدش مقتل من مقاتل يعني لم ينقطع ودج من ودجيها ولم ينتثر دماغها ولا نثر الحشوة اللي هي بداخل بطنها ولا يعني انقطع نخاعها فهذه يجوز أكلها أو ثقب مصرانها قلنا ثقب المصران من المقاتل فهذه المقاتل الخمس إذا لم تنفذ في النطيحة والمتردية وما أكل السبع يجوز تعمل فيها الذكاء وتكون حلال نقدر نأكلها بالنحر أو بالذبح طيب لكن إذا نفذ مقتل من المقاتل هذه الذكاء ما عاش تعمل فيها ما عاش تعمل فيها طالما هي ماشي في عداد الموتى لأنها مش حتقعد يعني خلاص ميتة هذه تعتبر قال كمحرم الأكل من خنزير الخنزير أجلكم الله وعفاكم هذا محرم يعني لحمه ودمه وشحمه يعني وإن كان التعبير جاء بالجزء أطلق الجزء وأريد الكل وقل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فالخنزير كله يعني محرم لا يجوز أكله طيب ولا الانتفاع به ولو ذكي تاخذ أنت وتوجه القبلة وتقول بسم الله الله أكبر ودبح على الطريقة الإسلامية لا الذكاء ما تعملش فيه لأنه محرم الأكل فالذكاة لا تعمل فيه فلا يجوز الانتفاع به جزء من أجزائه لا بجلده ولا بغيرها طيب عندما لا تحله الحياة مثل الشعر فالشعر هذا متكلمين فيه لأن هذا الشعر والصوف حتى من الميتة فذاك فيه محل الكلام. أما ما عدا ذلك دهنه أو غيره لا يجوز الانتفاع به.
0: شيخنا ومر معنا الحكم من ناحية الطهارة والنجاسة في الكلام عن الطهارة.
1: حال الحياة
0: نعم. نعم. حال الحياة هو طاهر يعني.
1: نعم حال الحياة
0: لا ينافي يعني كونه طاهر حال الحياة لا ينافي إنه حرمة الأكل. الأكل
1: وإن فضلاتها نعم. محرمة وإن نعم. حليبة محرمة
0: وإن الزكاة لا تعمل فيه
1: نعم. نعم نعم. قال وحمر أهلية. طبعا الحمار كرمكم الله عندنا الحمار الإنسي أو الأهلي وعندنا الحمار الوحشي. الحمار الوحشي هذا اللي في الغابة وكذا البري هذا هذا صيد يجوز أكله تعمل فيه الذكاء كانك أنت لحقت لحي تعمل فيه الذكاء وكانك أنت يعني عن طريق المجرون
0: نويت وسميت
1: وسميت العقر اللي هو صيد من الصيد يجوز نعم. يعني أو إرسال الكلب إليه
0: المعلم نعم
1: أن تصور هذا الأمر. فالمهم قال نتكلم إحنا اللي هي محرم علينا وما تعملش فيها الذكاء ما هي الحمر الأهلية أو الإنسية هذه باتفاق عندنا الحمر الأهلية اللي تتربى عندنا ويخدموا عليها الناس وكذا هذه ما يجوزش أكلها حرام ولبنها محرم لأن اللبن يتبع اللحم فإذا كان اللحم محرم فاللبن محرم كذلك ونجس. قال وحمر أهلية وإن بعد توحش يعني على فرض أن الحمار الأهلي هذا خش للغابة وبدأ بري
0: ما تنفعه فيه الذكاء
1: لا تعمل
0: فيه الذكاء
1: لكن الحمار الوحشي لو تأنس يعني ربوه داروا في حديقة حيوان غيره وكذا قعد حلال هذاك سواء في الغابة ولا أنت ربيته ولا كذا ولا تأنس شوية قعد حلال تعمل فيه الذكاء. قال وبغل وفرس. بالنسبة للبغل هذا مثل الحمار والفرس هذا على المشهور أو الأشهر في المذهب هو التحريم إنما تعملش فيه الذكاء. وعندنا قولان آخران في المذهب ذكرهما خليل في التوضيح يعني وهما الكراهة و الإباحة. وعلى كونه الخيل يعني يكره أكله أو يباح فتعمل فيه الذكاء. وعلى القول الأشهر في المذهب والذي اقتصر عليه الدردير في أقرب المسالك هو التحريم فلا تعمل فيه الذكاء يعني ما تعملش الذكاء في الخيل. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لما ذكر المصنف أسباب نفاد المقاتل قال بخنق أو وقذ. الخنق أو المنخنقة هي كيف صورتها يعني المنخنقة
1: مثلا في حبيلة ولا حاجة انخنقت حتى لا تتنفس به كان احنا لقيناها خلاص
0: أو زي ما ذكرت شيخنا بكري في الصور في الفتوى ذكروا صورة في البقر يعني
1: نعم يطعنونها نعم. بشيء محدد في صدرها وينفخون رئتين حتى تنخنق إيه نعم هذا صورة هذا إيه. من المنخنقة نعم
0: يعني هي ماتت بالاختناق
1: بالاختناق لا نعم. لا بالذبح
0: والوقذ اللي هي المنقودة
1: الوقذ اللي هو الضرب ما احنا حتى الأبيات التي ذكرناها عن الشيخ ولد عدود قالوا آية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام قل مأخوذة مما اقتضته كلمة الموقوذة يعني اللي ماتت من الضرب جراء ضرب ضربناها سواء برصاصة ضربناها بعصا بحجر بغير ذلك حتى بعد ذلك بعد أن هي نفدت فيها الضربة وآتت مفعولها فيها وهي خلاص حكم ماتت ونجينا بعتال نفوت الموس على حلقها ونقول يعني أني أنا ذبحتها فما تجزيش فيها الذكاء طالما نفد مقتل من مقاتلها.
0: نعم نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام الذكاة بالكلام عن ذكاة الجنين وشروطه فقال وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تم خلقه ونبت شعره.
1: نعم هذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. فلما إحنا مثلا ذبحنا بقرة أو نحرنا ناقة وكانت هذه الناقة عشراء يعني وفيها ما الحكم في جنينها التي بداخله. طيب إحنا الناقة خلاص ما دامنا نحرناها الحمد لله أو البقرة نحرناها ماشي الأمور تمام لكن ما الحكم الجنين. قالوا الجنين يجوز لنا أكله إن كان قد تمت خلقته مش في أوائل الخلقة بأن يكون قد نبت شعره يعني وصل ما ينبتش هو شعر إلا في المراحل الأخيرة من تكون الجنين كان هو نبت شعره بنقول إحنا لقينا ميت ولو ميت لأن ذكاة أمه تعتبر ذكاء له لكن بهذين الشرطين تمت خلقته ونبت شعره. نعم
0: قال فإن خرج حيا لم يؤكل إلا بذكاه إلا أن يبادر فيفوت.
1: نعم لكن لو احنا ذبحنا الشاه أو البقرة أو نحرنا الناقة وبعد السلخ وجدنا الجنين لا يزال حيا. قالوا كان هو قاعد حي ما تكفيش ذكاة أمه، لابد احنا نذكوه بروحه باهي كويس. لكن كيف اخذت الموسى نبلحق عليه هو مات. قالوا لا بأس، هذا تعتبر ذكاة أمه ذكاة له. نعم، هذا معناه المصنف بقوله فإن خرج حيا لم يؤكل إلا بذكاة، يعني لابد من ذكوه حتى هو ذكاة منفصلة. قال إلا أن يبادر فيفوت. كان يعني اخديت السكين وحاولت اني بننحر ولا نذبح ولا غيره، ولكن هو مات قبل ان انا ادرك هذا الامر، فلا بأس ويؤكل وتعتبر ذكاة امه ذكاة له.
0: نعم. قال وذكي المزلق ان تحققت حياته وتم بشعر والا او لم ينبت لم تعمل فيه.
1: نعم، يعني السقط ولا احنا نقول طرحت يعني الشاه او
0: المجهضة
1: الاجهاض هذا. قالوا إن كان يعني تحققت حياته أول شيء ما يكونش مجاباته ميت من يومه، لابد يكون يعني استهل صارخا كما نتكلم على يعني يكون صياح ثبتت حياته بعد ولادته أو بعد أن خرج من رحم أمه
0: نزل حيا يعني
1: حيا. نعم. وتكون يعني قال يعني تمت خلقته فيه شعر، فهذا يعني ما نقدروش ناكلوه لننذكوه طالما هو ثبتت حياته، نحن ما ذكيناش أمه. نعم. قاعدة هي.
0: نعم.
1: ولا ماتت أمه حتى على فرض أنها ماتت، أمتى تكون ذكاة لما نكون ذكينا الأم؟ لكن في الحالة هذه تختلف عن الحالة الأولى، الحالة هذه كونه سقط ما يهمناش أمه قاعدة حية ولا ماتت، نبو نشوف الجنين هل هو حي أم غير حي. قالوا كان هو ثبتت حياته وتمت خلقته لابد من ذكاته، فإذا ذكيناه يجوز أكله، وكان ما ذكيناش ما يجوزش أكله. نعم.
0: وإلا أو لم ينبت لم تعمل فيه. نعم.
1: نعم، فيه مسألة شيخ لعلنا لم نذكرها عند حديثنا عن ما يجب وما ذكر لنا المصنف أنه يجب النية عند الذبح أو النحر وكذا.
0: نعم.
1: وكذلك عند العقر اللي هو الصيد.
0: نعم.
1: وقلنا عند الصيد يكون عند الإرسال.
0: نعم.
1: إرسال الكلب أو عند إطلاق السهم أو الرصاصة أو غير ذلك. عندنا أمر آخر يعني اللي هو استقبال القبلة من المندوبات ليس واجب، فحبذا أنك أنت يعني تستقبل بها القبلة مندوب، لم تستقبل بها القبلة تؤكل. يعني أنا بنذبح شاة ولا بقرة ولا غيرها وما استقبلتش بها القبلة ونويت أني أنا بنذبحها ولا ننحرها ولا غيرها وذكرت اسم الله بسم الله والله أكبر حتى إلى غير القبلة لا بأس، لكن الأفضل أن يستقبل بها القبلة.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله أنا يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباع، ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، ولو لا يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارفة من أجل؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
4: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
8: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
7: ضاع نعم،
8: لا لا في صورة
7: في الأولى لما صارش
8: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
7: كل حد عارف يعني
8: أيوة يقولهم وزنوا واعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير
8: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
7: ما يعرفش أصلا كم عنده،
8: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلم عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا نتنزل لكم الحوش وعلي كذا، بالله تراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حق أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام أكلمهاش قبل.
7: نعم
8: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
7: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
4: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
5: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
4: نعم بارك الله فيك.
7: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
8: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو

0: الاستخدمتم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بين النصارف أم لا؟
1: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
0: نعم.
1: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: نعم.
1: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي

0: جلست البيت واخوتها اليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجه، او بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضيه الحلي والفلوس متكرره حتى هي. تلقاها تموت امها ولا يموت ابوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض اعطائها، لان عندها اخوت يعني عندهم ادب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش ياخذوا منها بالقوه، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها، عليها عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن اهم ما يجب ان تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب انه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. باهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو بدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ولا مضاعش؟
1: ضاع. نعم.
0: لا لا في صورة
1: الأولى لما صارش
0: مضاعش. مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
1: كل حد عارف يعني.
0: أيوة يقولهم وزنوا واعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيف لي راس الحول لفلوسه الخاصة في شيء في حوشه.
1: نعم.
0: وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع.
1: فعلا.
0: من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير.
0: الفقير
1: للزكاة.
0: لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده.
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كل مال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنين الماضية؟ ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد.
1: نعم.
0: يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم ان البنات هم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
1: نعم.
0: فلعلها يعني تستجيب لها ان شاء الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
3: الشيخ قال في صلاه العيد، العيد الاضحى الماضيه الايام الماضيه، قال دخلنا ولقينا الامام يخطب، فاتتنا صلاه العيد، فقمنا مجموعه من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاه العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وانما يصلونها افذاذا في بيوتهم.
3: نعم.
4: من فاتته صلاه العيد لا يجمعوا مع والامام يخطب، ويصلونها افذاذا عندما يرجعون الى بيوتهم، وهي ليست فريضه وانما هي سنه، لان الجمع مع الامام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود.
3: نعم.
4: وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من
3: التشويش.
4: يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه.
3: نعم.
4: وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم. بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم.
3: نعم بارك الله فيك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا سؤال ثاني، يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
0: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه ولا جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها كون البوه عدل ما عدلش، هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وملقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه. نعم. ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم. نقول انت هدي يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار عنده إثباتات وعنده نعم.
0: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
5: 90.9 FM.
6: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا نصولة ولا غيرها. هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
2: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله، إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا، فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدأ

0: مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر، سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عند النفير مزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني، أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم أنها مزدلفة.
3: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
2: نعم.
3: يعني ما نسموه نزول يعني
2: أطلع.
3: ولو كان قليلا،
2: نعم.
3: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة

0: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
1: ضاع نعم،
2: لا في صورة
1: الأولى لما صارش
2: مضاعش يبدو أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
1: كل حد عارف يعني
2: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها لي رأس الحول لفلوس الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير
2: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
1: ما يعرفش أصلا كم عنده
2: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله يتراها تين الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شين حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام كلمهاش قبل.
1: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
3: نعم.
4: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم
3: نعم بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيرها، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيرها، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع، هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك، طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك هذا اللي يودعهم ماش يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة، فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة، إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح،
1: نعم
2: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى،
1: نعم
2: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي قال أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر،
1: أي
2: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي هذا أبوك متنزل لك شو بندير لك مثلا يعني، فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
0: 90.9 FM.
5: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقول لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان.

يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار وفي سورية اللي هي القميص وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو
مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة.

0: يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية، لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله، إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، 1 بحذاء مثلا قال لهذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية، فعلم أنه قد أدرك 2 ركعات فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا 2 ركعات وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر، سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة، في منى ظن منهم أنها مزدلفة.
6: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
5: نعم.
6: يعني ما نسموه نزول يعني
5: عطل.
6: ولو كان قليلا،
5: نعم.
6: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير ثم يجمع الحصيات. وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلس فيها، ما دام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة، تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء. نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فما دام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش الإمكانات. ولهذا يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، هل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
8: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا أو آخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
9: 90.9 FM.
7: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
8: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم، هيك وتتحول لرصيد وهل
7: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
8: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
7: نقاط تحول لرصيد
8: تقريبا هكذا والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا يعني هل يجب اللعب بها أم لا يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ
7: أكيد
8: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه شجر وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين للحكم اللي يترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما ما يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعني تروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
7: أو سلعة
8: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسألة شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا هي النقطة حتى ما مرت علينا وفاتت علينا طريقة الكسب هذه هي طريقة شرعية وغير شرعية اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
7: يألف المنكر يعني
8: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
7: تفيد
8: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لان كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وانهم مظلومين وانهم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأنهم القتلة وأنهم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش مدامين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لها الببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
3: يعني، والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
12: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكأنا أقول لها منزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنة اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
13: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب
5: تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم. قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخ نسواننا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
6: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
5: نعم.
6: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيه الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني
3: 250
2: ميجا،
3: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
13: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة يعني. يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو الـ ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
7: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
6: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخ. شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
7: نعم بارك الله فيك شيخ.
14: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
8: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاءنا لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
14: يتحقق
8: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفناء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نرحب في بداية الحلقة بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخنا، توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا في سورة البقرة، وذكر في سورة الأعراف قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، وذكر في سورة الأعراف: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. توجيه الخطاب أحيانا بصيغة التثنية وأحيانا بصيغة الجمع في أمر الهبوط، ما دلالة هذا التنوع القرآني شيخنا، ومن المخاطب تحديدا في كل موضع؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه قصة آدم عليه السلام، وشاء الله يعني أن تنتهي قصة آدم بعدما تاب وبعدما أناب، وتاب الله عليه واصطفاه واجتباه، وأمر الله بإهباط الثلاثة إلى الأرض، الثلاثة اللي هو آدم وزوجه حواء والعدو اللي هو إبليس. وجاء ذكر الهبوط في آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا سورة البقرة: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وذكر في سورة الأعراف قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في سورة طه قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهبوط هو الأمر الإلهي بالنزول الأرض، وأخبرت الآيات في سورة البقرة إن إبليس بوسوسته يعني أزل آدم وحواء، ومما يعني والله جل وعلا قدر بقدرته أن يكون هبوط آدم إلى الأرض بعد أكله من الشجرة، ولذلك أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض وقال لهم اهبطوا منها جميعا. عندما ننظر في الأمر يعني بالهبوط من الجنة إلى الأرض، نجد فعل الأمر على حالتين، يعني الحالة الأولى كان يعني فيه ممثل إلى ضمير المثنى، هذا في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كان الضمير مسند إلى واو الجماعة، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. والأمر في سورة طه كان موجه إلى آدم وإبليس، اهبطوا منها جميعا، على أن آدم هو أبو الإنس وإبليس أبو الجن، فلما أهبطهم الله على الأرض يعني انتشر من آدم الإنس وانتشر من إبليس الجن. لكن الأمر في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كان موجها إلى الثلاثة اللي ذكرناهم في القصة، اللي هو آدم وزوجه حواء وإبليس، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وهكذا يعني انتهت أحداث قضية آدم في الجنة دار النعيم للمؤمنين، وبدأت أحداث القسم الثاني اللي هي من قصة آدم، وهو اللي يتعلق بحياته على الأرض. القسم الأول هذا جرت أحداثه كلها والمشاهد كلها في الجنة، تتعلق بمراحل خلقه من تراب ثم من طين ثم من طين اللازب ثم حمى مسنون ثم صلصال كالفخار ونفخ الروح فيه وسجود الملائكة له وتفوق في الامتحان على الملائكة وخلق زوجه حياء له حواء له، واستمتاع بالأكل حيث شاء من أشجار وثمار الجنة عدا شجرة واحدة يعني نهي عن الاقتراب منها، ووسوس الشيطان يعني لهما، والشيطان لما حلف اليمين لهما بصدقه في نصحهما ونسيانهما وأكلهما من الشجرة وبدو سوآتهما لهما بعد الأكل مباشرة والشعور بالحياء وتغطية السوءات بورق الجنة ولام الله ولوم الله لهما، وثم أمرهما بالهبوط من الجنة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من قصة آدم يبدأ من لحظة هبوط الثلاثة إلى الأرض، و لهذا ذكر الله تبارك وتعالى قال اهبطوا، وكرر الأمر على وجه التغليظ وأكد هذا الأمر، اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
0: شيخنا، من خلال النصوص الشرعية والآيات في القرآن، قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في سورة البقرة، وقال في سورة الأعراف قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أين كان هبوط آدم عليه السلام، ولماذا لم يأتي نص قاطع يحدد مكان الهبوط في الأرض؟
1: المكان اللي هبط إليه آدم فيه عدة روايات، في يعني ونقلت عدة روايات عن تحديده، وما فيش دليل قطعي على ذلك. يعني قيل هبط في الهند، وقيل هبط في مكان بين مكة والطائف، وقيل يعني هل هو هبط يعني على قمة إفرست يعني من جبال الهيمالايا اللي هي على القمم في العالم، ولا في الشام، ولا في الحجاز، ولا بالصفا عند المسجد الحرام، وهل نزلت حواء معه ولا في مكان آخر، هل هو جدة، وهل هم التقوا بعرفة ولا بمزدلفة ولا نحو ذلك. هذا كل هذه الأشياء لا يوجد يقين فيها، يعني لا يقين فيها ولا حجج في ترجيح قول على قول، لأنه لم يثبت حديث صحيح يحدد مكان هبوط الأبوين. هذه كلها أقوال ذكرها المفسرون. لذلك الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر في لما ذكر في قصة الخلق وذكر هذا الكلام، قال ذكرت عدة روايات، وكل الروايات هذه والأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. لكن هل يعني هل هناك حكم من تحديد من تحديد هذا؟ لا توجد. لو يعني لو كان في تعيين هذه البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم وفي أمر دنياهم لذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لذلك ما فيش يعني دليل قطعي يحدد مكان الهبوط، ولا توجد فائدة تعود علينا، كان عرفنا أنها مثلا في الشام، والله في عرفة، وإلا في الحجاز، وإلا في الهند. هذا الأمر لا يترتب عليه فائدة لنا، فهذه من الأمور التي لم يبينها الله جل وعلا لنا، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، مما دل على أن ما فيش فائدة تعود علينا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة اللي ما ورد اللي هو خروجه من الجنة، هذا كان يوم الجمعة، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها، خروج آدم من الجنة
0: كان يوم الجمعة.
1: نعم كان من الجنة، ونعم وهذا نعم هذا هو الهبوط، يعني وهذا يحيي بسياق الحديث. فالحياة نعمة والعمر عطاء، ويوم الجمعة هذا هو اليوم الذي خرج فيه آدم إلى الأرض، وهو يوم عيد المسلمين. طبعا في الحديث الصحيحة تبين خلق آدم كان يوم الجمعة، ودخول الجنة كان يوم الجمعة، وخروج منها كان يوم الجمعة، وهذا دلت عليه حديث صحيحة وأثار عن السلف، حتى أنه ورد يعني خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فإذا كان خروجه في نفس اليوم الذي خرج فيه يترجح القول بأن آدم مكت ساعة من يوم الجمعة، وهي تعادل 83 سنة وأربع شهور من سنة الدنيا، إن الله تبارك وتعالى يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ومعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة هو من الأيام التي يعني يعدل اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، وهذا يعني إنما هي يعني ساعة بعد مضي 11 ساعة، وهذا هذه ساعة من 12 ساعة، وهي 83 سنة وأربع شهور من سنيننا. ولهذا يعني ذكر يعني من الذين ذكروا هذا، وهذا رجحه كثير من العلماء منهم الإمام الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل، ذكروا أن الله جل وعلا أهبط آدم قبل غروب الشمس من ذلك اليوم اللي خلق فيه اللي خلق فيه آدم، هو يوم الجمعة مع زوجته حواء من السماء. نعم، أما يعني إن كان خروج آدم في يوم جمعة آخر غير الجمعة التي خلق فيها، فتكون المدة اللي مكث آدم في الجنة تكون هذه في حينئذ في علم الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهما ويتوقف الإنسان عن تعيينه، لأن هذه المسألة تولي ضرب من الخيال زي ما يقال يعني.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نريد أن نعرف ما الحكمة الإلهية من إنزال آدم إلى الأرض مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبقيه في الجنة؟
1: نعم، الله تبارك وتعالى يعني قضاؤه وقدره وتدبيره لا شك أن هذا حكم كلها.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يعني لا يليق به العبث ولا يليق به الظلم، هو العدل، هو الحكيم، هو الخبير. وتكلم العلماء يعني في الحكمة من نزول آدم إلى الأرض، فالله تبارك وتعالى يعني له حكم كثيرة، وحكمه فيها خير لنا وفيها نعمة لنا وفيها مصالح يعني تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل. ولو إنسان استفرغ يعني كل ما أراد مش حيوصل لهذه الأمور كلها. نعم، فإهباط آدم وخراجه من الجنة كان فيها كمال النفس، مش يعود على النفس يعني على أحسن أحواله، وهو سبحانه وتعالى يعني خلقه لماذا؟ خلقه ليستعمره وذريته في الأرض وليجعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، فخلقهم الله جل وعلا ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم.

0: دار التكليف لهالدنيا ونصبها وأذاها، عرفوا قدر تلك الدار اللي هي الجنة، وعرفوا قدرها وشرفها وفضلها. هذه أحد الحكم. أيضا من الحكم في ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يتخذ من ذرية آدم عليه السلام رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم ويحبونه وينزل عليهم كتبه ويعهد إليهم عهده ويستعبدهم في السراء والضراء ويؤثرون محبته ومرضات محبته ومرضات الله تبارك وتعالى على شهواتهم. أيضا من الحكم اقتضاء يعني أسماء الله جل وعلا الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها. الله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور الرحيم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث، يعني لابد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به. فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر يعني ليظهر مقتضى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فيهما يعني وفي ذريتهما، فأنزلوا يعني إلى دار يكون إيمانهم فيها تاما. الإمام قول وعمل وجهاد وفي صبر وفي اعتمال، وهذا كله يكون في دار الامتحان، ما يكونش في دار ما يكونش في جنة النعيم. الله تبارك وتعالى سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته، فهو سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه، وذلك فيه حكم وفيه غايات حميدة. وأيضا الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شأن من كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما فيه وما في نفسه من الكبر والحسد والشر وإبليس. ف يعني الخير وذاك الخير وهذا الشر كامل في نفوس يعلمونها، فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي تعلم حكمة أحكم الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، قال الله تعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هل كانت الأرض مهيئة قبل هبوط آدم؟ وكيف أعد آدم عليه السلام نفسيا وعمليا لعمارة الأرض؟
0: الله تبارك وتعالى هيئ آدم الأرض قبل أن يهبط إليها، يعني لما كانت الحياة على هذا الكوكب الجديد اللي هو كوكب الأرض، الأرض تقتضي معرفة يعني معرفة أحواله وماضيه وكيفية التعامل معه وأساليب العيش والأكل والشرب، فأكل وشرب وزراعة وعمل وطبخ وطرق الطبخ، هذا يعني فيها سعي في الأرض بما يقيم حياة الإنسان ويحقق مبدأ الخلافة فيها ومبدأ العمارة. لذلك هيئ الله سبحانه وتعالى لآدم كل هذا، وكان أول شيء علمه إياه علمه أسماء الأشياء الواردة في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
1: المقصود بالأسماء، أنا كنت أظن أن الأسماء الحسنى هو المقصود.
0: لا ليس الأسماء الحسنى، وتكلمنا عنها في حلقات ماضية، أسماء الأشياء والمخلوقات وأسماء الأفعال، القيام والقعود والحركة والسكون وغير ذلك، كل هذا علمه الله هذه الأشياء. وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن آدم هو المنوط به عمارة الأرض والإقامة في الأرض. ويعني حتى جاء في بعض الأثار أن الله يعني حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه كما جاء في بعض الروايات هي من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير، يعني ثمار الجنة كلما ذاقها الإنسان يعني وجد له طعم آخر غير الطعم الذي أكله، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني كل ثمار الجنة يتغير طعمها من مرة إلى أخرى ولا ليس فيها الملل، بعكس ثمار الدنيا الإنسان ربما يتعود على فاكهة معينة ونحو ذلك فهي نفس الطعم لا تتغير، ربما يشعر الإنسان بالملل. فآدم عليه السلام هو أصل البشرية، وتكلم

0: كاثرت ذريته وانتشرت في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني لذلك نقدر نقول يعني في قصة آدم عليه السلام يعني ما حصل يعني في علقت يعني الله تبارك وتعالى ذرأ من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف الأصناف واختلاف الألسنة واختلاف الألوان واختلاف اللغات. هذا يؤكد حقيقة الوجود البشري على الأرض بخلاف مسألة النظريات اللي تو نتكلم عنها، نظريات الإلحادية اللي هي تنفي وجود هذه البداية، وقصة داروين اللي هي تفترض مسألة أن التسلسل الخلق بطريقة يعني تعسفية وطريقة متناقضة. فالذين يقولون أن الخلق يعني جاء صدفة وبالصدفة، هم في الحقيقة هو هذا الجهل يعني بحقيقة العلم. ما فيش يعني مسألة أي صدفة، هذه اللي يعني تمتلك القدرة على خلق بويضة من يعني من وتنزل إلى الرحم في وقت لا يعلمه إلا الله جل وعلا.
1: هناك من يقول أن الأصل الإنسان قرد.
0: نعم، هذه هي نظرية داروين، يعني جاءت على مراحل، يعني بدأت بفيروسات ثم تطور نظرية ما يعتبر نظرية التطور والنشوء والارتقاء. فهذا ما فيش حاجة اسمها صدفة في هذا الأمر. خلق الإنسان يعني من حيوان منوي ضمن ملايين الحيوانات المنوية، وفي رحم للمرأة، وفي جهاز تناسلي معروف يحصل الإخصاب وتكوين العلقة والمضغة والكساء وإنشاء الإنسان يولد معناها ويكون هذا الميلاد ذكر وأنثى ومن ثم شعوب وقبائل. هذا لا يمكن أن تكون صدفة، الصدف لا نظام لها. وبالنسبة لخلق الإنسان هذا له نظام حكيم وضعه إله قادر خالق، قدر يعني لكل خلق وقدر له زمانا وقدر ومكانا وهدفا. يعني الله جل وعلا يخلق على هدى وعلى قدر. فالإحصاء المادي هذا دليل إيمان بالله تبارك وتعالى إن التعداد السكاني يزداد. ولو أردنا معرفة حتى تعداد السكان الأرض في القرن السابق نقدر يعني واضح أنهم أقل بكثير من زماننا هذا، ولو عدنا إلى الوراء أكثر من قرن نجد التعداد يعني أنقص ينقص أكثر فأكثر. فلو استمرت عملية قياس السكان بالقياس إلى الأزمان الماضية لابد أن نصل إلى آدم وحواء وهذا يثبت صدق قول الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، وصفت الأرض بأنها منزل الإنسان الكبير، كيف يضبط الإسلام علاقة الإنسان بالأرض بين الإعمار وعدم الإفساد
0: نعم، الأرض يعني كل الأرض هي طبعا هذه لبني الإنسان ولذرية آدم عليه السلام، يعني انتقلوا فيها ومشوا في مناكبها وضربوا طولا وعرضا حيث شاءوا. فالإنسان يعني في حقيقة الحال حصل يعني نقدر نقوله حصل انحرافات عن هدايات الله تبارك وتعالى، أصبح في ظلم وفي فساد وفي دار يعني حدود، وصار يعني عدة أشياء فيها يعني
1: طبقات.
0: نعم، فيها ظلم. مثلا احنا نشوف الآن في فلسطين في جدار عازل قسم الأسرة الفلسطينية لوحدها وحرم على أفرادها أن يشوفوا بعضهم يعني من بعض بناتهم أسوار. هذا كله من فعل البشر، تعقيدات في السفر وفي التنقل وفي الترحال، وعوقنا اتصال البشر بعضهم ببعض. وصار شفنا يعني السور الحديد اللي حرم مئات الملايين في الاتحاد السوفيتي قبل وهكذا. هذه كلها يعني الأرض يعني بهذه النظرية أن هذه لي يعني لنا وحدنا ونحو ذلك، لا، نقول الأرض يعني لنا شركاء فيها، ليست لنا وحدنا. الأرض عندنا شركاء فيها أرواح تتحرك وتحس مثلنا وتحيا وتموت، وفيها مكلفين بأحكام فقهية وتشريعات ربانية. يعني لما هبط آدم كانت الطيور وكانت الحيوانات وكانت يعني حتى بعض الحيوانات اللي هي مندثرة أو كذا زي الديناصورات وغيرها، هذه كلها سبقت آدم إلى الأرض. وعرفها آدم وعرف أسماءها وتعامل معها وفق توجيه الله جل وعلا له، وعرف تحريم إيذاء هذه الحيوانات والتحريش بين هذه الحيوانات، وعرف تحريم استهدافها من غير حاجة. ولهذا عاتب الله أحد أنبيائه على قتل نملة بوحي من السماء، وجعل في شريعة خاتم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام من المرء يعني قد يدخل الجنة في كلب سقاه، ولا يدخل النار في يعني في هرة حبسها. ف يعني كيف يمكن بهذه الحالة أن تتغير يعني وتصبح مشاعر الإنسان يعني حول الأرض يعني اللي يسكنها، ويبدأ يؤذي في هذه الأشياء وهذه الحيوانات؟ احنا حتى يعني حتى الإنسان تجد أنه يحب بيته وسكنه الخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جبل أحد يعني قال أحد جبل يحب نحبه ويحبنا، هذا كله يعني فيه شعور حتى مع الصخور يعني. وكان عمر رضي الله عنه يقول على الحجر الأسود يقول إني أعلم أنك حجر يعني لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبلك ما قبلتك. فأينما يعني ذكر الإنسان نقول أن حياتنا هذا في منزلنا الكبير اللي هو الأرض، فهل حرت وفهل بناء والإعمار والصنيعة وفهل التناسل وفهل المعرفة، الله تبارك وتعالى منحنا أعمارا يتذكر فيها ما تذكر، وجعل للفرد أجل وللأمة والدولة جعلها أجل أيضا، هذا لا يتقدم ولا يتأخر. البشر فعلا هم أساس الحضارة والتشييد والحضارة تقوم لتنفع الناس وتعطينا وتسهل العيش لنا، وليس لقتلنا ولا يعني لفناء البشر. الله تبارك وتعالى غرس في فطرتنا حب الأرض وحب الحياة، ورزقنا القدرة على التعلم وكسب المعارف، وطلب من الإنسان الإعمار والبناء، بناء المساجد وبناء المنازل والمرافق، وهذا أمر ضروري في حياتنا، وما تحققش حياة الإنسان في العيش إلا بهذا. لهذا طلب من الله جل وعلا الإعمار كله، سواء الإعمار الحسي والإعمار المعنوي. بنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسجد، وبنى خيمة بجوار المسجد لتمريض مثلا سعد بن معاذ، وبين الشريعة يعني عدة حقوق في هذا، يعني حق عدة أمور، يعني عدة أمور سواء الحق الإنسان في الأمن ولا الجوار ولا هذا كلها حقوق بينها،
1: حق العلم وحق نعم العدل.
0: نعم هذا كلها حقوق بينها الله تبارك وتعالى، من حق العدل بين الناس، الأرض وضعت للأنام، والإنسان لما يتسلط الجبارين والمتكبرين على مواقع الأرض ويتركوا بعض الضعفاء في العشوائيات ولا في البلدان الفقيرة هذه والبلدان اللي يسموها بالنامية، ونهب الثروات وترك يعني الشعوب الفقيرة هذه فريسة المرض والجوع والجهل، هذا نهينا عنه وأنكره الله تبارك وتعالى، وتكرب يعني عن هؤلاء الظلمة. قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالخلاصة أن المؤمن يعني متنقل بين فضل الله تبارك وتعالى في الضرب في الأرض هذه والسفر فيها، وبين رحمته في التعبد والخشوع. والإنسان دائما المؤمن يقول في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان مؤتمن في هذا الكوكب وحفاظا على سلامته وأمنه وعلى نظافته وعلى وكل شيء، ولما لا يكون كذلك، وهذا كله صادر عن الرب الكريم جل وعلا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قبل الخروج إلى فاصل نريد أن نعرف ما أعظم وصية خرج بها آدم وذريته من الجنة، وكيف يمكن للإنسان اليوم أن يعيش على هداها.
0: نعم أقدم يعني نقدر نقوله من أهم الإيحاءات التي نستنبطها من قصة آدم عليه السلام، والقيمة الكبرى اللي يعطاها التصور الإسلامي الرباني، وهو الذي يعني رسمه الله جل وعلا للإنسان حتى يسير يعني على هداه في الأرض، هذه يتضح كلها في قول الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه وصية الله جل وعلا لآدم وحواء حين يعني ما حينما خرجهما من الجنة وهبطهما إلى الأرض. وجاءت في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لذلك يعني الخصومة اللي أعلنت يعني بين آدم وحواء وبين وذرية آدم وذريته وبين إبليس ومن تبعه شاءت رحمة الله تبارك وتعالى أن يرسل إليهم الرسل بالهدى قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل قبل أن يأخذ كل أحد بما كسبت يديه. لهذا قال الله جل وعلا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه وصية الله جل وعلا يعني لأبوي البشر حين أهبطوا من الأرض. يعني تعتبر هذه الوصية أقدم الوصايا. لذلك يعني المفترض أن تكون هذه سنة كونية لا يتخلف يعني مدلولها عن أحد من خلقه في أي حال من الأحوال. القرآن الكريم مليء بالسنة الكونية. السنة الكونية هذه لا تتبدل ولا تتحول. الله جل وعلا يقول فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. هذه السنة يعني من السنة الماضية. فمن اتبع يعني هدى الله وآمن برسل الله جل وعلا وكتبه واهتدى بهم وصدق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأوامر والاجتناب النواهي هذا اهتدى وأفلح. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فترتب على اتباع أن من اتبع هذه السنة أربع أشياء: أن ما فيش خوف وما فيش حزن وما فيش ضلال وما فيش شقاء. هذه الأشياء الأربعة ترتبت على اتباع هذه السنة الكونية. يعني نفي الخوف ونفي الحزن الفرق ما بينهم من المكروه. يعني إن كان يعني قد مضى أحدث الحزن وإن كان شيء منتظر هذا أحدث للخوف. فنفاهما الله تبارك وتعالى عمن اتبع هداه. وكان انتفوها يوم الاثنين يعني ثبت الضد وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى حصل له الأمن وحصلت له السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية وحصل له الهدى أيضا وانتفى عنه كل مكروه. يعني ما فيش خوف وما فيش حزن وما فيش ضلال وما فيش شقاء وحصل يعني ما يرغب وما يريد واندفع عنه كل ما لا يريد. فالهدى بالأنبياء والرسل وما يبلغونه عن الله جل وعلا وما يبينونه للناس يجعل اتباع يعني من اتبعهم هذا في سعادة ومن خلفهم في شقاء كما ذكر الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
1: نستأذنكم الآن في الخروج إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله.

0: زلنا مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخنا الكريم، إعلان العداوة بين إبليس وبني آدم ورد في أوائل القصة. كيف نفهم هذه الخصومة بوصفها سنة ماضية في حياة البشر وليست حادثة عابرة؟
1: الله تبارك وتعالى يعني قسم الناس إلى فريقين في هذه هذا الصراع، نقول الصراع بين الحق والباطل، والناس يعني في موقفهم من هدي الله تبارك وتعالى هم فريقين. الفريق الأول هذا هو المؤمنون الصالحون الذين اتبعوا هدى الله وصدقوا بالرسل واستقاموا على طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء يعني هم سعداء في الدنيا، لا يضل أحدهم ولا يشقى، وهم في أمان الله، وهم لا يخافون ولا يحزنون، كما ذكر الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والآية الأخرى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفريق الثاني هؤلاء هم الكافرون، هم المكذبون بآيات الله جل وعلا، الذين أعرضوا عن ذكر الله ورفضوا هدى الله وحاربوا الرسل واتبعوا الشيطان. هؤلاء هم خاسرون، هم هالكون، وفي الآخرة هؤلاء هم معذبون بالنار، وهم الذين قال الله عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذين يقودون المؤمنين هم الأنبياء والرسل ثم أتباع الرسل من العلماء والدعاة، بينما يقود الكافرين الذين كذبوا وإبليس وأعوانه من مردة الشياطين الإنس والجن. فالأمر يؤكد هذا حقيقة مضطردة يجب علينا أن نكون عالمين بها، وهي مسألة الصراع بين الحق والباطل، ومسألة المواجهة بين الخير والشر. هذا الصراع بدأ منذ المشاهد الأولى من قصة آدم اللي حدثت في الجنة، عندما رفض إبليس السجود لآدم ثم زين له الأكل من الشجرة، وكان آدم يعني أبو البشر يمثل جانب الحق، وكان إبليس فهي يمثل جانب الباطل. هذا الصراع سيبقى الصراع بين الحق والباطل قويا ومستمرا حتى قيام الساعة، وسيبقى الناس منقسمون في هذا الصراع إلى قسمين: أصحاب الحق وأصحاب الباطل. أصحاب الحق هم يعني حزب الله تبارك وتعالى، الذين قال الله عنهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأصحاب الباطل هم حزب الشيطان الذين قال الله عنهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالسعيد الموفق هو الذي يأخذ هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتبع هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي ينحاز إلى الحق ويكون من حزب الله من المفلحين. أما الإنسان الخاسر، الإنسان الهالك، هو اللي يرفض هدى الله تبارك وتعالى، يرفض اتباع كتاب الله تبارك وتعالى، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكفر بالحق، هو الذي ينحاز إلى حزب الشيطان، وهو من الخاسرين.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شيخنا، ما جزاء الذين يكذبون بآيات الله، وما معنى أنهم خالدون، وكيف يوضح هذا للإنسان أهمية الإيمان والطاعة؟
1: نعم، الله تبارك وتعالى يعني خلق النار وأوصد أبوابها على العاصين والزائغين والضالين، فمن أطاع يعني الله تبارك وتعالى، من أطاع هذا دخل الجنة برحمة الله جل وعلا، والإنسان العاصي مأواه النار بعدل الله تبارك وتعالى. يعني كل كاسب يأخذ ثمرة كسبه، وكل عامل عند جزاء لعمله. الله جل وعلا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، والله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالآية بينت أن الذين كفروا وكذبوا بآيات الله جل وعلا وكذبوا برسله هؤلاء هم أصحاب النار، هؤلاء هم أصحاب النار.
0: شيخنا الكريم، هل النار موجودة الآن وأين مكانها وما هي أبوابها؟
1: نعم، النار موجودة الآن، وهذا دلت عليه الآيات والأحاديث والأثار عن الصحابة، لهذا الإمام البخاري في الصحيح يبوب الباب صفة النار وأنها مخلوقة، وأورد يعني فيها جملة من الآيات والأحاديث، منها قول الله جل وعلا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، يعني هي غير خامدة وأعد الله للعصاة، وقول الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت يعني رصدت وحصت يعني للكافرين بالله ورسله، واستدل بها كثير من العلماء أن النار هذه موجودة أعدت يعني هيئت. والحديث في هذا كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مذكر قال هذا حجر يعني ألقي به في شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، وهذا الحديث يعني في صحيح الإمام مسلم، وذكر ومنها أيضا حديث صلاة الكسوف وحديث الإسراء والمعراج وغير ذلك من الحديث، وهذا معظمها حديث يعني متواترة من المتواتر المعنى. فالنار نعم موجود الآن كما ذكر أهل العلم. أما بالنسبة لمكان النار فوردت فيها عدة أثار، منها ورد أن جهنم في الأرض السابعة كما جاء عن ابن عباس جنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة، هذه بعض الأثار. وكذلك ابن عباس لما سئل أين الجنة قال فوق 7 سماوات، أين النار قال تحت 7 أبحر مطبقة. استدل بها بعض العلماء أن الله أخبر أن الكافرين والكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في هذا في عالم البرزخ، كما قال الله يعني في قوم فرعون في سورة غافر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر الله جل وعلا يعني أنه لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فهذا دال على أن النار في الأرض كما قال الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وحتى في حديث البراء بن عازب المشهور في صفة قبض الروح في لما تكلم على روح لما ذكر روح الكافر قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فيعني فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فقال يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، قال فتطرح روحه طرحا. وفي حديث أبي هريرة في صفة قبض الروح الكافر وغيره قال فتخرج كأنتني ريحي جيفة فينطلقون بها إلى الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح، فكلما أتوا على الأرض قالوا ذلك حتى يأتوا بها إلى أرواح الكفار. فهذه الأدلة وأمثالها من الأدلة تدل على أن النار في الأرض أو في الأسفل وليست في السماء بخلاف الجنة اللي ثبت في الحديث أنها في السماء وأن سقفها عرش الرحمن. طبعا هي النار دركات كما أخبر الله جل وعلا في القرآن إن المنافقين من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والدرك لما يكون يعني إذا كان بعضها أسفل من بعض، والدرج لما يكون بعضها درج هذا بعضها فوق بعض، معكس الدركات لما يكون بعضها أسفل من بعض. درجات الجنة تذهب علوا ودركات النار يعني تذهب سفولا ونزولا.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخ، ما هي صفات النار وما وقودها في الوقت الحالي؟
1: نعم، طبعا النار لها أبواب، يعني وذكر الله في القرآن لها 7 أبواب، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فأبواب عذاب بحسب الذنوب والمعاصي، أبواب الجنة بحسب الأعمال الصالحة، وأبواب النار بحسب الذنوب والمعاصي. وكتب يعني الله جل وعلا لكل باب يعني من أتباع إبليس يدخلونها هم يعني لا محيدة عنهم. لهذا جهنم لها قعر ولها درك أسفل، ذكر الله جل وعلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ولها قعر لما جاء في الحديث يعني حديث أبي هريرة لما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة إذا صوت يعني كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. الجنة لها أقسام، الجنة لها أقسام من غير الأبواب، لها أقسام كما يعني وأنواع من العذاب. في نوع يعذب بالنار الموقدة بالحر واللهيب والدخان، وقسم آخر يعذب بالزمهرير الشديد والبرد. لهذا الله جل وعلا يقول وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا الحميم هو الحار اللي انتهى شدة الحر شدة حرة، والغساق اللي هو ضد اللي هو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. ولهذا قال الله جل وآخر من شكله أزواج، يعني وأشياء من هذا القبيل. فالنار هذه محكمة بإغلاق كما ذكر الله جل وعلا ذلك، وهذا فيه يعني إمعان في شدة عذاب النار نعوذ بالله منها، فقد جعلها الله جل وعلا مغلقة محكمة الإغلاق ومؤصدة ومطبقة. عليهم نار موصدة، عليهم نار مؤصدة. والله جل وعلا يقول وقضي الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني السرادق هذا يعني كل ما أحاط بشيء. فهذه الأبواب والأقسام. أما صفات النار، النار يعني هي كأنها حي من الأحياء، وصفها الله جل وعلا بأنها تطلع على الأفئدة. يعني شنو تطلع على الأفئدة؟ يعني تعلم مقدار ما يستحق كل واحد من العذاب، وتأكل النار يعني جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت يعني إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكلهم. والله جل وعلا يعني وصفنا قال تدعو من أدبر وتولى، وذكر أيضا قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني وصفها الله جل وعلا بهذا، فيعني فتعلم ما يستحق كل واحد من العذاب تعذبه يعني بقدر ذلك. وصف الله جل وعلا النار بأوصاف يعني عظيمة، أوصاف مهولة، أوصاف رهيبة، يعني تنخلع لها القلوب وترتعد لتصورها الأبدان. وصف الله بأنها أشد يعني أشد حرارة من نار الدنيا يعني بأضعاف كثيرة، يعني أشد من حر الصيف، يعني اللي هو كثير من المنافقين يعني يتثاقل حتى عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. لما ذكر في غزوة تبوك قال الله جل وعلا قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
0: شيخنا من هم ملائكة النار؟
1: نعم، ملائكة النار ذكر الله جل وعلا ملائكة النار، فاختار الله جل وعلا ملائكة غلاظ في الهيئة وشداد في القوة. الله جل وعلا ذكر في سورة التحريم قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني مصير الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وكذبوا برسل الله جل وعلا هو النار، ويصبحون من أهل من أصحاب النار. وفصل الله تبارك وتعالى الحديث عن النار، وما يعني اللي تكلمنا عن النار هذا شيء يعني شيء قليل فقط، يعني وجاء في الحديث أنها أكثر يعني حتى من 70 ضعفا يعني من نار الدنيا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت هذه بس لكافية، قال فضلت علي 69 جزءا كلهن مثل حرها. لهذا وصف الله بالنار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى، النار العظمى هي السفلى يعني من أطباق النار. وقودها طبعا هم يعني وقود النار مش الحطب والفحم، لا وقودها نعم مش زي نار الدنيا، وقودها الناس والحجارة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحجارة ذكروا أنها هي حجارة الكبريت العظيمة اللي هي السوداء الصلبة، وهي أشد الأحجار يعني حرا إذا حميت، ويعني فأجرنا الله منها. هي ذكرت في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا، أعدها الله للكافرين، أعدها الله للكافرين. وقيل هي حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالنار إذا أضرمت يعني بحجارة الكبريت كان ذلك يعني أشد لحرها وأقوى لسعيرها. فهذا الأمر لا شك أن النار وما احتوته من هذا الوصف يعني الأمر شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الله حتى عن دخانها اللي هو اللهيب المحرق الخلق: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وذكر الله جل وعلا: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذا الدخان، فما بالك بالأشياء الأخرى يعني.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما علاقة القدر بآدم عليه السلام؟ هناك يعني قصة واردة بين آدم وموسى عليهما السلام، لو تذكرها لنا.
1: نعم، هذه القصة يعني اللي هي قصة آدم وموسى تكشف حقيقة القدر وعلاقة القدر بآدم عليه السلام. يسأل موسى ربه: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا أخرجنا من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فبما تلوموني في شيء سبق من الله تبارك وتعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. فكانت حجة آدم عليه السلام يعني أغلب وأقوى، ولعل قوة الحجة اللي قالها آدم مبنية على أمور. الأمر الأول: الكلام كان في أمر مضى، والكلام في أمر انقضى، لا سبيل إلى رده، فهي مصيبة وقعت وليس أمام العبد إلا أن يرضى ويسلم بذلك، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أنه ذنب وتاب منه آدم وأناب وقبل الله جل وعلا توبته، ما فيش سبيل إلى معاتبته وتوبيخه، وهو بعد التوبة يعني خير منه قبل الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا يكون في المصائب ويكون في الذنوب أيضا لمن تاب منه. أمر الثالث: إن الخروج من الجنة وقع لآدم وحواء فحسب، وأما موسى وسائر ذرية آدم فلم يكونوا في الجنة أصلا. والأمر الرابع: أن هبوط آدم الأرض هو المقصود من خلقه، يعني المقصود كما ذكرنا في الحلقة الماضية، المقصود من خلق آدم هو عمارة الأرض، كما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني الهبوط ليس عقابا محضا، وإنما هو سبب مكتوب. الإهباط إلى الأرض والاستخلاف هو من صنع الله جل وعلا ومن قدر الله تبارك وتعالى، ولو الحكمة في ذلك. الإنسان في الدنيا هذه مسؤول عن أعماله الإرادية، عن أعماله الاختيارية، والظروف والبيئة والجينات وسائل المؤثرات هذه لا اعتبار في تعاظم المسؤولية، لكن يعني لا تلغي التبعية الدنيوية القانونية، ولا ما نقدرش نلغو الأمور المترتبة على تصرفاته. لا نستطيع أن نلغي الأمور المترتبة على تصرفات الإنسان، فالإنسان مسؤول عن كل أعماله الإرادية والاختيارية.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما قدمه من علم وتوضيح، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان، واجتبانا إلى اتباع سنة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، الذي نستقبل فيه مكالماتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 و092-092-16-0. مستمعينا الكرام، نستهل هذا اليوم بالدعاء والتوفيق، أو حلقة هذا اليوم بالدعاء والتوفيق لكافة طلاب المرحلة الإعدادية الشهادة، ليوفقهم الله سبحانه وتعالى في أداء امتحاناتهم بالفتح عليهم وتوفيقهم، والنجاح في كل ما يقدمون عليه من امتحانات يكتب لهم فيها التوفيق. وندعو من الله سبحانه وتعالى أيضا أن يوفق لجان هذه الامتحانات إلى القيام بعملهم على أحسن وجه، فله الله سبحانه وتعالى التوجه بالدعاء، وعليه أو منه عفوا التوفيق والإكرام. لنا نستقبل مكالماتكم إذا كان فيه اتصال. أختم محمد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: تفضلي أخت محمد.
2: ألو.
1: تفضلي، نسمع فيك أخت محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ.
1: تفضلي.
2: الأول، يعني في الحوش كي نفتح القرآن الكريم على الإذاعة السعودية، القرآن الكريم يقولوا في ختمه اليوم كامل.
1: نعم.
2: يعني نسمع فيه على مدار اليوم، فاتحة عليها القناة، ونكون مرات قريبة حتى التلفزيون نسمع، يعني نتبع شوية الآيات قراءة، مرات نكون في المطبخ، مرات يعني نسمع فيه من بعيد لبعيد، يعني مش نقول في قاعدة وننصب فيه، يعني ننصب باهتمام. وفي الليل حتى قبل أن نبدأ خلي فيه والع للصباح القرآن. هل علي إثب إني خلي القرآن يعني والع وما مش حداه نسمعش فيه؟ يعني أو لازم يكون القعم زحتاه ونسمع، يعني في آية نقول إذا قرأ القرآن استمع له وأنصته، يعني هل علي إثب ضروري يكون القعم ذا نستمع، أو يعني نسكر الليل أو في النهار؟ السؤال التالي بعد شيخ،
1: نسمع فيك إن شاء الله.
2: السؤال الثاني، يعني لما أثناء الوضوء عندي رجلي عندي دبيحة ما بين الصوابع، صوابع القدم عندي دبيحة،
1: كيف
2: دي فدوى، ومفروض ما نقربش المية، يعني هل وقت الوضوء نمسح مسح من فوق، ولا ضروري نخلي الصابع قدمين؟
1: لا،
2: لأنك مش هتبرو، مش هيبر
1: قضيك أنت الدبيحة، ما فيش لا تستطيعين تخليل الأصابع بسبب الدبيحة، هذا سؤالك؟
2: إيه أيوه إيه، يعني نبيش نقرب المية، هل نعم. يعني نوصل من برا القدم، ولا ضروري
1: تخليل الأصابع؟
2: يعني مش نشفى، لابد أن نقربش المية دي، نمسح من برا بس. هذا هو السؤال الشيء
1: إن شاء الله بإذن تعالى،
2: ربي يحطك
1: جمع إن شاء الله. أخ بشير، السلام عليكم. أخ بشير اسمعني من الهاتف، بارك الله فيك. أخ بشير اسمعني من الهاتف.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤالين يا شيخ.
1: تفضل.
3: ليش نحكم على حاجة أن نصلي صلاة الضحى قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة؟
1: نعم إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
3: السؤال الثاني، ليش نحكم بهذا المرأة للحمام البخاري؟
1: نعم.
3: ذهاب المرأة للحمام البخاري.
1: نعم ذهاب المرأة إن شاء الله بدي أسمع الإجابة إن شاء الله.
3: مشكور يا شيخ الله يبارك فيك.
1: عفو. نعم. اتصال. طيب يجيبوا على اتصال الأخت أم محمد، تقول يعني على حكم فتح القرآن في البيت طيلة النهار أو حتى في الليل، والقرآن هذا كلام الله والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الله أو أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب يعني. ومن المندوبات أيضا الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات عند تلاوته، فالإنسان يؤجر على كل حرف يسمعه من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فحتى ولو إنسان يعني الإنسان في بعض الأحيان كما يحدث الآن في بيوت البعض أن المرأة تفتح القرآن في البيت وتقوم بأشغالها يعني، فلا بأس بذلك والله أعلم يعني، هم مرة تسمع آية مرة تسمع يعني مرة تكون لها زي ما يقولوا إحنا بتطيب أو بتنظيف بيت وكذا، لكن وهذا البيت تتلى فيه كتاب الله يعني، ففيه البركة وفيه الخير إن شاء الله تعالى، ولا أرى ولا أعلم أن فيه بأسا ما يمنعه من هذا الفعل، وهو بقياس حتى مع ما في بعض البيوت الأخرى ما يسمع من المعازف والأغاني، ويعني إنسان يشنف واسمعه بكلام الله سبحانه وتعالى حتى ولو وقع السهو يعني في بعض الأحيان، فهذا يعني أمر لا بأس فيه وأمر يعني معفو عنه. الإلزام هنا بأن يستمع كامل كتاب الله أو كامل ما يتلى من التلاوة أو لا يسمع، هذا لا أرى فيه أو لا أعلم فيه يعني ما يجب ذلك من الفتوى، ولكن الباب الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فالبيت الذي يفتح فيه كتاب الله، وطبعا دائما التلاوة أفضل، التلاوة أفضل، ولكن كذلك السماع أيضا يعني حتى للسامع له أجر مثل من يقرأ القرآن، وهذه بحسب الظروف، بحسب الظروف يعني الذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأيضا كما قلت بنص كتاب الله كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالاستماع هنا يعني بقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان بقدر ما يستطيع. فالفتح القرآن وسماع كلام الله في البيت يعني في أصدار يعني في يصدح هذا الذكر في أرجاء البيت، لا شك أن فيه بركة وفيه يعني إن شاء الله أجر ومثوبة، حتى ولو لم ينتبه الإنسان بالانتباه الكامل يعني، تسمع ثلاث آيات خير ما تسمع آيتين، وتسمع آيتين خير ما تسمع آية، وفي كل الأحوال فهو ذكر الله في هذا معمر البيت بذكر الله سبحانه وتعالى، ما دام الإنسان بس لعل والله أعلم أن الإنسان يتقي هذا الأمر إذا دخل الحمام أو كذا، خاصة لما يكون في بيته بروحه أو كذا، يعني يتقي الله في أن لا يدخل الحمام والقضاء الحاجة حشاكم يعني، ويبدأ يسمع في كلام الله سبحانه وتعالى وهو قادر يسكر يدير طمس للإذاعة أو للتلفاز أو للهاتف أو لكذا، ثم بعد ما يخرج من الحمام يفتح من جديد هذه النبوة من باب الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية اللي هي مسألة تخليد الأصابع، يعني السائلة الكريمة قالت لا أستطيع أن أخلل الأصابع بسبب ماذا؟ بسبب الدبيحة، عندها دبيحة، وبالتالي لو يعني لو خل الأصابع كما يقال، فإن في هذه الحالة قد يترتب على هذا الأمر شيئان، يترتب شيئان، إما زيادة الأذى والألم وزيادة المرض، وإما وإما طبعا تأخر الشفاء، أما تأخر الشفاء. وبيقولوا أن هي الذبيحة هذه أو تخليل الأصابع، عفوا تخليل الأصابع سنة وليس فرضا من فرائض الوضوء

0: عفوا. إذن تخليل الأصابع كما قلت هو من السنن وليس من الفرض، وبالتالي لو تركه الإنسان يعني لا يترتب على ذلك بطلان الوضوء. وبالتالي المحافظة على الأصابع الأصابع القدمين من عدم وصول الماء إليهما في الوضوء دون الغسل، طبعا الغسل لابد من تخليل إلا إذا كان فيه يعني أذى أو فيه يعني فيه جرح أو فيه كذا لحكم آخر، يعني فيه جبيرة أو كذا تأخذ حكم خاص. لكن في الوضوء تخليل الأصابع ليس فرضا، تخليل الأصابع ليس فرضا والله أعلم. السائل الكريم يتكلم أيضا على وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد حلول النافلة، من بعد شروق الشمس حوالي بثلث ساعة، يعني بعد يقول ارتفاع الشمس بقدر رمح، بقدر رمح وهو ما يقدر حوالي بربع ساعة أو ثلث ساعة على الاحتياط، ثلث ساعة على الاحتياط. ويستمر هذا الوقت إلى ما قبل أذان الظهر، إلى ما قبل دخول وقت الظهر، يعني حوالي كنا قبل الظهر حوالي بعشر دقائق أو خمسة أو عشر دقائق أو كذا، فيكون وقت يعني هذا وقت ال في اتصال. أخ محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ نارك.
0: أهلا وسهلا بك الكريم.
1: ألو.
0: أهلا اسمعي أخوي تفضل.
1: إيه صوتكم ناقص شوية. الأخبار الأخبار شغلة باقية.
0: إن شاء الله بإذن تعالى.
1: ربي يحفظكم إن شاء الله على البرنامج.
0: جمع إن شاء الله. ربي يتقبل منا منكم إن شاء الله كريم.
1: نبو نصر الشيخ سؤال عندي.
0: نعم.
1: بارك الله فيك. يرحم الله عليك. إيه قلت لك يعني المدة اللي فاتت بتاع ثلاثة أيام هيك صارت لي مناوشة كاني ولاية هيك شوية هيك من هني قلت لي خلاص أنت معاش تكلمني واني حالة غضب هيك قلت لها أني ما أنا بيمين الدريس ما عادل كلمني
0: أني بيمين
1: طلعت وسيبتها لتا وما كلمتها
0: واحدة يا أخوي محمد. عودي اللفظة اللي قلتها قلت لها بيمين التريس.
1: إيه قلت لها بيمين التريس ما عادل كلمك.
0: أنت تقصد بي الطلاق طبعا.
1: يلا لا هو
0: مش يعني
1: ما قلتلهاش طلاق.
0: اه
1: ما قلتلهاش طلاق.
0: ايه تمام به به به قلت ما عاد نكلمك.
1: ايه
0: قصدك ما عادش كلمها بكل يعني.
1: ايه ما عادش بنكلمها على اللحظة هذيك بس
0: نيت.
1: وطلعت وسيبتها لاني يصيب ما في خاطر يا فهمت كيف.
0: انت نيتك بينك وبين ربي تو الإجابة على نية المستفتي معي. هو تسمع فيها أخوي محمد يعني أنت لما قلت لها بيمين التريس ما عاد مكلمك.
1: إيه بيمين الله هذا.
0: لا غير سامحني توا. لا يمين التريس بروح يمين الله بروح. أختو خليك توا نجاوبك. أنا بنفهم منك حاجة يعني بس سامحني بنفهم منك حاجة أخوي محمد.
1: إن شاء الله يا شيخ.
0: أنت قلت قصدك اليوم هذاك ولا قصدك ما عادش كلمها بكل؟
1: لا اليوم هذاك.
0: اليوم هذاك وذاك اليوم ما كلمتهاش أنت.
1: لا ما كلمتهاش طلعت وسيبتها.
0: تسمع الإجابة أخوي محمد إن شاء الله تعالى.
1: وأنت طيب بارك الله فيك.
0: إن شاء الله بإذن الله. وياك إن شاء الله. أم عبد الملك السلام عليكم.
2: أيوة يا شيخ من قبل شوية كنت معك.
0: نعم.
2: جاوبت على الشطر الأول من السؤال.
0: نعم. نعم. قطع اتصال. طيب. إلا نكمل بقية الإجابة لصلاة الضحى كما قلت لما قبل أذان الظهر بربع ساعة أو بعشر دقائق إلى بعد طبعا تزول الشمس وقت الزوال. فكل حال والحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين شداد الحر الفصال هذه والله أعلم صغار الإبل يعني لا تستطيع أن تمشي على في هذاك الوقت لشدة الحرارة يعني تأخيرها إلى ما قبل الظهر والله أعلم حتى بنصف ساعة وكذا ذلك أفضل وقتها. وكما هي صلاة الضحى طبعا هي صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي المطيعين والمسبحين الله سبحانه وتعالى كثيرا. فهذا ما يتعلق بحكم صلاة الضحى. نعم في اتصال. أم عبد الملك السلام عليكم.
2: شيخ نكمل سؤالي.
0: تفضلي.
2: قلت لك لما أنا بالليل نخلي القرآن إذاعة التلفزيون شغال نخلي على القرآن الكريم ونرقد هذا علي أنت لأن ما في حد يسمع فيه. قلت لك الناس كلها نيام.
0: لولا عدم تركه مفتوحا إلا إذا قلنا يعني بعض أهل العلم يريد يجيز هذا الأمر لأن يعني فيه يعني لعلم مسلمي الجن وكذا يعني يستمع إليه يعني، لكن لعل الأولى والله أعلم
2: يعني لما نجيب نرقد نطفيه
0: الأولى أكد والله أعلم. نعم
2: بارك الله فيك، شكرا.
0: طيب سؤال الأخ بشير الثاني على حكم ذهاب المرأة للحمام. ذهاب المرأة للحمام هذا فيه نهي والله أعلم، يعني الوارد فيه وخاصة الموجود الآن يعني لم يرخص فيه إلا للحاجة للمرأة أو الناس بتكلم عن المرأة، نتكلم طبعا الكلام يتكلم عليه ما يخص المرأة، ما يخص المرأة. وذهاب الحمام للرجل ما فيش باس ما اجتنبت المحرمات مثل يعني كشف العورة التي ينبغي سترها أمام الرجال، وكذلك أيضا الإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. وهذا الحديث يعني يدخل فيه أيضا حديث أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترة ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حقيقة وما يلاحظ الآن يعني في ذهاب المرأة للحمامات هناك بعض المحاذير التي تكلم عليها. أولا ستر العورة، والثاني الذهاب من باب الترفه يعني خاصة نقول في المناسبات الأفراح أن المرأة تمشي العروس تمشي للحمامات يوم الثلاث ولا يوم العرس قبل العرس بيومين أو ثلاثة أو كذا وإلى آخره، وأنا هيك ما يعني ما هو موجود في حمامات النساء لأن عامة النساء حقيقة هذا موجود ونعرفوه بالعايشين في المجتمع هذا لا يراعون حتى مش في الحمام هو حتى في الحفلات يعني اللبس الشرعي وخاصة ما عليه جمهور العلماء أن ما فوق الركبة فهو عورة، هي أصبحت موضة في بعض الفترات ولذات في هذا الوقت أن بعض النساء في الحفلات يلبسن يعني ما فوق الركبة هو عورة ينبغي سترها ومع ذلك لا يبالي ومن باب أولى شوف الحمامات تنتشك في كل لباسهم. يعني هذه مسألة موجودة وظاهرة موجودة عند عامة النساء فلا تذهب المرأة للحمام. حقيقة هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث يعني لا ينبغي المرأة أن تذهب للحمام إلا لمرض، وحتى لو قلنا لمرض وفيه ضوابط معينة الضوابط اللي هي كما قلت ستر العورة وغض البصر وأن يكون هناك فائدة من الذهاب، هناك فائدة من الذهاب لأجل الاستشفاء. وفيه أمر آخر أيضا يعني الآن بعض الحمامات فيها خصوصية يعني يقولوا مكان مستقل يعني حوض خاص بكل شخص بروحه، فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسائل.

0: سواء في الرجال أو في النساء، هذا كله يؤدي إلى الحرمة دخول هذه الحمامات. فبالتالي كما قلت يعني للنساء إلا لمرض النفساء كما قال الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تراعى فيه شروط ستر العورة وغض البصر. وكما قلت الآن في وقت الحاضر اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى ويتقي لدينه إن كان لابد من الذهاب للحمام من النساء، أن فيه الحمامات اللي يقول فيها حوض مستقلة، يعني كل حجرة بروح حالها حوض مستقل، فهذا يكون الأمر فيها أهون والله أعلم. الأخ محمد سأل عليه التشاجر مع زوجته وتكلم معها في نزاع وقالت له ما عادش تكلمني أو قالت له ما عادش تكلمني، وهو في هذه الحالة أقسم بيمين أو حلف بيمين، قال حسب ما قال يمين التريس، مع يمين التريس ما عاد مكلمك. طبعا الأخ محمد كلمة اليمين يمين التريس هذا من يعني من الحلف أو من ألفاظ الكناية، الكناية والكناية، يعني عندنا لفظ اليمين هنا إلا كان مش قاصد به الله سبحانه وتعالى فهو يمين طلاق، ينصرف إلى يمين الطلاق، وهو من الكنايات الظاهرة، من الكنايات الظاهرة. وبعدين بنقول أخوي محمد وكلام موجه لجميع الرجال، هذا ليس يمين التريس، بل بالعكس لو عند فقهاء إنه يمين الفساق والعياذ بالله، الحلف بالطلاق يمين الفساق، فلا ينبغي الإنسان ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، يعني حتى ولو اشتد بك الزعل والغضب وكذا، ليش من ننجز طول على الطلاق؟ ليش ما نقولش والله وين الحلف بالله؟ هنا تعظيم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف، يعني لماذا نحلف بالطلاق؟ يعني ثم بعد ذلك نبدأ ندور في الفتاوى وندور من يفتي لك وندور من كذا، وتطيح في واحد يعني ليس متخصص يفتيك بفتوى يعني خاطئة، وتجد نفسك في يعني معاشرة زوجية غير شرعية. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وإحنا دائما بنوجه كلمة لمعشر الرجال، يا جماعة الخير عند الشجار خاصة بين الزوج والزوجة، يعني هذا هو منية الشيطان، وغاية الشيطان هو التفريق بين المرء وزوجه. الكلام اللي ينبغي والعقل، يعني الرجل العاقل عندما يعرف أن النقاش حيحتدم مع الزوجة، يعني أفضل الأشياء طبعا عندنا نحن الوضوء، أن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، وإن كان قائما فليجلس، يعني يا سيدي أنت من هذا كله أطلع من الحوش، سيب الحوش وأطلع، لما نقولها لك يعني أقص يعني قص الخط على الشيطان زي ما نقوله إحنا حتى بالتعبير هذا. أنت الآن لما يصير نقاش بينك وبين زوجتك وتصير عركة على طرب معين، وأكثر يعني كنا بنقوله 80% أو 90% من أيمان الطلاق عندنا إحنا نتكلم عن الليبيين على أسباب تافهة، على أسباب على أشياء ما تستاهلش أن الإنسان يعني يشرد أسرة. ليش نقول يشرد أسرة؟ هو الطلاق، يعني لأننا يعني معشر الليبيين وغيرنا يعني لما يقع الطلاق يبدأ ما عادش في اتباع لشرع الله سبحانه وتعالى في العموم، وإنما يبدأ الزوج يكيد الزوجة والزوجة تكيده للزوج. مع اتصال أخ عبد الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم عليها مشهودات كبيرة
0: بيتقبل منا منكم إن شاء الله.
1: الشيخ السؤال الأول المسألة تعني حكم تعليق الصور في المنزل، يعني في غرف الأطفال أو في حجرة الاستقبال أو في وسط الحوش، يعني الصورة عامة.
0: نعم.
1: والمسألة الثانية شيخ في حملة يعني في على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم في الغش في الامتحانات في طلبة الشهادة العددية، يعني تفاعلات الناس للأسف الشديد يعني يخلق بها تهكم ويخلق بها بضحكة ولعبة، وكأن الموضوع عادي وكأن الموضوع جاهز وكأن الموضوع يعني موش حرام بكل. فأبو نصيحة للفئة من الناس هذه، بارك الله فيك شيخ
0: إن شاء الله.
1: المسألة الثالثة شيخنا بالله يبوك تقدم لك نصيحة للحكومة على مسألة معاش الضمان، للأسف الشديد يعني معاش الضمان سيء جدا، وشوفوا وضع البلاد وبناء الأسعار. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، نسأل الله يحفظكم
0: يا رب. جزاكم مثلا إن شاء الله، جزاكم مثلا إن شاء الله. طيب، فإن شاء الله الأخ محمد أكمل الإجابة

0: بخصوص كما قلت لك أنت ولي معشر الرجال، يعني يمين التريس هو يمين التريس هذا يا محمد، ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو يمين التريس حق، يعني من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وزي ما قلت يعني نتكلم من خلال التجربة في هذه في هذا المجال، يعني فتاوى الطلاق اليومية تحدث على أشياء، لما يمشي الغضب ويجي يعمز الرجل بروحه ويعمز المرأة بروحه، يعني يدخل في الندم، يدخل في الندم كل منهما. نعم أخ أبو هاشم، السلام عليكم. السلام عليكم أبو هاشم. أبغى أن أستمع إلي أبو هاشم، قطع الاتصال. نعم طيب، فقلت لما يقع الطلاق يعني يبدأ كل واحد نادم ويتندم، خلاص حق عليك الشيطان أنت وياها أيها الزوج والزوجة، وقعدت الآن تقعد تفكر في ماذا، كيف الحل، وين الفتوى، كيف نديره في الموضوع هذا. الحقيقة دائما أنصح أو أكرر وأنصح، عندما يحتدم النقاش وإذا الزوج عرف أن الأمر يعني قد يصل إلى محمد عقباه أو يتوقع أو حتى ما يتوقعش، إحنا نقول أفضل شيء أنك تطلع من البيت، أفضل شيء أنك تطلع من البيت وتقصر حبل الشيطان كما يقال أو كما يقول الناس، برا أطلع خود ساعة ساعتين ثلاث ساعات برا لأقرب مسجد يعني ليك، يعمز يعني صلي الله ما استطعت، يعني أذكر الله، سبح، أقرأ قرآن، يعني حتى تهدى النفس، وبعدين أطلع دير دور الدهور برا شوف واحد من صحابك برا هدرز عليه تكلم عن اتصال. نعم أخ أبو هاشم. نعم
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: الشيخ، ما شو حالك؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
1: طيب والله ما ليش صوت ضعيف نسمع فيه يعني. يا شيخ نبي نستفسر على حاجة يعني، ما ليش فيها هو.
0: نعم
1: باهي كثير من الأحكام في الشرع يعني جاءت بناء على مواقف في الإسلام، صح ولا؟
0: إن شاء الله. نعم في بعض.
1: زي التيمم، زي تحلل الأيمان، زي الطلاق، زي اللي فيها أحكام يعني جاءت بناء على المواقف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وجميع المذاهب هي المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذاهب كلها أخذ على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يعني أنت تلقى حكم مثلا من الأحكام مثلا فاتسي الشافعي او فاتسي اي مثلا ابن تيميه وابن القيم او ابن باز او الشيخ الصادق الغرياني، يعني كلهم اخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم
1: صح يا شيخ ولا
0: كمل السؤال تو نجاوبك ان شاء الله.
1: فاني نبي علاش مثلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش خير بين امرين الا اختار ايسرهما، نبي الطلاق في حال الدورة الشهرية، يعني الإمام ابن تيم ابن القيم الجوزية وابن تيم وابن تيمية والكثير من العلماء يعني يفتوا بعدم وقوع، بينما احنا في المذهب المالكي متشددين جدا جدا في على أساس أنه يقع الطلاق، بالرغم أنه يعني هو في خراب البيت بس فيه لم الشمل يعني. يعني ليش ما ناخذش جميع المذهب الشافعي باعتبار انه هو حتى واخذ على المذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من سؤالنا يا شيخ بس.
0: ان شاء الله.
1: كثير من الاحكام يعني في المذهب المالكي متشددين فيها احنا كدار الافتاء بطريقه
0: لا عاديه. سامحني يعني معلش شيخ الكريم.
1: ان المذهب المالكي لا. هو يعني عفو. الصح. عفو. بينما انه هو ما جعل يعني الاختلاف الا رحمه للامه يعني. بيتوضح لي بارك الله
0: فيك. ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله.
1: السلام.
0: ان شاء الله حقك صحيح ان شاء الله. طيب فعلى كل اذن المساله على نحاول نكمل على اجابه السؤال الاخ محمد، يعني دائما كما قلت يعني المقاطعات مرات الهاتف يعني تاتي في وسط الكلام على جواب على فتوى معينه. اخي الكريم كما قلت لك اخرج من البيت، اذهب لأقرب مسجد، صلي ما كتب الله لك، اذكر الله سبحانه وتعالى، قاعد في المسجد بس هو الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى فيه سكينة وفيه طمأنينة نفس، يعني أقطع حبل الشيطان، أطلع بعدين أتصل بصديق لي قريب حبيب كذا، يعني غير الجو اللي أنت فيه، أخرج منه أخرج منه وقصة ووقت حبل شذا، حتى لو اضطريت تقعد ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة، هذا ما هوش هو. يعني الشيطان يزين لك أن هذا أنت هربت منها وخايف منها وما مش قادر تواجهها، لا، هذا العقل هكذا يأمرك، الحكمة هكي تقتضي أنك تقطع يعني النار التي يشعلها الشيطان بينك وبين زوجك. يعني ما كتب الله قلت ساعتين ثلاث ساعات مضطرين حتى أقعد حتى يوم برا من البيت، يعني ما هوش عيب، وبالعكس أنت هكذا تحافظ على الرابطة الزوجية وتحافظ على أخذ القرار المناسب الذي يحيط بتلك الحالة التي صارت بينك وبين زوجك، هذا هو الصواب. أما أول عركة وأول نقاش يعني طول، يعني توكلوا على الكلمات اللي يعطيه لكم ربي، كما يقول شيوخنا رحمهم الله تعالى، هم ثلاثة كلمات تتلوحهم وبعدين تقعد تجري يعني ترفيق الفتاوى، يعني هذا أمر يعني بيدك، هذا أمر بيدك أنت، العصمة بيد من؟ بيد الرجل، الرجل بيد الرجل. لماذا؟ لأنه يفترض أنه أكثر عقلا، يتحكم في عقله وفي نفسه أكثر من المرأة. المرأة تحكمها في العاطفة، في العادة تحكمها العاطفة وعليه. فينبغي الإنسان يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى. الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى، ودائما نقول الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى كحل، ويمتى يأتي آخر حاجة بعد الموعظة وبعد يعني الهجر في المضاجع وبعد يعني تخويف الضرب هذا البسيط يعني كما يقال، وبعد يعني تدخل أهل الصلح وكذا، ثم يأتي بعد ذلك الطلاق، أنه وطلقة واحدة ولها شروطها كما بينها علماؤنا، يعني في طهر لم يمسها فيه. يعني هو لو جيت تشوف الإنسان العاقل لما يشوف مراحل الطلاق، يعني كما قال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، لو اتبع الناس يعني كلام الله في الطلاق ما ندم رجل على طلاق، ما ندم رجل على طلاق. لما نتبع الخطوات الشرعية يعني كما قلت التي أمرنا بها الباري عز وجل، لوجدنا أن الطلاق قليل ما يقع وليس العكس، لأننا نتبع الشيطان والعياذ بالله في تلك اللحظة، يعني لحظة الصدام ولحظة الغضب، يعني لا نتعود من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين كانا يتخاصمان قال أعلم كلمة لو قالها أو قالها لذهب عنهما ما يجدان، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الكلام موجه لعامة الناس، لأن يا إخوة الإيمان، يا معشر الليبيين، راهوا يعني يوميا فتاوى الطلاق في دار الإفتاء، ربما تكون حتى لا نبالغ لو قلنا 30% 20% من المكالمات أو 40% مرات في بعض الأيام كلها على الطلاق. يعني وهذا أمر يعني يرجع إلى ضعف الإيمان وعدم اتباع شرع الله سبحانه وتعالى في ما ينبغي للرجل والمرأة أن يقدم عليها من خطوات فيما يتعلق بالأحكام الزوجية، بالأحكام الزوجية، ما لك وما عليك، ما لك من حقوق وما عليك من واجبات الزوج والزوجة. فعلى كل حال الآن بيت عرقت أنت وزوجتك، كلام طبعا مش لكم محمد، كلام عن عامة الناس، لأن هذه مسألة يومية قلت لكم بالعشرات، يعني تعرقت أنت وياها طول خلاص، هي باين قالت لك ما عادش تكلمني، يقول والله ما عاد مكلمك طول عمري، هي سيدي قلت والله ما عاد مكلمك طول عمري، بعد ما هديت وبعد يعني ما هدأت نفسك هدا، طبعا هذه زوجتك وعندك مهر بالأم تكلمها، ولقيت طبعا لا يجوز لك أن تقاطعها، يعني معاملة الزوجة بالحسنة وهي كذلك معاملة الزوج بالحسنة عفوا، فكفرت عني منك بتحنت خلاص بتكلمها يا فلانة، تعالي يا فلانة والسلام عليكم وكذا إلى آخره، خلاص طعم عشرة مساكين كفارة يمين، يعني قيمة لو يعني مد من الطعام لعشرة أمداد لعشرة مساكين أو ما يعادلها بقيمة الأمداد، هذه 5 دينار 50 دينار، وانحلت المشكلة ولا شيء عليك ولا إثم عليك لكن طول أول ما تصير العركة طول اليمين والطلاق، هذه ما هيش رجل يا راه، وبالدليل تندم عليها أنت بعدين، تقعد نادم عليها. ليش؟ لأنك اتبعت خطوات الشيطان هنا في هذه المسألة في المعاملة مع الزوجة، ولن تتبع خطوات شرع الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فكلمة يمين التريس هذه تنصرف الله أعلم من الكنايات الظاهرة، كنايات الظاهرة يعني، فتعتبر طلقة، تعتبر طلقة أنت إذا كلمت زوجتك وتعتبر طلقة. لكن الأخ محمد قالني قصدي أني ما كلمهاش هذاك اليوم، وفعلا ما كلمتهاش لتاني يوم، فإذا أنت يعني لم تكلمها إلى ثاني يوم، فقد بررت بيمينك ولم تحنث ولا شيء عليك، لكن في جديد رد بالك. هذا ما هوش يمين التريسرة، وهذا الفقهاءنا يقولون الحلف بالطلاق من الفساق والعياذ بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الله أعلم. الأخ ناصر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. شن حالك دكتور؟
0: أهلا وسهلا بك.
2: احنا معلش ان عندي سؤالين.
0: نعم.
2: ما حكم واحد يدير المصحف ساتر، هو يقرا في القران، هو يقرا وجاب جاب الكرسي بتاع المصحف حتى قدامه بيصلي تحية المسجد؟
0: المصحف ولا الكرسي بتاع المصحف، المقعد بتاع
2: الكرسي وفوق المصحف.
0: ان شاء الله.
2: بس لما يكمل تحية المسجد بيقرا في القران، بيقرا من المصحف.
0: ان شاء الله.
2: السؤال الاول. السؤال الثاني.
0: نعم.
2: في اللي قال المصاحف امام المصلين غير صحيح.
0: نعم.
2: في المسجد.
0: ايه وضحها في ال
2: ايوه قال.
0: نعم. إن شاء الله.
2: شكرا لك، بارك الله فيك دكتور.
0: ما عفوا سيدي. اخي ابو يوسف، السلام عليكم. ابو يوسف السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: تفضلوا. اخو يوسف.
3: السلام ورحمة الله. مرحبا في المسيرة. مرحبا عليكم.
0: اهلا وسهلا بك اخي كريم.
3: كيف حالك؟ طيبين ان شاء الله. نتوفق في الشيخ
0: جمعا ان شاء الله اخي كريم.
3: بالله يا سيدي الشيخ، اول حاجة اللي تنصح الاخوة المستمعين الا البرنامج هذا ما يدخلش في مواضيع تانية، يترك المكتب حتى تستفيد الناس. دخلوا لنا مواضيع السياسة، مواضيع المركبات والكلام الفاضي، هذا كله بيستفيد الكل. هذه وحدة، هذه نصيحة لتكتب المستمعين انت. وعندي سؤال من شطرين.
0: نعم.
3: السطر الأول، متى تحرم العبادات في الصلاة في أوقات النهار؟ هو عند الغروب والشروق ولا؟
0: بح؟
3: بدك توضح لنا التوقيت هذا بالتحديد. باهي سهل.
0: إن شاء الله بدي تعلم.
3: وثاني حاجة، الركعتين اللي ما بين صلاة المغرب وبين الأذان والإقامة.
0: نعم.
3: هذا شو وضعيتهم؟ هل هم سدة؟ هل هم يعني
0: ما عادش عرفنا
3: احنا فيه اللي
0: يدخلها
3: حتى قريب
0: وصلها
3: الفرد يا سيدي؟
0: نعم ان شاء الله
3: بدي هذا، يعني فيه اللي يدخلها حتى يعني بالضبط اللي قريب وصلها الواجب يا سيدي
0: الشيخ، عرفت؟ ان شاء الله بدي تعسم الاجابه ان شاء الله.
3: كم سؤالي لو
0: سمحت؟ ان شاء الله باذنه تعالى. ان شاء الله ان شاء الله باذنه تعالى. ان شاء الله قلت لك ان شاء الله.
3: الله يبارك فيك.
0: مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل ثم نتواصل معكم في الجزء الثاني من الحلقة بإذن الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي برنامج فتوى الذي يأتيكم من إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا البرنامج. وللتواصل معنا أذكركم بأرقام الهواتف 092-092-15-0، 092-092-16-0. لأكمل معنا اتصال الأخ أحمد، السلام عليكم. انتقطع الاتصال الظاهر. نعم، أكمل إذن الإجابة على بقية الأسئلة. الأخ السائل الكريم الأخ عبد الله يقول، يعني ما حكم تعليق الصور في البيت؟ المسألة في هذا أو الكلام في هذا الجانب يتعلق بنوعية الصور، لنوعية الصور. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والبيت يطلق عليه طبعا المنزل وما يتعلق به من الغرف، الديار احنا نقوله. وبالتالي المسألة كما قلت هي الخلاف في الصور، والصور هذه المراد بها هناك الصور الفوتوغرافية احنا نقوله، تصوير الكاميرات يعني المتعارف عليه، وبين التجسيمات والرسم البارز هذا باليد، يعني الرسم البارز لكل ما فيه روح. الرسم الذي كما ورد عن ابن عباس يعني اللي هو جائز، أو الصورة الجائزة اللي هي تكلموا عن المرسومة فيما ليس فيه روح، فيما ليس فيه روح مثلا رسم البحر أو الشمس أو الطبيعة وكذا، فهذا كله والله أعلم لا بأس به. تبدأ مسألة الخلاف بين من؟ بين الصور هذه الفوتوغرافية، سموها صور فوتوغرافية لأشخاص وكذا، هذه مسألة خلاف. إذا كانت تجسيمات والله أعلم بارزة باليد وكذا، هذه يعني يدخل فيها الحرمة والله أعلم. لكن التصوير الفوتوغرافي كثير من العلماء المبرزين في هذا العصر يعني يجيزون الصور الفوتوغرافية وتعليقها ما لم يكن فيها شيء يعني في حد ذاته حرام، يعني كتعليق مثلا حد مثلا في مربوعته أو في كذا، ومعلق مثلا صورة زوجته أو كذا وإلى آخره على سبيل المثال، أو مرأة يعني سواء كانت زوج أو أخت أو كذا، فهذا لا ينبغي. وفي كل الأحوال دائما إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يخرج من الخلاف ويستبرأ لدينه كما يقال، أو يعني احتاط لدينه معي، يعني لا يعلق الصور ولا فائدة فيها أصلا، هي لا فائدة في تعليق الصور الأشخاص. وبالذات يعني عادة تجد هذه عند بعض الناس لما يتوفى أبوه أو أمه أو كذا، يعلق في صورة أمه أو صورة أبوه في البيت، يعني هي تثير الأشجان زي ما يقال، وتثير يعني الأنفس أكثر ما فيها فائدة يعني. فحقيقة تعليق الصور يعني لا خير فيه والله أعلم بهذا الشكل يعني. وزي ما قلت لك أخي الكريم، دائما الإنسان يحتاط لدينه، يعني شيء أنت مش محتاج له ولا مصلحة فيه، فلما تدخل نفسك في الشبهات؟ يعني لو احتفظت بها زي ما يقول الآن صور في النقال أو في ألبوم أو كذا، الأمر ما في الفوتوغرافية الصور هذه العادية في نقال أو في فلاش أو في كذا، فلا بأس بذلك والله أعلم. على اتصال أخ مروان، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله شيخ خالد.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
1: الله يبارك فيك. بالله الشيخ لي نصيحة لمعلم القرآن لطلابه، كيف يعلمهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والكتب اللي درست لهم يعني والآلية وكيف البرنامج، لأن كثير من المنهيات تكمر على الطلبة وكذا.
0: طيب إن شاء الله بإذن تعالى أجيب ما أعلم إن شاء الله. السلام عليكم أخ سعد.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في هذا الإذاعة، مبارك طيب هذا اليوم مبارك. سؤالي يا شيخ عن سؤالي عن خطوات الشيخ كامل شيخ.
0: نعم.
2: سمعت سؤالي شيخ، سمعت سؤالي.
0: عفوا.
2: قلت لك سمعت سؤالي.
0: لا ما طلع جيدا يعني حقيقة.
2: سمعت سؤالي شيخ.
0: عاود السؤال أخي كريم.
2: سؤالي إذا تتبع الشيطان بتسمحنا عليه شيخ.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
2: سمعت سؤالي.
0: بإذن تعالى نعم. بارك الله فيك.
2: سمعت الشيخ سؤالي بس ما الشيطان.
0: أنا أسمعك أسمعتك.
2: بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير.
0: جزاك الله إن شاء الله.
2: شكرا شيخ جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. جزاك الله أخوي الكريم. جزاك الله إن شاء الله. عفوا. طيب السؤال الثاني السائل الكريم الأخ عبد الله يتكلم على الغش في الامتحانات وهذه ظاهرة أصبحت يعني للأسف في مجتمعنا وحتى في المجتمعات المحيطة بنا أصبحت هي الأصل على عكس ما يأمرنا به ديننا الحنيف أن الأصل هو الغش والشاذ هو الأمانة في عدم الغش في المجتمع. للأسف مجتمع مسلم يعني أولى به أن يكون من أولى أولوياته هو الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة خطيرة جدا يعني تبعاتها ليس في لحظتها أو في تلك الوقت في ذاك الوقت فقط يعني موشى وطالب غششت ونجحه ومشي على حاله خلاص لا ما يترتب على هذا العمل. يعني الباري عز وجل ماذا يقول؟ يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة أيها المراقب أيها المعلم يا رئيس اللجنة ويا مدير المدرسة ويا مسؤول الامتحانات الأمانة أن تؤدي عملك بجهد وبإخلاص وتفان إلى المجتمع الذي أمنك هذه المسؤولية وتتقاضى راتبا مقابلها. هذه تدخل فيه الآية والله أعلم. الأمانة أن تكلف بعمل وأن تؤديه بأحسن ما يمكن أو بقدر ما تستطيع مقابل ما تتلقاه من المقابل المادي أو المرتب أو حتى من غير مرتب ورضيت بهذا العمل. هذه مسألة. وكذلك كل مسؤول من رئيس لجنة الامتحانات أو الكنترول كما يسمى إلى الموظف الذي يقوم حتى بجمع الأوراق وبكذا كلهم يعني كلهم في عمله. وكذلك المراقبين يعني تتقاضون مراتب تتقاضون راتبا مقابل ماذا؟ مقابل في هذه الفترة المحافظة على أداء الامتحانات أن تؤدى على أكمل وجه دون غش أو تزوير. وهذا يعطينا مسألة أخرى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني لجان فيها المراقبة يعني تؤدى على أكمل وجه ويؤدون الأمانة مع هؤلاء المسؤولين اللي هم الذين كلفوهم ومع المسؤولين عنهم اللي هم الطلبة وأولياء الأمور. وهذا الأمر أيضا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فأنت طلبة يسهلولهم وطلبة ما يسهلولهمش وليس هذا نطالب التسوية في الغش لا حاشا وكلا بل ينبغي أن يعامل الجميع بما يرضي الله سبحانه وتعالى وهو أن ينجح من ينجح بجهده أن ينجح من ينجح بجهده. أنتم هنا لم تحكموا بين الناس بالعدل كيف؟ طالب مجد ومجتهد ويعني ويسهر مواصل ليلة بنهارة زي ما نقولوا إحنا في الدراسة وفي السهر والبيت في بعض البيوت كما يقال طوارئ عالقين الطوارئ يعني لصغارهم في امتحانات وبيت آخر أو طالب آخر يعني لاهي باللعب بالهاتف النقال وبلاستيشن والكرة والدوران من تركينة لتركينة وأهله ما يندروا عليه من زارقة ويجي تاني يوم يخشوا اثنين امتحانات الطالب اللي مجتهد يحصل درجته وهذاك يجي تجي المدرسة ولا المدرس المراقب عموما ذكر أو أنثى ويأخذ الإجابة الصحيحة من الطالب المجتهد هذا ويسميها للطالب المهمل. يعني هل هذا من العدل في شيء؟ هل هذا من العدل في شيء أيها المراقب؟ ألا تتقي الله سبحانه وتعالى ألا تخاف أن تسأل يوم القيامة عن فعلك هذا وما ينتج؟ بنتكلم ممكن هذه الكلمة بنتكلم حتى وقت يكون يأخذ البرنامج كله لو بنتكلم على هذه المسألة، مسألة كبيرة وهذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وللمجتمع المسلم وللدين. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله وقبل الوالدين؟ ماذا قال؟ ألا وقول الزور. ثم صار يكررها حتى أشفق الصحابة عليه من تنبيهه صلى الله عليه وسلم على هذه عن هذه هذه الإثم العظيم، ألا وقول الزور. وهذا من الزور، وهذا من تزوير الحقائق، أن الطالب يعني يعطى له الإجابة الصحيحة وهو فاشل أو شبه فاشل أو غيره حتى ولو كان ممتاز. يعني هذا يعني من باب الطعن في الدين والطعن في الوطن الاثنين. الإشكالية يا جماعة الخير يعني ليست آنية، هذا الإثم ارتكبه وهذا المراقب، كل ما يترتب في تركيبة هذا التلميذ من استباحة الغش وأن يعني شو يعني سبحان الله، شوف المقارنة يا أخوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر الكبائر ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ومع ذلك تجد المراقب يعني يغش ويغش الطلبة. أي بركة فيك وأي خير فيك يعني في لدينك ولإسلامك ولبلدك ولمجتمعك، أنت شر وبال، يعلم الله أنك شر على هذا المجتمع، لأنك زرعت في الطلاب أكبر الكبائر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلتها من المباحات ومن المستحبات، اللي هو الغش وهو التزوير. هذا تزوير يعني شوف شوف الإثم العظيم الذي سترقى به الله يوم القيامة. وزرعت فيهم كما قلت لك، زرع أكبر الكبائر، زرعت فيهم أن زرعت في هؤلاء الطلبة الصغار مرحلة الإعدادي ولا مرحلة الثانوي أنها شيء أكبر الكبائر، الذي قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أكبر الكبائر ألا وقول الزور، اللي هو التزوير. هذا تزوير الحقائق، لأن تزوير النتائج يعتبر هو، لأن الطالب ما يعرفش وأنت بتعطيه الإجابة الصحيحة، هذا نوع من التزوير، يدخل في التزوير. يعني زرعت فينا ونشوفه في نشوفه العينات ما شاء الله في بعض المسؤولين يعني الموجودة، يعني يتربى على الغش. الطالب بدهم يتربى على الأمانة وعلى الإخلاص لله والإخلاص للمجتمع لمجتمعه، يتربى على الغش. والغش شوف شنو يجلبوا من وراه، يعني من قبول الرشوة ومن الإفساد يعني، وكما قلت النماذج موجودة قدامكم اسمها شوفها للأسف. يعني ما سبب هذا؟ السبب أن غرس في الطالب أو يعني غرس في الطلاب أن الغش من الأشياء اللي هو التسهيل، ومن الرحمة للطلبة، ومن يعني الرأفة بهم، ومن كذا. وأن أصبح كما قلت أصبح هذا هكذا يسمون الأشياء بغير مسمياتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسمى على أمتي يسمون الأشياء بغير مسمياتها. يعني زيد تسمي أنت الغش والتزوير، وتسمي أكبر الكبائر تسميه أنت رأفة ورحمة وتساهل ومحبوب عند الطلبة طبعا، لكن الطلبة المحبوب عندهم يأتي يوما ما يحتقرونك، يحتقرونك لأنك يعني زرعت فيهم الغش، ويعلمون أنك غشاش، ومرتبك الذي تتقاضيه يعني حرام، لأنك لم تؤدي الأمانة على ما اؤتمنت عليه مقابل هذا المرتب. هو حتى من غير مرتب لا يجوز، من باب أولى تطعم أولادك من حرام وملبسهم من حرام وتدعو أن يستجاب لك. حقيقة كما قلت يعني التبعات يا جماعة الخير هي ليست في لحظة الغش تلك يعني فقط، لكن التبعات ما يترتب في غرس الكبائر في المجتمع، اللي هي قول الزور هذا وهو يعتبر في الغش، يعني زرعه في المجتمع. شوف النبتة الخبيثة التي يعني كنت سببا فيها أيها المراقب، سواء كنت ذكرا أو أنثى. والشكاوى تأتي أيضا من بعض الناس المخلصة، يعني أسأل الله أن يوفقهم لكل خير. مراقب يقول لك أو مراقبة تقول لك تطلع يا شيخ والله رئيس اللجنة مضايق علي لأنني ما خليش الطلبة يغشوا. سبحان الله معايير منقلبة، يعني رئيس اللجنة المفروض يكون هو أحرص الناس على يعني إقامة الحق بين الطلاب المجتهدين وغير المجتهدين وإنصاف واخذ كل ذي حق حقه، هو الذي يحرض على الغش، ويحارب من يحاول أن يتق الله ويكون مخلصا في هذا البلد. هذه هي المعايير التي تنتج لنا يعني مصائب كبيرة في هذا البلد. كما قلت لك يعني ينزرع الغش ويصبح يعني أكبر الكبائر دائما مكرر، أكبر الكبائر ألا وقول الزور اللي هي أكبر الكبائر تصبح من الأشياء المستحبة والمباحة والتي ينبغي أن يعني أن يتساهل فيها الناس والعياذ بالله. من سببه؟ سبب هؤلاء الأساتذة أو الكلام الأساتذة ذكور وإناث عفوا معلمين سواء في ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، كل على سواء وفي جميع التخصصات، في جميع التخصصات يعني تمشيه لما تساهل معه يعني في ما لا ينبغي التساهل فيه، في فرق يعني نتكلم الله أعلم حتى باعتبار التخصص يعني يعود درجتين وثلاثة مرات، متخليش طالب يعود سيمستر ولا يعود سنة زي ما نقول إحنا، لكن طالب ذكر أو أنثى يعني ناقصين 15 20 درجة أو 10 درجات وتعطيه له تقول نجح وبري ومشي وكذا، هذه يعني طامة كبرى حقيقة، طامة كبرى. فهذه المسألة لا تكلم يعني طبعا السؤال لأن قلنا لو أطلنا فيه الحديث يا جماعة الخير، لأن الطامة عظمى على مستوى البلد، البلاد لا ترقى إلا بالتعليم الصحيح واستثمار التعليم الصحيح في بناء المجتمع. يعني التخصصات كلها ما فيش تخصص دون تخصص أن يتساهل فيه، كله علم، إنما علم أولى من علم، وعلم يعني درجته يعني مخاطره يعني أعظم من غيره. فهؤلاء يعني بدل ما الطلبة، وبعدين حاجة مسألة أخرى لما يدخل الجامعة بينجح في الثانوي بيغش، والجامعة حتى بيخش في الغش، يعني ما هي المخرجات التعليم ما هي؟ يعني ناس فاشلين وحيخدموا بيغش، لأن الغش استشرى في مثل الدم يعني في الجسد يعني أصبحت يعني شيء لا يبالى به. وأنتم تشوفوا الآن في المصالح الحكومية كثيرة يعني تعطل الخدمات فيها وتعطل الناس الفاسد وتعطل مرتبات الناس، يعني وتشوف المجتمع يشوف في هذه العينات. يعني لا يتصور إنسان يعني تدرب وتعلم على الإخلاص في عمله واجتهد بنجاحه وبجهده يعني واتق الله في نفسه أن يأتي ويغش المجتمع في النهاية، هذا أمر مستبعد. فكل نصيحة لكل من هو مسؤول في هذه الأيام، يعني فتحنا البرنامج بالدعاء للطلبة بالتوفيق والنجاح، وأن يفتح الله عليهم فتح العارفين وأن ينجحوا بأعلى الدرجات، وأن يجازي كل موظف في هذه الامتحانات يجازيه الله خير الجزاء على إتقانه وإخلاصه. وأما من غش فليس منا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الخير الآيات يعني والآيات والأحاديث يعني تدين كل من يفعل هذا الفعل، زي ما قلت يا جماعة أكرر الخطر ليس آنيا، ليس في هذه اللحظة، الخطر ما زرعته أيها المراقب وأيها الأستاذ واللي قدوة في هؤلاء الطلبة من استحلال الغش، سيغشون الوظيفة ويغشون الوطن ويبدأ همهم أنفسهم ولا شيء إلا أنفسهم. نسأل الله جميعا أن يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد، وأن يفتح على طلابنا جميعا ويوفقهم إلى النجاح، والله على كل شيء قدير. السؤال الآخر، نصيحة الحكومة لمرتبات الضمان. أخي الكريم أقصد كما أقول دائما لا تكاد تمر حلقة إلا و يعني ننبه على هذه المسألة، ودار الإفتاء إذا عد دار الإفتاء يعني يوميا يعني توجه أو تنزل في مقتطفات للمشايخ في هذا الخصوص، بأن يعطوا ذوي الضمان الاجتماعي الناس اللي كبت في السن يعطوهم حقهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفوق من حقهم يعني كما يقال بما يعيش به كرماء مثل بقية المجتمع، وأن هؤلاء الناس قدموا يعني خيرة عمرهم في هذا العمل لهذا البلد، فلا ينبغي أن يقابل الإحسان إلا بالإحسان. وعرض على كلام الأخ يوسف اللي قال يعني إحنا مش عملية السياسة، عملية في بعض الأشياء لا تستطيع أن تعرض عنها. يعني الناس اللي تتكلموا الآن زي ما قلت حضرتك يا أخي الكريم أبو يوسف بارك الله فيك على التوجيه، وأنت عارف أن المصلحة هو الاستفادة بأكبر قدر ممكن من وقت البرنامج، لكن الناس ضاقت بها الأرض بما رحبت، يعني لمن تشتكي؟ الشكوى يا الله. لكن يعني ياهو يتجه إلى هذا المنبر ونحن نتكلم ونوصل رسالة هؤلاء عبر المدياع، هذا اللي نملكه. يعني لعل كلمة يعني تطرق أذنا تتقي الله سبحانه وتعالى فتعطي لأصحاب الحقوق حقوقها، سواء كان في الضمان، سواء كان في الإفراجات، سواء كان يعني في كل ذي حق حقه. يعني الناس يعني كما قلت لك هو البرنامج هو للمجتمع ويقدم يعني خدماته الشرعية للمجتمع، ومن ذلك النصيحة لله ورسوله ولأئمة المؤمنين. هذا باب النصيحة لأئمة المؤمنين يعني ولاة الأمر، لابد أن نناصح يعني سواء عن طريق المدعي أو بأي طريقة يمكن نوصل بها حتى نؤدي الأمانة التي أؤتمنا عليها. فبارك الله فيك أخي يوسف على حرصك. السائل الكريم أيضا تكلم على السؤال حول أخذ الأحكام الفتاوى بالطلاق، قال أن كلهم يأخذون من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرى أن المذهب الإمام مالك متشدد في الطلاق ومن ذلك طلاق الحائط. أولا أخي الكريم، يعني إطلاق الأحكام هكذا يعني بأن هذا مذهب متشدد أو ليش ما نأخذ من مذهب فلاني أو كذا إلى آخره، نحاول نبسط المسألة يعني بطريقة سهلة جدا. الفتوى أو الحكم الشرعي يعني إما أن يكون ثابت وقطعي، وهذا اللي يختلف فيه بين الأئمة وبين أهل العلم جميعا، وبعض الأحيان يحدث الاختلاف بماذا؟ بسبب يعني أسباب كثيرة في مصادر التي يعتمد عليها الإمام المذهب أو من هم شيوخ المذهب في كل مذهب. يعني على سبيل المثال مثلا تجد الاتفاق على مصادر التشريع كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، هذه أربعة مصادر متفق عليها أئمة الإسلام على هي مصادر التشريع، ثم بعد ذلك اختلفوا في المصادر الأخرى والله أعلم على سبيل الإجماع تكلم لعامة الناس. فمن ذلك مثلا زي ما نقول مثلا احنا المالكية عندنا عمل أهل المدينة وهو مصادر التشريع، المذاهب الأخرى لا تعتبر عمل أهل المدينة ما كان يعني العمل أهل المدينة، لا نقصد الاجتهاد وإنما هو ما توارثه الإمام مالك عن أشياخه عن كذا، وزي ما نعرف أن بين الإمام مالك والصحابة التابعين يعني، فيرى ما عليه العمل ما جرى عليه العمل في المدينة يعني مصادر التشريع. البعض الآخر من الأئمة لا يرون هذا إلا إذا كان ثبت شيء بالتواتر والله أعلم، يعني من الأشياء المسلمة التي كانت معروفة مثل الأذان ومثل يعني الصاع وغير ذلك يعني مثلا. بعدين نجي لمسائل أخرى، مسائل مثلا الاستحسان ولا العروف ما جرى به العمل، يعني هذه الاجتهادات من أهل الفقه وهي منبثقة من أصلها يعني وردة أيضا تدخل تحت علوم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الاختلاف في تصحيح الحديث وضعفه، هذا الإمام يرى أن هذا الحديث صحيح وهذا الإمام آخر يرى أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث عام وهذا خاص مطلق ومقيد، مسائل طبعا عامة الناس لا يدركونها يعني لا تدرك هكذا يعني. فكما قلت مدارس يعني أن الحديث يحتمل أكثر من معنى أو اللفظ عفوا يحتمل أكثر من معنى، الإمام مالك يرى معنى هكذا وهو موجود في لغة العرب، والإمام الشافعي يرى أن المقصود به كذا وهو موجود في لغة العرب. يعني هي مسائل في الفروع وليست في الأصول، مسائل في الفروع وليست في الفصول، عفوا في الأصول عفوا وليست في الأصول. فبالتالي يعني المبسطة المسألة وين؟ ما يستطيعش الإنسان كل شيء يعني بيقول والله هي بناخذ بالفتوى التي تتناسب معي ظرفي. يعني لو اتبعت رخصة كل عالم كما يقول كما نقل ابن عبد البر والله أعلم لاجتمع فيك الشر كله، هذا يقول الغناء حلال وهذا يقول المتعة حلال وهذا يعني وهكذا سمي ما شئت، يعني ما هذا يقول النبيد حلال وهذا كذا، فيبدأ الإنسان يتبع شهواته، هو يتبع شهواته في الفتوى اللي تمشي معه. وانت كشخص يعني مش انت تتكلم عن السائل، تتكلم عن عامة الناس اللي غير متخصصة في العلم الشرعي، أنت لا تستطيع أن تأخذ فتاوى كما تتشهى، وحتى فهمك الفتاوى مرات يعني فهم غير صحيح، هذه مسألة. وبالتالي لابد من اتباع يعني مذهب معين. وش معنى اتباع مذهب معين؟ اتباع شيخ معين تثق فيه فتواه، تثق فيه فتوى ناس متخصصة يعني. وعملية المذاهب هذه يا أخي الكريم يعني منذ مئات السنين، يعني المذهب الشافعي إمام محمد الدرس الشافعي موجود، إمام أبي حنيفة النعمان موجود متوفى 150 للهجرة، مذهب الإمام مالك، إمام أهل المدينة، مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم موجود، إمام أحمد بن حنبل يعني أيضا موجود، وهكذا. وكانت في حتى إمام آخرين كان لهم أتباع، ولكن الذي بقي وانتشر على مر هذه القرون من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أحد الصحابة، فمن بعد أبي حنيفة التابعين متوفي 150 للهجرة إلى يومنا هذا، هذا كل بلد استوطن فيه صحابته وأخذ منهم بعض التلاميذ، وانتشر قول هؤلاء الصحابة أو مذهبهم، وهؤلاء التلاميذ أيضا تلاميذهم، وهكذا إلى أن بقي هذا الأمر سائر. فلا يختلفون في دلالة نص قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة، هذه التفاديات لا يختلفون فيها، وإنما الاختلاف كما قلت في ماذا؟ في بعض مسائل الفروع، الاحتمال، الدليل، الدليل يحتمل ويحتمل. فهذه الكل ما لا تستطيع أن تجبر الإنسان أن يفهم بفهم شخص معين معي. كما قلت يعني مسائل هذيك موجودة، هذه المسائل عند سنأتي إليه حتى في صلاة النافلة لما يتكلم السائل الكريم سأل عن صلاة النافلة في المغرب. فالاختلاف الأدلة هو أو الاختلاف في فهم الأدلة والاختلاف في معايير أو مصادر التشريع هي التي سببت الاختلاف، مصدر الاستحسان أو المصالح المرسلة أو سد الذرائع. فهذه مسائل كلها بعض الأئمة يراها أنها مصدر يعتمد عليه، وبعض الآخر لا يراه مصدر. فكان من هو الآن بيجي العام يقول أنت اختار كما شئت، يعني ماذا يفهم هو، ماذا يعرف يعني؟ ما عرفش. أنت الآن، أنت الآن هل تمشي الصيدلية الآن بطنك توجع فيك تقول أعطيني دواء كذا؟ يعني كانك مش مشخص الحالة عند دكتور ويتحاليل ومطلب منك صور وكذا حتى يعلم المرض اللي عندك بالضبط يعني فيه. وهذه تجرني مسألة أخرى يا أخي الكريم، اللي هي كما قلت عملية الليش ما ناخذ من الشافعي ناخذ من الحنبلي ناخذ من الحنفي ناخذ من كذا وإلى آخره. ليش يختلفوا؟ يختلفوا لأن العلماء هذكم العلماء الربانيين يعني لا يستطيع أن يقول بخلاف ما يعتقد أنه الصواب بما ثبت لديه من دليل من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما نقدرش تقول أنت بقى يا شيخ خير ما تخش بقول كذا، أو مثلا يقول بعدم وقوع الطلاق ما تعسبي متاع القول، وهذه مسألة أخرى له. أنت الآن يعني ما يعني إذا كان الدليل أراه الإمام الذي أتبعه أرى أن الدليل هو القوي والدليل هو الصحيح، كيف نمشي لدليل آخر؟ إذا اتباع هوى يخش اتباع الهوى هنا للأسف يعني. فالمسألة الأخذ الفتاوى أو عفوا سمحني يعني القول هكذا بالفتاوى الشرعية دون أهل اختصاص، والله هذا يعني إنسان يقدم على أمر جدل. لأن قلت لك يعني حتى عامة الناس ما ينبئك أن الفتوى التي قرأتها فهمك لها فهم صحيح، أو ما ينبئك أن ما سمعته من الشيخ هو يعني القول الفصل، يعني أن سمعته كما أراد أن يقول يعني. لأن بعض الأحيان ليش يقول في كلام هذا يا مستمعين الكرام، يجي شخص يقول لي والله يعني مسائل متفق عليها زي ما نقول إحنا عند طلبة العلم متفق عليها، يقول لي والله سألت الشيخ فلان معروف يعني وقال لي حلال ولا قال لي حرام، وإحنا قولا واحدا هذه ما فيهاش حتى خلاف بين طلبة العلم أنها مثلا حلال وأنها حرام. قديم لا أكيد أنت فاهم خطأ، لأن الشيخ فلان مستحيل شيء متفق على أنه حرام ويكاد يكون مجمع عليه، أو بالعكس بيقول لك عكسه. إذن الخطأ قد يكون في فهم المستمع، في فهم المستمع هو الذي يكون فهمه خاطئ. هذه مسألة. قال نجي لكلامه هو السائل الكريم، قال الأخ أبو القاسم ليش التشدد في المذهب المالكي؟ هو مش تشدد، مش تشدد المذهب المالكي يعني، قصدي أنت التشدد هو أن ما صح أن مسألة يقول الاحتياط يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، أحكام النكاح والطلاق يحتاط فيها، يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، لأن يترتب عليه الكلام هذا أخي الكريم عدم الاحتياط والأخذ بالوحط، وهو سمة مذهب الإمام مالك الأخذ بالأحوط سدا للدرايع وخوفا من الدخول في المحرمات. هذا مذهب الإمام مالك. زي مثلا كما قلت يعني يجيني مثلا الطلاق تقول لي أنت هنا هو مش تشدد، هو حني الدليل هذا الذي يدل عليه الدليل. وبالتالي في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد إذا اتضح دليل مذهب آخر وقوته قد تجد فتوى دار الإفتاء مخالفة للمذهب. وفي مسائل خالفت فيها دار الإفتاء مشهور مذهب الإمام مالك، مسائل يعني معدودة على 20 مسألة أو كذا ولا وحتى أكثر أو 30 مسألة، شوف من كم من ألاف الفتاوى خالفت فيها، لأن الدليل أمرين، التيسير على الناس والشيء الثاني الدليل معتبر، الدليل معتبر. فالمسألة مش ما هيش تشدد ولا تعصب له، لا ما فيش. وبنقول لك حتى على المسألة الأخرى أخي الكريم، زي ما قلت أنت فتاوى الطلاق الحائض أظن جبتها، طلاق الحائض يعني حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيجيبك مثال بس لما قلت لك الفهم أنت اللي رأيت أنه يعني طلاق الحائض اللي يقع اللي اسمه، بقول لك الكلام في مسألة هذه بس باختصار يعني. قال ماذا قال؟ قال أنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده ثم حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك الحائض كما قال صلى الله عليه وسلم من قبل أن يمسها يعني. قال فتلك العدة أمر الله أن يطلق لها النساء طبعا. وفي الحديث طبعا ماذا قال عمر؟ ماذا قال؟ قال حسبت علي ابن عمر عفوا عبد الله قال حسبت علي تطليقه او حسبت عليه طلقه، هذا صرح بها عبد الله بن عمر في احدى الروايات صرح بها. وحتى كلمه مره فليراجعها هذا ترجيع، الترجيع عاده ينصر في لماذا يقع بعد الطلاق، بعد الطلاق. ووضح لك أخي الكريم أن الطلاق الحائض عمد جمهور مذاهب الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وحنيفة جمهور مذاهب الأئمة الأربعة يقولون بطلاق الحائض. فأين التشدد المالكي يا أخي الكريم؟ من التشدد تحكي عليه؟ يعني لا ينبغي أن تطلق الأحكام هكذا يعني. الكلام روى جماعة الخير الفتوى يعني أمرها ليس بهين، أمرها ليس بهين يعني. ما يأتي الإنسان أنت زي ما الآن مثل مثال بسيط المستمعين الكرام، كل شيء ما نتكلموش فيه ونخلوا فيه لاختصاص الطب، نتكلم فيه لأهل الطب، الهندسة خلوا فيها لأهل الهندسة، الإحصاء والرياضيات وغيرها والفيزياء والكيمياء كنا السمع والطاعة، إلا لما يجي في شرع الله المجامع يعني يقولوا تنفتح مجامع فقهية في السهرات الليلية بين الناس، يعني كل يفتي وكل يحرم يعني. قال كما روي عن أحد التابعين التابعين أنكم تقولون تفتون في المسألة، لو وقعت لعمر لجمع لها أهل بدر، لكن لما جي في شرع الله كنا نتهاون وهو أشد الأخطار. أنت لما تتكلم في الطب ولا في هندسة أنت مش حيسمع كلامك حد، ليش؟ لأن لما بيمرض بشي طبيب مش حيدور كلامك أنت، ولما تتكلم في هندسة مش حيسمع كلامك حد في العادة، لأنه بيدور مهندس وبيدور مقاول وسطى يعرف يعني. لكن في الشرع لما يسمع كلمة يأخذها منك، وأنت قد تجرأت على الله سبحانه وتعالى بأنك حللت ما حرمه الله أو العكس. يعني كثيرا من الفتاوى لما تجي تقولك والله السلام عليكم والله يا شيخ مش حكم كذا، تقول لا والله لا يجوز مثلا، لا والله قالوا لي حرام يا شيخ، يعني من اللي قالك أنا هدزه يعني؟ ما تقولش لا ما أفتيش يعني، أنت أفتيت، أنت حاجة بقولها حلال أنت أفتيت، قلت حرام أنت أفتيت، وتجرأت على الله سبحانه وتعالى فيما لا يقين لك به. ينبغي أن نسأل أنت الآن لما الناس لما تمشي دار الإفتاء لما يستقبلوك في الـ 14 13 ولا يستقبلوك في الاستعلامات المشايخ، هذا رأوا ما جاي متخرج من الجامعة وجاي وخلاص يعني تعالى قاعد إفتي يعني، يعلم الله كم ثنوا ركبهم من سنين يعني، مش يعني أو حتى ينقل لك أقوال الأئمة المتقدمين أو أقوال أهل العلم يعني، يعني هم على ثقة يعني مأمونين بأنهم أهل لأن ينقلوا فتاوى أهل العلم يعني متقدمين من سبقهم. في حد بيتحاجة من رأس الاجتهاد من كيف يعني؟ هذا أمر مهوش أمر هين يعني، القول على الله ورسوله يعني، يعني من يجيب في كل ما يعلم فهو مجنون، ابن مسعود وصفها يعني في كل مسألة يجب أنه يعلم في كل مسألة ويفتي فيها فهو مجنون حتى أنه متخصص يعني. والمسألة المعروفة على الإمام مالك أنه سئل على 36 مسألة أجاب على 4 وكذا و32 قال لا أعلم. قال يا إمام ما تركت أحدا ورائي إلا يقول المالك مالك. قال قال لكم مالك؟ قال قل لهم قال لكم مالك لا أعلم. يعني مش عيب أن يقول ما الله أعلم، الإنسان ما يعلم ما يعلمش يعني وما يتثبتش في مسألة يعني، لكن لا يتجرأ يتحشم من الناس. أنت لما يقول والله لا كيف تو أنت تفتي ويعني وما تقدر تقول الله أعلم وتحشم يقول ما تعرف، لا بالعكس يعني يعني لا تقدم على أمر في الفتوى كما نقل على إمام مالك حتى أعلم موضع قدمي من الجنة والنار أو حتى أرى موضع قدمي من الجنة والنار أو كما قال غيره يعني من أئمة السلف. فالمسألة الأخي الكريم ليست مسألة تشدد ولا مسألة يعني اتباع يعني رأي معين على أنه يعني مالكية مالكية وخلاص، لا. أول شيء الإمام المالكية يعني من رأس المذهب الإمام مالك وهو معروف في أقواله والتلاميذ هم معروفون، وهكذا يعني تتبع تلاميذ عن تلاميذ وأخذوا بهذا القول وانتشر مذهبه كما تنتشر أي مدرسة من المدارس الفقهية. مدرسة الشافعية في مصر انتشرت، في المالكية في شمال أفريقيا بالكامل يعني، وهكذا العراق مذهب أبو حنيفة وهكذا. وهذا ليس عيب بالعكس، هذا أمر يجمع الكلمة ولا يفرقها، يجمع الكلمة ولا يفرقها. الآن تجد الآن العينة قدامك، لما كان مذهب الإمام مالك هو السائد على الإطلاق سواء من الأئمة يعني أو من أئمة المساجد وغيرهم، يعني كان الناس يصلون بطريقة واحدة وهي طريقة منقولة سلفا عن سلف. لما دخلت الأقوال الأخرى أصبح واحد كل واحد يخالف الثاني، كل واحد يبطل يبدع في الثاني وكذا، والعينة قدامك تشوفها في المساجد الآن. بينما هذا أمر غير كان معروف في فترة السبعينات والثمانينات، يعني غير موجود يعني حتى فترة التسعينات ما كانش موجود بالطريقة زي هذه الآن. يعني لا يكاد يخلو يوم إلا المشاكل موجودة، هذا يشرح هذا ما يشرحش، هذا يرفع هذا ما يرفعش، هذا يقنط هذا ما يقنطش، هذا كذا، وخلاف صاير يعني ضرره أكثر من نفعه والله أعلم. فهذه مسألة أخي الكريم لعل تكون فيها يعني أخ أبو هاشم بارك الله فيك على سؤالك وعلى استضاحك، لكن كما قلت إن هذه المسألة أمر ليس بأمر هين، وأمر المذاهب هذا أمر يعني منذ مئات السنين يسيرون عليه، وكل مفتن يفتي بما ينجيه أمام الله سبحانه وتعالى. أمر يعني أنت لما تستفتي شخص يعني أهل للفتوى ويجيبك على السؤال، يعني زي ما نقول الآن ما حكم كذا يا شيخ، قالك جائز، يوم القيامة لما بحاسبك الله عليها سبحانه وتعالى يقولك بما فعلت كذا، يقول والله استفتيت فلان وقال لي جائز، يقول خلاص توكل على الله برا امشي أنت سلمت، تعالى اللي افتيت عليه استفتيت. ما تظن أن المرة أمر هين راهو؟ لا تظن أن الأمر هين في الفتوى. يعني فالمسألة ليس التشهي ولا تعصب لمذهب ما، وإنما هو يعني بما سار عليه السلف في جميع أقطار الإسلام والله أعلم. طيب السائل الكريم أيضا اتخاذ المصاحف ساتر والكراسي. الحقيقة اتخاذ المصاحف كسترة للمصلي لا ينبغي هذا الأمر، هذا الأمر لا ينبغي للمسلم أن يقدم عليه، لا ينبغي المسلم أن يقدم عليه، لأن لا يتخذ المصحف غرض لشيء. المصحف يتخذ لشيء واحد فقط وهو لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. أما وضعه وضع هذا المصحف يعني في الصفوف الأولى يعني هذا مكان الطبيعي، يعني أنا مكان الطبيعي ولا شيء في ذلك، وهو لا يتخذ لا سترة ولا غير ذلك، لأن لما بيصلوا الناس في صلاة الجماعة سترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأمومين. وبالتالي يعني لا ينبغي الإنسان كي يتخذه سترة لا ينبغي أن يتخذ. أنت بتأخذ المصحف لا أقول أنه حرام، لكن يكره والله أعلم، يكره والله أعلم. ينبغي الإنسان أن يحط المصحف في مكان المعتاد ويأخذ حامة المصحف، يعني إذا كان فيش مشقة عليه، خاصة تكلم الناس اللي صحتهم يعني كويسة، الناس طبيعيين، يحط المصحف في مكانه، يحط هذه الحامل

الكتب الأخرى تلهي عن الصلاة، الكتب الأخرى. وكذلك الآن في شيء مستحدث جديد، حتى هو الشاشات اللي يحطوا فيها هذه قدام في اتجاه قبلة المصلى، إنسان لما يصلي يبدأ الساعة قدامه، يبدأ يشوف الساعة، يبدأ يشوف الأوقات، وتتغير شاشة كل مرة تتغير وقرك هذا. يعني بدل ما يكون الخشوع، يعني هو زي ما قال بعض، قال هو يجيب ربي الخشوع يعني في النفس، هذه الأمارة بالسوء، النفس الوساوس اللي محيطة بالإنسان، يبدأ يسرح ويبدأ كذا ويشد روحه رب السيف. تبدأ روحك أنت الشاشة قدامك وتبدأ كل مرة تتبع فيها. وصحيح فات كانت مأمور بقراءة سورة الفاتحة، بدل ما التمعن في سورة الفاتحة والتدبر في تلاوتها، وفي كذلك في الصورة والانتجام والخشوع مع الله سبحانه وتعالى في الآية تقرأها، تجد نفسك متبع الشاشة، وكل مرة يعني زي ما مرة دي الوقت، مرة دي أوقات الصلاة، كل مرة دي حاجة قدامك، بما في ذلك الزخرفات اللي محيطة بهذه الأذكار أيضا، هذه كلها ملهيات. هذه ومر بنا أو في أكثر من مرة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما حديث النمرقة، يعني الستار في صور أو كذا، وضعتها سيدة عائشة جهة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فأمرها أن تزيلها، لأنه وعلل إزالة هنا بأنها تلهي عن الصلاة يعني، فكل شيء. فليش نتكلم عن المسألة هذه مستمعين الكرام؟ لأنك تجي الآن تقع المكتبة قدامك الكتب، يعني الكتب كلها شرعية وكلها محمودة إن شاء الله، تفسير حديث، تقع في العناوين ومؤلفين قدامك، وتسرح الإنسان. وحتى الزينة، حتى الزينة والزخرف في المساجد اللي يعني مكروهة عندنا في المذهب، وإن كان ولابد قالوا أن توضع خلف المصلي، يعني ما لا توضع في اتجاه القبلة، لأن ينبغي الإنسان لما يتجه القبلة لا يتفكر إلا في الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أخ أبو يوسف، تكلمت معك قلت لك على يعني عمية الأسئلة، قلت لي أنت بعيدا عن السياسة وبعض المسائل. لا، هو مش السياسة، هي يعني علاقة بال، تكلمنا عن المسألة وجاوبتك، بارك الله فيك وجزاك الله يعني خير، وجزاك الله يعني عن الحرص على وقت البرنامج. لكن تكلمت وقلت أن بعض المسائل لابد أن نتكلم فيها ما يتخص حاجة الإنسان وحاجة المجتمع في هذا البلد وفي غيره. المسألة الأخرى اللي هي النافلة بعد المغرب، النافلة بعد الأذان وقبل، عفوا، النافلة قبل من بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، يعني هذا صلاة المغرب تحل بماذا؟ المالكية يقولون أن بحلول غروب الشمس تجب صلاة المغرب، وما ينبغي لأحد أن يعني يصلي نافلة في صلاة قبل صلاة المغرب. ليش؟ لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل عند العلماء الذين يرون أن وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق، وهو ما في ظهر الإمام مالك، قول الإمام مالك عفوا في الموطأ. طيب، والقول الآخر قالوا إنما المغرب لهاش وقت يعني متسع إلا بقدر ماذا؟ إلا بقدر ما يتوضأ الإنسان. هذا وقت اسمه، هذا الوقت يعني لا ينبغي أن تؤخر إلا بقدر ما يتوضأ الإنسان الثاني، الإنسان يعني. فلا ينبغي أن يقدم على صلاة المغرب شيئا. والمسألة كذلك مسألة القول الآخر أن في أحاديث وردت إذا دخل أحدكم مسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، وما دام العلماء المالكية يقولون لا ينبغي لأحد أن يؤخر على صلاة المغرب شيئا لأن وقتها ضيق والله أعلم، فيبادرون بإقامة الصلاة مباشرة. المسألة الأخرى والله أعلم أن طبعا بين كل أذنين صلاة، في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذا الذي يقول به الذين يرون به صلاة تحية المسجد أو الصلاة بين أذان المغرب وبين الإقامة. فبالتالي كما قلت إذن، فإن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل من عندهم من رأى وقت عندها وقت، حتى يقول لنا في وقت اختياري لها، يعني لا ينبغي أن تعجل. ومن يقول ليس لها إلا وقت واحد فلا يجوز له أن يؤخر إذا كان لها وقت واحد بس، يعني ما لهاش وقت اختياري، ما فيهاش إلا بقدر ما يتوضأ الإنسان ويستعد للصلاة، فينبغي أن لا يقدم عليها أي عمل آخر إلا لعذر والله أعلم. أختم بسؤال الأخ مروان، قال رسالة موجهة إلى معلمي ومحفظي كتاب الله في المراكز التحفيظ، يعني كيف أن يوجهون الطلبة أو يدرسون الطلبة العقيدة الصحيحة. أخي الكريم، التعليم
العقيده

0: أو الفقه أو أي علم من العلوم لابد أن يكون الإنسان على دراية به، لابد أن يكون درس هذا العلم، سواء بدرس حديث ولا نحو ولا بدرس فقه ولا بدرس عقيدة، لابد أن يكون يعني قطع شوطا لا بأس به في هذا التخصص. والمعلوم عامة، يعني ما يزعل مني حد زي ما نقوله، لأن هذا الواقع، أن المعلوم عامة أن أغلب المدرسين القرآن ليسوا متخصصين، يعني أغلب متخصصين أو محفظي القرآن أغلبهم ليسوا متخصصين. أتكلم لي أتكلم عن هذه الشريحة الذي لم يدرس العلم الشرعي على أصوله، على شيوخ، ومش يعني مش دورات، مش يقول لك الدورة، مش دورة ولا دورتين، لا، يعني تخصصت ودرست العلم الشرعي نيت الركب كما يقولوا سنوات حتى تمكنت من علم من العلوم، أو على الأقل من مبادئه التي يعني لا يعني لا يسع الإنسان جهلها عند دراسته لهذا العلم. أما إنسان يعني نعرفه أنه هو محفظ قرآن، وهذا الذي جد فيه وهو خير كثير، يعني تحفيظ كتاب الله ليس بالأمر الهين، محفظ القرآن، مدرس القرآن، شيخ الكتاب، يعني عمله عظيم، والله أعلم أجره إلى متى، يعني ربما إلى يوم القيامة، لأن كل الطلبة كل حرف يعلم فيه إلا وله به أجر، وكل من قري بهذا الحرف إلا وله به أجر. وشوف هذا المحفظ كم سيخرج من الحفاظ، يعني في عمره 7, 8, 10, 15, 20, 20 هذا بحفظه بعدهم، وهكذا، يعني لا نظلم حق محفظي كتاب الله وصبرهم. نحن توا شوفوا روحنا نحن كم أنفسنا، صبرهم على الطلاب من صغار السن والكبار، يعني الكتاب ثقافية 30, 40, 50, 60، ويعلم الله يعني كيف عنده سعة صدر أن يستوعب كل هؤلاء. هذا لا شك أن فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن لا نهضم حق هؤلاء، يعني لهم فضل على أبناء مشايخنا الذين علمونا القرآن، يعني جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله العظيم أن يكتب لهم بكل حرف نقرأه أجرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسواء المحفظ كمن علمونا ومن يعلمون الآن، أجرهم كما قلت عند الله عظيم، وفضلهم عند الله العظيم، ما أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، وأن خصهم الله بفضيلة لا يستطيعها كل إنسان حقيقة، كما قلت بالصبر، الصبر على التعليم وعلى التدريس وعلى التلقين وعلى التصحيح، وعلى كما قلت يعني تجد من عمر 5 سنوات إلى عمر 50 و60 عام وهم على صبر، وإنتاجهم بعض طبعا الكتاتيب إنتاجهم واضح، وكل فترة خاتم القرآن، كل فترة حافظ وكذا. فهؤلاء لا يبخسون حقهم، جزاهم الله عنا وعن هذا البلد وعن الإسلام خير الجزاء. لكن تبدأ عملية كما قلت أن ننقل به قرية عقيدة ونبه قرية فقه ولا حديد، هو مش متخصص، حقيقة هذا ظلم، هذا ظلم. إلا في الأشياء المسلمة، النصيحة العامة، الموعظة العامة لطالب القرآن، المواضيع المتفق عليها التي هي لا يجهلها يعني كل واحد، لكن التذكير بها واجب، وتعليم النشأ عليها. كلمات دائما مشايخنا رحمهم الله جميعا يعني في المدرسة القرآنية قديما كان يتخولون بالموعظة، يتخولون بالموعظة على هيئة قصة ويأخذ منها يعني نتائج، أو يتحولون بالموعدة 5 دقائق 10 دقائق فقط، هكذا 5 دقائق، يعني زي المستراحة، زي الاستراحة، ولكن استراحة جميلة مؤثرة لازلنا نذكرهم إلى يوم هذا منذ 10 سنوات رحمهم الله جميعا. فالتخصص أخي الكريم له له دور كبير جدا في إيصال المعلومة الصحيحة للنشأ، واللي ينشأ على شيء يعني يتجدر في ذهنه، يعني من الصعب أن يعني أن أن أن, أن يتغير عنه يعني إلا بعد فترة من كبره وإدراكه للعلم الشرعي بالطريقة الصحيحة، والله أعلم. مستمعينا الكرام، إلى هذا الوقت انتهى البرنامج، فنشكركم جميعا على حسن الاستماع والاتصال والمشاركة، كما أقدم الشكر للفريق المصاحب على إعداد هذه الحلقة، فإلى اللقاء المتجدد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل، تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح، انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة، فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني.
2: والله إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك انا اللي نعرفه ان دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعه كذا الى الساعه كذا، اذا كان الامر كذلك فيجب عليك ان تذهب الى هذه الجهه، ويعني سواء كان فيه عمل او ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في اي مكان عندهم في مكتب واشتغل باي شيء تعاونهم به في الجهه هذه اذا كان العقد كذلك. اما اذا كان العقد انك موظف صيانه يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى، في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا مثلا بنفتح محل ولا كذا، ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان أذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
2: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة. يعني اقصر الدين عليه النصيحة. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا. إذا نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك يا جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي. هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تلقاهم حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ماهوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني
4: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مصامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
2: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر يعني داره بالفعل مش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس، والأمر الثالث إنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل، فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال ولا نقدر نقولك نجح ولا نقدر نقول لك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقل له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم توقعت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد، مش هم اللي يفكوه، لأن راهو فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفك السحر ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هذه، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
6: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
5: نعم شيخ. نعم بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
1: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
0: نعم شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأن يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يعني يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. فلأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما تبحتش مثلا مش هتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قال لك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقول لك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راه اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
3: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة، هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا، واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مجيش يقول له أنت راجل كويس ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
4: ما ظهر لهم،
5: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
4: يعني
5: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
6: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد وهي تقول: أرملة ولم تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
7: توفى، هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
6: صداقها. نعم،
7: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم مؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد أو كذا، فإذا حل الأجل

0: التي عليه. حديث معاذ حديث قتادة الآن قال الآن بردت عليه جلده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين إذا أرادوها إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين فإن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها يعني حتى المصلم لا يصلي عليه كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران قالوا صلوا على صاحبكم فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي يا رسول الله قال حق الغريم وبرئ الميت حديث قال نعم يا رسول الله فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة قال ما فعل الديناران يا قتادة قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله يعني أمس بس توفى يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني ولا عمل أستحضر أو كذا آخرين فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين سواء كانت الأم أو الأب فلا ينبغي تأخير الديون يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد يعني باب البر بالأباء يعني إذا توفى تولى أحده تولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت إن كان عنده فبها وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع يعني بل إن يعني حتى من الزكاة حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له
1: بيت مال المسلمين
0: بيت مال المسلمين
1: نعم.
0: فاستدل بها العلماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق يعني ينبغي على الزوج يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك يا بتسدد الدين يا بتسامحك ومش بسيف الحياة زي ما نقوله إحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سمحتك وهي عارف أنت هذا لا ينبغي هذا يجوز هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر لأن الحق من الحقوق هي واحد من الحقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب نعم المسألة كما قلت شيخ معاذ فهي من حقها هنا أن تطالب بدينها وحلي قلنا أوقيتين الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الوزين الذهب فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقوله إحنا ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب إن حتى النبي صلى الله لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله قال ليس بينه وبينها إلا الجنة ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت قال نعم إلا الجنة قال إلا الدين يعني الدين يحبس الشهيد فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس عن الدين فينبغي عدم التهاون في هذا.

0: هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بضوحة، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني ممكن حتى بالتصيط، لكن كل ما قالت كل ما طاقت الأخصاط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأخصاط. قد يكون سام فيه عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها، يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما فيش بذلك، يعني ما في ذلك، يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك، مدام وقيات، لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما أقول، لأنه أصبح صرف، عملية صرف هنا، يعني الدينار يعني الذهب بدينار، فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل. ما يقولش هو لوقيتين قداش حقهم، ولا قالوا 40,000 يتوقع كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد انت عارف لقية قداش يعني تكلفتها، تجيب القيمة معاكم، يا فلان نحن راهو الذهب ما نقدرش نخلصه، بنعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم، شوفوا سعر الجرام قداش، ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقولوا احنا بالنقد، حتى تبرأ الدم، تكون معاملة شرعية هكذا. إما الأوقية قديش بيخلصوا بالذهب، كل مرة يعطوها جرام، ما يتفاهموا فيش بأس من ناحية كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات، كل شهر يعطوها 20 جرام أو كذا، حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة، الله أعلم.
1: هذه سائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن قالت علي دين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
2: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راهو ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخ.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن إحنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك؟ قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر، هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء، جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاءهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الأحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد إن أبي وأباك في النار، قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب، وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا. فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
6: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
7: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبوا لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبوا لك بهم شمنت، ولا نجيبوا لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليا مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول لأنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفروا عليك اهو فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة، وكان فلوس لا يعني، كان قال نبي فلوس اعطوا فلوس، لكن الابار بصفه عامه يكون يحفرها لقريه ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاه. نعم
1: شيخنا. هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار ان يقتضيه بالدينار بعدها؟
2: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار. نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، نسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أنا هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أنا بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد محمد محمد محمد
4: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقد يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
8: نصيحة في دقيقة.
10: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا، قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه، فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق، وفقكم الله لكل خير.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
11: 90.9 FM

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM.
2: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة، وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
3: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معها ثلاثة ظهرات، ولا العصر معها أربعة، ولا المغرب معها أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
5: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
4: نعم
5: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. وخاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان, لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا, هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان آخر, في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ, أنت أكثرهم أهلك, يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى, ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاد في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان, يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه, مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا, يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان, ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد, احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان, إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلما خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس, وهذا من حصائد اللسان يا شيخ, وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
5: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم, ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس, فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية. لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك, الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم, هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده, فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر, هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر, لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
4: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا,
5: نعم هو
4: هلك الناس
5: تحسر, هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس, أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى, قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم جاء أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى، حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
4: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
5: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير وأهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
4: جميل،
5: نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء ومن باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، او كلكم يجد ثوبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندناش الا ثوب واحد اللي على ظهره فقط يعني. حتى في حديث

أن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل، ما عندناش إلا ثوب واحد اللي على ظهره فقط، يعني حتى في حديث

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقرأ

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب؟

باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن بجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل على السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس. فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال 30. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. وعن أبي جرين الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.

0: من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان،
2: فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية،
1: وكراهة قوله أنا ونحوها، عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. قال إن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة. مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر له ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا، تتعود من جديد تتقسم من جديد. فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة. فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
5: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
6: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة. هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرهما ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
8: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره. سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه مرات، عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مجيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
7: هم ظهر لهم،
8: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
7: يعني
8: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
9: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد، وهي تقول: أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
10: توفى، هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
9: صداقها، نعم،
10: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر، مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا، فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين، كأن واحد يبنك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق، يعني صح فيه عشرة بقول له ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما في شيء هذا شيء والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث معاذ حديث قتادة الآن قال الآن بردت عليه جلده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين إذا أرادوها إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين، فإن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى مصلم لا يصلي عليه كان بيئة الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران قالوا صلوا على صاحبكم فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي رسول الله، قال حق الغريم وبرئ الميت حديث قال نعم يا رسول الله فصلوا عليه النبي صلى الله. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله قتادة قال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفى يعني قاعد مازال الأمر الجديد يعني والعمل أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله؟ قال الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء، يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت إن كان عنده فبها وإن كان ما عنداش، يعني حتى باب التبرع يعني، بل إن يعني حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له بيت مال المسلمين. فاستدل به العلماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش مش بسيف الحياة زي ما نقول إحنا بيطيب النفس، عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سامحتك وهي عارف أنت هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما نقولوا إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر لأن الحق من الحقوق.
9: نعم.
10: هي واحد منك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازع عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم المسألة كما قلت شيخ معاذ فهي من حقها هنا أن تطالب بدينها، وإحنا قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذو يعني ميزان معين من الوزن الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب، إن حتى النبي صلى الله لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت قال نعم إلا الجنة قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد. ف فمن بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني ممكن حتى بالتصيط، لكن كل ما قال كل ما طاط الأخصاط كل ما الميت يعني ليس في راحة. يعني هذا الكلام الأخصاط قد يكون سام في عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما في ذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدقة عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك ما دام أوقيات، لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما اقول اصبح صرف، عمليه صرف هنا يعني دينار يعني ذهب بدينار. فينبغي الا يفترق الورثه او من هو متكفل بالدين مع هذه المراه الا وقد صفي حسابهما بالكامل.
9: نعم.
10: يقولش هو لوكيتين قداش حقهم ولا قالوا 40,000 هاي توق كل شهر اعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، ان هذا صرف وفيه ربا نسيئه تاخير. فينبغي اذا كان انت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد انت عارف لقية قداش يعني تكلفتها، تجيب القيمة معاكم. يا فلان احنا راهو الذهب ما نقدرش نخلصه، بنعطوك الليبيات. قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم؟ شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقول احنا بالنقد. حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. إما الأوقية قديش بيخلصوا بالذهاب كل مرة يعطوها جرام، ما يتفاهموا فيش بأس من ناحية كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات، كل شهر يعطوها 20 جرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة والله أعلم.
9: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتسأل الآن قالت علي دين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
11: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام. هذا لا يجب

0: على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
1: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الراس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، يصب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك؟ قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر، هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء، جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الآحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد إن أبي وأباك في النار، قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب. وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا، فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
3: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
4: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشه مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشه مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة،

0: إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل،
1: وكيل
0: عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة، وكان فلوس لا يعني، كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
2: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
3: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد ان يرجعه اليه بالدينار، نقول هذا يعني الاصل ان العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أنا بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخ.
4: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هيك بك موجودة شيخ، صح؟ يقول محمد
5: ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيها حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أنه مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أنه حتى لو كان كافر ونادته به مالك، ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المتحدث.

المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 22 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن تناولنا في الحلقة الماضية أحكام الزكاة وأنواعها وشروطها، وعرفنا من تصح منه الزكاة ومن لا تصح منه وما يتعلق بذلك من أحكام، ناسب أن نبين في حلقة اليوم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا النص حكم الأضحية، حيث قال سنة. فالأضحية طبعا عندنا فيها قولان في المذهب، لكن القول المشهور أنها سنة مؤكدة، وقيل أنها واجبة، وهو الأرجح. ومما استدل به لمشهور المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال ذي الحجة أو أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم، فقالوا الواجب، لا يعبر عليه بالإرادة، فلو كان واجبا لما كان هو تحت رغبته وتحت إرادة المكلف. فلهذا هذا مما يدل على أنها سنة مؤكدة، سنة لحر. طبعا الحر مقابل الرقيق، يعني الرقيق في وقتنا لا يكاد يوجد أو نسمع به، فلهذا الرقيق ليست واجبة عليه. فالرقيق يعني كما قيل، يقول الفقهاء: العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، لأنه لا يملك ملكا تاما، فقالوا لا تسن في حقه، وإنما تسن في حق الحر غير الحاج، لأن الحاج يسن في حقه الهدي، سواء كان هدي تطوع أو هدي واجب عليه لكونه متمتعا أو لكونه يعني فرط أو أنقص بعض الواجبات فوجب عليه الهدي. فالمهم الحاج يجب عليه أو يسن في حقه الهدي. سن لحر غير حاج وفقير. الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يجد قوت عامه، أو الذي يعني كما ذكر البشار في نظمه قال: سن لحر غير حاج بمناء، أضحية لغير إجحاف عنا، يعني لا تجحف به، الذي تجحف به إذا يستدين من أجلها أو إذا فعلها يستطيع الآن، لكن سيجد عنة وصعوبة يعني ترهقه، فهذا لا تسن في حقه. إذن تسن في حق القادر عليها، سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. قال: حتى اليتيم، اليتيم إذا كان له مال عنده ميراث، وطبعا من المطالب بها؟ المطالب بها الولي، ولي هذا اليتيم أو حتى المجنون، يعني هو غير مكلف. قالوا: نعم تسن في حقه إذا كان له مال، والمطالب بها من هو وليه. ضحية هذه يعني هي نائب فعل، اللي هي سنة ضحية لحر وكذا. وهنا يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه لأمرين في الأضحية. الأضحية شعيرة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فينبغي لمن كان مقتدران ألا يستغلي ثمنها مهما بلغ، 3000، 4000، 5000، 10000 أيا ما كان، طالما أنت مقتدر ولا تجحف بك فهذه قربان، أو هذا قربان تتقرب به إلى الله عز وجل،
0: ما يبخلش يعني.
1: لا يبخل، وسيرجع إليك، هو ضيافة، يعني أنت في هذه الأيام في ضيافة الرحمن، قربان تتقرب به إلى الله، كما جاء في الحديث: لك بكل شعرة من الصوف حسنة. فهذا فضل عظيم. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن يعني تقع من الأرض، تقع بمكان من الله، يعني كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي تكملة حديث عائشة قالت: فلتطب أنفسكم بها، أو كلاما هذا معناه. فالشاهد ينبغي لمن كان مقتدرا ألا يستهزئ بهذه الشعيرة وبهذه الأضحية، وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وليتذكر أنها قربان يتقرب بها إلى الله، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن تقع من الأرض، فلتطب نفسه بها ولا يستغلي ثمنها. هذا جانب. والجانب الآخر، من كان غير مقتدر عليها لا تسن في حقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وينبغي أيضا الانتباه إلى مسألة الإخلاص، هذه ليست عادة، يعني البعض تجده مقتدر عليها ويقول: أنا لولا، نظرا لغلائها وكذا، يقول: لولا الأطفال والصغار وكذا أنا ما نديرهاش مرة واحدة، يعني وكأنه نسي من ذهنه أو غاب عن ذهنه أنها قربان يتقرب به إلى الله قبل أن تكون هي يعني زردة وكذا لنفسه ولأهله وللصغار والغيرة. فليستحضر هذا الجانب اللي هو جانب العبادة والإخلاص فيها، الإخلاص فيها. فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال، يعني حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتسمية الأثمان والتباهي بها وأنا اشتريتها بكذا بأربعة وبخمسة وبعشرة وبغيرها، هذا ليس ما ينبغي الإخلاص فيها واستحضار أنها عبادة. والحمد لله يعني هي فضل من الله، أنه زي ما يقولوا احنا بالعبادة والزرادة، يعني أنت بتتزرج فيها وبتاكلها أنت وأهلك، وفي ذات الوقت يعني هي قربان إلى الله، فلنتذكر هذا الأمر جيدا. نعم شيخ،
0: بارك الله فيك شيخنا. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى حكم الأضحية، شرع في بيان ما تكون منه الأضحية والأعمار، وفي بيان الأعمار المجزئة منها.
1: نعم.
0: فقال: من غنم أو بقر أو إبل دخل في الثانية والرابعة والسادسة.
1: نعم، الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام اللي هي الضأن والماعز والبقر والإبل، وعندنا شروط، لابد أن تكون بالغة السن، يعني ما تجيش تاخذ حوار ولا قعود تذبحه، وإن كان هو الحوار ولا القعود ولا غيره أغلى بعشرات المرات، ما نقولش أغلى بكثير من الخروف مثلا، لكن مع هذا ما يجزيش، لأن الخروف مثلا يجزئ فيه الجذع، وبالمقابل الأصل فيه من أنه ثني يعني أكمل عام، لكن جيف الإبل لابد أن يكون قد أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة ولو بيوم، وبالنسبة للبقر أكمل 3 سنين ودخل في الرابعة، هذا هو الثني من البقر. وفي المعز أكمل 1 سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا بنحو الشهر. وبالنسبة للضأن، وهذه حتين انتبهوا لها يا شيخ، الضأن الأصل فيه أنه هو الثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالأصل حتى في الضأن أنه هو نذبح الثني، والثني من الضأن كم؟ قالوا أكمل 1 سنة ودخل في 1 سنة ولو في بدايتها، هذا الأصل، هذا يجزي بلا خلاف. طيب، واللي أقل من ذلك قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، واختلفوا في تحديد الجذع من الضأن، فعندنا قول بأنه 10 أشهر الجذع من الضأن، يعني لا تجزي أقل من 10، والقول الآخر أنها 8 أشهر فيجزي ما بلغ 8 ولا يجزي ما كان أقل، وأقل الأقوال اللي هو 6 أشهر فلا يجزي ما دونها. فأنت إذا كنت ميسورا وباستطاعتك أن تأخذ الثني من الضأن فلا تضحي بأقل منه، لأنك أنت بتدخل في مسألة ماذا؟ خلاف. نعم، تو الخلاف يعني على أشده في 6، الخلاف فيها كبير، الخلاف أقل في 8 أشهر ويقل الخلاف في 10 أشهر. وإذا أنت يعني ضحيت باثنين اللي هو كمل 1 سنة خلاص أنت خرجت من الخلاف. تجزئ بلا خلاف.
0: وهل شيخ نضاء أن كالمعز يعني لازم يكون دخول بين في السنة الثانية؟
1: لا،
0: أو يكفي حتى الدخول بيوم يعني؟
1: بالنسبة للضأن ولو في بدايتها الدخول، المعز هي التي ينبغي أن يكون دخولا بينا، والضأن بالإضافة إلى أنه يعني الدخول هذا باش يبدأ تنيه، لكن احنا عندنا يجزئ حتى الجذع بالنسبة للضأن، لكن المعز لا يجزئ الجذع بالنسبة للمعز. وقد أشار البشار رحمة الله عليه في نظمه إلى هذا وقال: وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وأربع وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر. وقلنا راه بالنسبة للبقر يعني أكملت ثلاث سنين ودخلت ولو بيوم في السنة الرابعة، وهذه هي المسنة. يعني العجل ما يجزيش، العجل في البقر ما يجزيش. ونجول مثلا للإبل، والإبل طبعا عندنا بنت لبون وعندنا أو بنت مخاض وبنت لبون والحقة والجذع وكذا، التي تجزي هي الثني. وأمتى يكسر سنونها أو أمتى يبدل هو بالنسبة للإبل؟ قالوا تبدل لما تكمل خمس سنين وتدخل في السادسة، فهذه هي التي تجزئ في الإبل، فالقعود الحوار غيره ما يجزيش في الإبل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى وقت ذبح الأضحية فقال: من ذبح الإمام بعد صلاته والخطبة لآخر الثالث، فلا تجزئ إن سبقه إلا إذا لم يبرزها، وتحرى فإن توانى بلا عذر انتظر قدره، وله فلقرب الزوال، ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام.
1: نعم، بالنسبة للوقت يا شيخ، لا خلاف بين أهل العلم المالكية وغيرهم أنها لا تجزئ الأضحية قبل الصلاة قبل الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع.
0: إن أول شيخنا،
1: إن أول ما نبدأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: إن أول ما نبدأ في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. فإذا الذبح قبل الصلاة وقبل الخطبتين هذه لا تجزي. طيب، وشرط عندنا في مذهبنا هو الإمام، وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، وينبغي أن ننتبه إليه وألا نخالف، لأنك أنت بتدير أضحية بتقدم شعيرة، ينبغي أن تكون يعني هذه الشعيرة صحيحة على مذهبنا وعلى على مذهب سائر أهل العلم. هي دائما قلنا العبادة عندما تريد أن تؤدي عبادة، حبذا لو استطعت أن تؤدي عبادة لا تكون باطلة على جميع مذهب أهل العلم فهو أولى وأبرأ للذمة. فعندنا يشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، يعني زادوا على الاشتراط أن الذبح يعني يكون
0: بعد الصلاة،
1: بعد الصلاة وبعد الخطبتين أيضا يكون بعد ذبح الإمام. ومما استدلوا به على ذلك حديث بشير بن يسار أن أبا بردة رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم يعني بشير بن يسار فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد بضحية أخرى، وهذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. فهذا مما استدلوا به، واستدلوا بأدلة أخرى. فالشاهد في الكلام ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، ولهذا سيأتينا يا شيخ في المندوبات قالوا يندب بل يتأكد الندب في حق الإمام، هي يندب في حق الجميع إبرازها للمصلى ونحرها في أو ذبحها في المصلى الأضحية، لكن يتأكد الندب في حق الإمام. قالوا لماذا؟ يعني حتى يتأكد الناس أن الإمام قد ذبح، فيرجعون إلى بيوتهم وهم مطمئنين أن الإمام ذبح فيذبحون. طيب، وإلا كان هو ما يبيش يستصحبها، وهذا قلنا مكروه في حق الإمام إنما يستصحبهاش لصعوبة الأمر أو كذا ولبعد مسافته وغيره، مثلا لم يستطع استصحابها أو إبرازها للمصلى ليذبحها هناك، فهذا يبين للناس، يقول لهم مثلا تو الآن هي الساعة السابعة والنصف، يقول لهم أعطوني ساعة ساعة ونصف وأذبحوا عندكم، لذن نكون أنا ذبحت في هذا الظرف هذا إن شاء الله. فهذا ينبغي التبين له. ولهذا يعني شوف أنت طبعا هذا بداية الوقت، ويستمر الوقت يعني أول أيام العيد وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد إلى غروب شمس آخر يوم، هذا الوقت كاملا، وسيأتي أفضله وكذا سنبينه في حينه عندما يذكره المصنف. لكن الآن الذي نريد أن ننبه إليه، هنا المصنف قال فلا تجزئ إن سبقه، يعني لو نذبحت قبل ما يذبح الإمام اللي خطب بينا وصلى بينا ما تجزئ، لا تجزئ به، قال إلا إذا لم يبرزها وتحرى، يعني إمامنا لم يبرز أضحيته إلى المصلى، فأنا تحريت رجعت للبيت واستنيت، قلت يلا نستنوا ساعة حتى يكون الإمام في هذا الوقت يكون قد ذبح. لو تحريت وبعد ذلك بعد أن ذبحت تبين لي أنه لم يذبح أجزأتني، قالوا إلا إذا لم يبرزها للمصلى، يعني إمامي لم يبرزها للمصلى اللي خطب بينا وصلى بينا لم يبرزها، وأنا تحريت انتظرت قليلا أعطيته ساعة ساعة ونصف وذبحت وبعدها تبين أنه لم يذبح فقد أجزأتني أضحيتي لأنه لم يبرزها وأنا تحريت لاثنينهما. وقال فإن توانى بلا عذر انتظر قدر الذبح، يعني لو هو الإمام تأخر ما ذبحش، يعني ننتظر قدر الذبح نعطيه ساعة أو شيء من هذا القبيل ونذبح ولا يضيرني حتى هو لم يذبح. قال وله فلقرب الزوال، وإن توانى تأخر عن الذبح ننتظر نستنوه لين يذبح، حصل له عذر ما مقدرش يذبح الإمام، قال حبذا مندوب مش واجب هنا، وإلا فالواجب انتظار قد انتظاره بقدر الذبح، والمندوب انتظاره إلى الزوال إلى قرب الزوال. قالوا لماذا إلى قرب الزوال؟ لو هو إلى قرب الزوال نقوله الساعة 12 ونصف وكذا وقاعد مذبحش الإمام لعذر ما، قالوا هني بنذبحني. لماذا؟ قالوا حتى لا يفوت عني أفضلية الوقت، لأن عندنا أول اليوم من يعني بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر هذا أفضل وقت، عندنا ستة أوقات، والذي يليه من الزوال إلى الغروب، والذي يليه اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الزوال، وسنأتي على تفصيلها كلها الستة. لكن الآن الذي يهمنا قالوا لماذا يعني لا أنتظره بعد الزوال وهو معذور؟ قالوا لأنه يعني حتى لا أفوت أفضلية الوقت. قال ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام، يعني إذا كان شخص في فلاة من الأرض في البادية غيره
0: مكان نائي بعيد
1: قالوا هذا يتحرى، والحمد لله مع وسائل التواصل الآن موجودة يعني باستطاعته أن ينظروا التوقيت والساعة وغيره يتحرى ذبح أقرب إمام له يعني بقربه في السكن وكذا فيذبح بعده. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفضل في الضحايا فقال والأفضل الضأن فالمعز فالبقر فالإبل والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسما، والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
1: جميل، هنا يا شيخ تحدث عن الأفضل، مش لو قلنا احنا بهيمة الأنعام أربعة اللي هي ضأن ومعز وبقر وإبل أيها أفضل؟ طبعا هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، وفي مذهبنا قالوا الأفضل الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، وفي مذهبنا أيضا قالوا في الهدايا الأفضل البدنة، يعني الإبل أولا ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك المعز ثم الضأن، هذا الترتيب اللي هو عكس الترتيب الأضحية في الهدايا. وعند جمهور أهل العلم غير المالكية الترتيب الذي في الهدايا هو نفسه في الأفضلية هو نفسه في الأضحية. طيب لماذا نحن خالفنا هذا؟ قالوا دليلنا في ذلك أن المراعى في الأضحية هو طيب اللحم لا كثرته، في الهدي المراعى كثرة اللحم ليسد رمق أكثر ناس يعني وأطعم القانع والمعتر وكذا والبائس والفقير، فهذا المطلوب في الهدي، لكن المطلوب في الأضحية هو طيب اللحم. الأمر الآخر أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته ومقامه وهو في محل التشريع ما كان ليترك الأفضل إلى غيره، يقال لا قد لا يكون عنده، النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي يعني قرب 100 بدنة يعني 100 من الإبل نحر هو منها ما يقارب 60 والباقي وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحرها وكذا، فهذا أمر معلوم. ولكن في الأضاحي كان يضحي صلى الله عليه وسلم بالكبش أو بالضأن، فهذا دليل على أفضليته. أيضا كما جاء في كتب التفسير أن قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم هو كان كبش، وقيل أنه كان من الجنة وكذا. المهم يعني هذا فدى الله به نبيه إسماعيل، لو كانت الناقة أفضل أو الإبل لقدمها ربنا عز وجل في أن يفدي بها نبيه، ولكن لما كانت الضأن أفضل لهذا قدمة. طبعا هم دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة كبش أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، إلى نهاية الحديث. فقالوا لو كان الدليل على أفضلية الإبل وكذا بدأ بها، يعني من بكر وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. لكن كما ذكرنا قلنا هذا يعني في في في الهدايا وكذا نعم، لكن أما في الأضاحي فما ذكرناه من أدلة للمالكية هي ترجح ما اختاروه في ذلك. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسمن.
1: نعم إذن من كل نوع من هذه الأنواع على ترتيبها، الضأن، الذكر في الضأن أفضل من الأنثى، والفحل أفضل من الخصي. وقد أشار البشار رحمة الله عليه إلى ذلك في نظمه بقوله أفضلها ضأن فماعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر. فإذن مقدم الذكر على الأنثى في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة، ومقدم الفحل على الخصي. ومسألة الفحل والخصي يعني مقطوع الخصيتين هذه حصلت لأن في الأعوام الماضية يستوردون من يعني من دولة السودان، وهم يعني يخصون في الخرفان اللي يجيبوا فيه من غادي، فتسأل الناس هل تجزئ هي ما فيهاش بس، لكن لما نشوف الأفضلية هل مقطوع الخصيتين أفضل أو غير مقطوعها أفضل؟ قالوا نشوفوا إن كان متماثلين في السمن وفي الحجم وكذا والوزن نقول الفحل أولى من الخصي، وإن كان غير متماثلين بأن كان الخصي أسمان فهو أفضل من الفحل. نعم وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله والذكر والفحل، يعني الذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من الخصي. قال اللهم إلا إن لم يكن الخصي أسمان، يعني إن كان الخصي أسمان فهو أفضل من الفحل.
0: قال والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
1: نعم هذا من المندوبات أن يجمع المضحي في أضحيته يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها. لو أكلها كلها وما تصدقش ما فيش بأس، هي مجزية، لكن هو فاته المندوب، فاته الأفضل، فاته الأجر. كذلك لو تصدق بها كلها فاته الأجر ولم يأكل منها شيء، فات بعض الأجر لأن لم يأكل منها، لأن يعني ربنا عز وجل قال فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك عندنا حديث عائشة رضي الله عنه الذي أخرجه رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم وأخرجه مالك ومسلم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أول الأمر، ثم بعد ذلك قال إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا، فقال فكلوها فكلوا وادخروا. فالشاهد في الكلام هنا على سبيل الندب، وعند علمائنا يعني وإن كان بعض أهل العلم حدد قال بالثلث مثلا، هي نقوله 30 كيلو يأكل 10 ويهدي 10 ويتصدق ب10، لكن عند علمائنا من غير حد، يعني مثلا هي قلنا 30 كيلو توزن أو كذا، لو أنت كليت 20 كيلو أهديت 5 وتصدقت ب5 حسن، أنت تكون تحصلت على المندوب في هذه الحالة. والصدقة تكون للفقير والمحتاج وكذا، والهدية هي تكون لقريب، يعني ما يفعله يعني عرف سائد في بعض المناطق عندنا، الكتف مثلا تأخذه الزوجة يعني عندما تذهب إلى أهلها ترفعه معها وكذا، هذا من باب الهدية، هذا من باب الهدية. إذن حبذا أن تجمع من غير تحديد بين أكل وصدقة وهدية. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الأفضل في الضحايا ذكر أفضل أيام الذبح فقال واليوم الأول فأول الثاني فأول الثالث فآخر الثاني.
1: نعم نقدر نقسمها يا شيخ إلى ستة يعني مراتب. هي المرتبة الأولى أفضل وقت هو بعد ذبح الإمام إلى الزوال،
0: إلى الظهر،
1: إلى الظهر يعني إلى أذان الظهر، هذا رقم واحد أفضل وقت، يليه من الظهر إلى الغروب في اليوم الأول قاعدين. الذي يليه المرتبة الثالثة من طلوع فجر اليوم الثاني إلى الزوال، إلى الظهر أيضا. المرتبة الرابعة وهنا اللي نبغى نركز عليها هي اليوم الثالث بعد طلوع الفجر إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر. المرتبة الخامسة نرجع لليوم الثاني من أذان الظهر إلى الغروب. فأنا مثلا نبي نضحي وجي اليوم الثاني والآن أذن الظهر في اليوم الثاني، قالوا حبذا أنك تأخرها لبداية اليوم الثالث، فهو أفضل من اليوم الثاني، أفضل من آخر اليوم الثاني، فهمنا؟
0: نعم.
1: فهذا هذه المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة والأخيرة اللي هي من أذان الظهر اليوم الثالث إلى الغروب، وطبعا سيأتي في شروط الصحة لا تجزئ عندنا في الليل، لابد أن تكون في النهار ليذكر اسم الله في أيام المعلومات، واليوم قالوا لا يشمل يعني
0: الليل
1: وإنما النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند الكلام على شروط صحة الأضحية، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطها النهار بطلوع الفجر في غير الأول، وإسلام ذابحها، والسلامة من الشرك إلا في الأجر قبل الذبح، وإن أكثر من 7 إن قرب له وأنفق عليه ولو تبرعا إن سكن معه، فتسقط عن المشرك. تفضل شيخ.
1: نعم، شوف يا شيخ، عندنا 4 شروط، يعني شروط صحة، وطبعا إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. يعني إذا لم توجد هذه الشروط، إذا كان الذبح في الليل لا تجزئ مثلا، هذا الشرط الأول من شروط الصحة. طبعا قال النهار بطلوع الفجر في غير الأول، يعني اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الغروب، واليوم الثالث من طلوع الفجر إلى الغروب، لكن اليوم الأول سبق أن عندنا شرط آخر
0: اللي هو الصلاة والخطبة وذبح الإمام.
1: لغير الإمام، طب بالنسبة للإمام نفسه الصلاة والخطبة فقط، لكن بالنسبة للمأمومين الصلاة والخطبة، ويضاف إلى ذلك أيضا ذبح الإمام. نعم. والشرط الذي يليه هو إسلام ذابحها. طبعا ذبيحة الكتاب قلنا يعني يجوز أكلها، الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا إذا لم يكن ممن يستحل الميتة كما ذكرنا من الشروط، وإذا لم يغب بها، يعني ما غابش عنا قدامنا ذبحها. لكن في الأضحية ما تجزينيش كأضحية، أنا عندي أضحية ووكلت شخص يهودي أو نصراني بذبحها، قالوا يجوز لي أن أكلها لأن ذبيحة كتابي وجوز أكلها
0: شات لحم، يعني
1: شات لحم ليست أضحية، لا تجزين كأضحية، لأن هذه عبادة ينبغي، هو سيأتينا في المندوبات أنه يندب أن يتولى المضحي الذبح بنفسه إن استطاع، وإلا فيوكل غيره لا بأس. لكن لما بتوكل غيرك حتى تجزئك هذه الأضحية لابد توكل مسلم، لا توكل غير مسلم. نعم. والشرط الذي يليه وهو السلامة من الشرك أو الشرك، يعني الاشتراك، السلامة من الاشتراك إلا في الأجر قال قبل الذبح وإن أكثر من 7. طبعا هنا الاشتراك، عندنا اشتراك في الأجر وعندنا اشتراك في الثمن. أما الاشتراك في الثمن فهو غير جائز في مذهبنا، وأجازه غير المالكية في البدنة وكذلك في البقرة. لا يجوز يكاد يكون باتفاق، لا يجوز الاشتراك بالثمن في الضأن والمعز، يعني الاشتراك حتى عند من قال به قال بجوازه
0: في الإبل والبقر.
1: الإبل والبقر. نعم. نرجع إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الاشتراك في الأجر أو الإشراك في الأجر. أنا عندي أضحية وأردت أن أشرك معي غيري في الأجر، قالوا لا بأس تستطيع ذلك، 7 أكثر أقل ما فيش بأس، لكن بشروط. قالوا لابد يكون قريب، عنده قرابة بك، يعني هذا الذي ستشركه معك
0: يقرب لك،
1: يعني يقرب لك، يا إما يعني ابنك، أبوك، أمك، يعني أخوك، أختك، غيره له قرابة، أو زوجة أو كذا. إذن القرابة النسبية أو المصاهرة وغيره، إذن توجد قرابة. الشرط الثاني أنك أنت تكون تنفق عليه، سواء كان الإنفاق تنفق عليه إنفاق واجب عليك الإنفاق عليه، أو كان أنت متطوع بالإنفاق عليه، فهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يعني السكن في نفس الدار، في نفس البيت، لا يكون هو في مكان آخر. وهذه الشروط يا شيخ حتى يصح أن تشرك معك غيرك في الأجر، يعني الإنسان تو الآن عندنا الأب ولي الأمر في البيت يذبح ويقول عن فلان وعن أهل بيته يدخلون معه، لأنه ينفق عليهم نفقة واجبة، هذا أبناءه أو نفقة تطوع يعني، ويسكنون معه ويقربون له، فتجزئ تسقط يعني عن المشركين اللي شركهم معه، لا تسن في حق، لا يطالبون بها.
0: نعم. تسقط يعني السنية. نعم.
1: تسقط السنية ولا يطالبون بفعلها. فقط هنا نلاحظ حاجة يا شيخ، أو ننبه إلى معلومة، وهي أن هذه الشروط تشترط، يعني السكن والقرابة والإنفاق وجوبا أو تطوعا، قالوا إذا أراد أن يدخلهم معه. أما إذا أراد أن يضحي عن أناس آخرين فقالوا لا يشترط هذه الشروط الثلاث، ولا يريد أن يدخل مع نفسه معهم، يضحي عن
0: ناس بيهدي لناس.
1: نعم يعني لا هو بيذبح يقول هذه عن فلان وعن فلان من الناس، أعلمهم لم يعلمهم، أعطاهم لم يعطهم. نتكلم على الأجر، نتكلم على الأجر. فهو يصل. وإذن هذه الشروط تشترط، الشروط الثلاثة اللي هي القرابة والسكن والإنفاق إذا أردت أن أشركهم معي. أما إذا أردت أن أخصهم بأضحية فلا تشترط هذه الشروط. وهذا كله نتكلم عن ما يتعلق بالاشتراك في الأجر. حتى أما الاشتراك في الثمن لا يجزي عندنا،
0: حتى وإن كان المشركين يعني ما فيش صلة قرابة بيناتهم يعني.
1: إيه ما فيش بأس، لا ما فيش بأس،
0: ولا وإن أكثر من سبعة يعني
1: لا بأس في الأجر،
0: في الأجر
1: إيه لا بأس. نعم، والاشتراك في الثمن
0: إلا يدخل نفسه معهم
1: في مشهور المذهب لا يجوز عندنا.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن العيوب المانعة من الإجزاء فقال: والسلامة من عور وفقد جزء غير خصية وبكم وبخر وصمم
1: وبكم ولا
0: وبكم هي صحيح وبكم وبخر وصمم وصمع وعجف وبتر وكسر قرن يدمي ويبس ضرع وذهاب ثلث ذنب وبين مرض وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر وأكثر من ثلث أذن كشقها.
1: نعم، هذه العيوب يا شيخ تو الآن المصنف ذكر لنا 18 عيبا من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية. قد يقول قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على 4 عيوب فقط في حديث البراء بن عازب الذي خرجه مالك وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى في الأضاحي، لما يجزيش في الأضاحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تجزئ المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المريض البين مرضها البشم، هذا هنا ذكر البشم، البشم يعتبر مرض. ومثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء، يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق بالقطيع، البين ضلعها يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق على القطيع، فهذه ما تجزيش. من باب أولى كان هي يدها أو رجلها وغيرها مقطوعة، من باب أولى. فلهذا
0: يعني الجرب حتى هو مرض يعني، والجنون مرض يعني.
1: نعم نعم، هو يعني هذه كلها إما مساوية لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإما هي أشد. كما ذكر النبي ذكر العور، العوراء البين عورها. طيب العمياء من باب أولى أنها لا تجزي، وتكلموا مثلا على البكم والصمم، هذه حواس أخرى مضروبة قياسا على حاسة البصر يعني. فلهذا نجد هذه العيوب لم تأتي من فراغ، وإنما هي بالقياس على العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مساوية لها، أو بعض العيوب هي أشد من العيوب التي صرح لنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما صرح صلى الله عليه وسلم بالعرجاء فقلنا مقطوعة الرجل من باب أولى، اللي هي ما فيهاش رجل، هذيك عرجاء يعني فيها رجل وتعرج عليها مكسورة أو كذا، فهي المقطوعة الرجل من باب أولى أنها لا تجزي. نعم.
0: طيب شيخنا بالنسبة لي يبس الضرع وذهاب ثلث الذنب ممكن توجيهها يعني؟
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، احنا من الأول يا شيخ فقط يعني ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في هذه العيوب. نبدأ من الأول،
0: قال العور.
1: نعم العوراء، وطبعا هنا العور يعني قالوا ولو كان نور العين لم يذهب بالكلية، العوار معروف يعني ليس كالعمى، العمى ما فيش ما تفرزش ما تشوفش في شيء، لكن العوراء وإن كان باقي لكن طالما تخالفت عيونها مخالفات ويعني أو عين قاعدة تشوف بها والعين الأخرى ما تشوفش بها، فهنا العوراء كان هو عور يسير أو حول يسير في العين هذا ما يضرش، لكن إن كان كثيرا العور بأن عين مضروبة مرة واحدة مثلا
0: انطفأت
1: العين وعين أخرى قاعدة، هذه عورة يعني بعين واحدة، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وفقد العيب الثاني فقد جزء غير الخصية، ذكرنا في الخصية أنه يجزئ، ولكن فيما يتعلق بالأفضلية هل هو أفضل من الفحل أو أقل من الفحل على حسب، إن كان أسمن من الفحل فهو أولى أفضل من الفحل وإلا فبعده، عموما أسمن أقل هو يجزي، الخصي يجزي. وقالوا ما هنا نقص عضو من الأعضاء، لماذا لم يقيسوه مثلا على العرج وكذا وهذا وعلى قطع عضو من الأعضاء، لماذا قالوا هذا يجزي قطع الخصي، قالوا لأن في قطعها فائدة للحم وللسمن، وهذا أمر معروف يعني، حتى المربين الذين يقومون بهذا من أجل السمن ومن أجل يعني أن يكون لحمه أفضل يعني. طيب قال وفقد جزء غير خصية، قلنا فقد جزء اللي هو مثلا يد مقطوعة ولا رجل مقطوعة ولا أذن مقطوعة ولا الذنب مقطوع ولا غيره، وستأتي تفصيلها هذه، قال هذه كلها لا تجزي. نعم.
0: وبكمين؟
1: قال بالنسبة للبكم يعني اللي هي ما تصيحش مثلا، ما تصدرش في صوت نهائيا، تو فيها صوت ولكنها هادية وما تصيحش شيء آخر، لكن التي لا تستطيع أن تصيح لو حتى أرادت، فالبكماء هذه لا تجزئ في الأضحية. بعد قال وبخر وبكم وبخر، البخر هو نتن الفم لما تكون منتنة، عندها رائحة منتنة، وهذا بناء على مرض فيها، فهذه لا تجزئ أضحية.
0: البخر. هو البخر دليل على المرض يعني. نعم. داخلي. نعم
1: نعم نعم. والصمم الصمم اللي هي ما تسمعش، وهذه حاسة من الحواس، كما أن العوراء وكما أن العمياء ما تجزيش، كذلك اللي هي الصماء اللي هي ما تسمعش نهائيا، درت صوت ضربت جنبها درت كذا ما تسمعش، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وصمع، الصمع هو صغر الأذن اللي تبدأ أذنها سواء خلقة ولا غيرها صغيرة جدا، فهذه لا تجزئ أيضا في الأضحية. قال وعجف، العجفاء، وهذه جاءت في الحديث نص علينا، العجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي لا قيل لا مخ في عظامها، يعني حتى ترفعها تبدأ خفيفة وما فيهاش سمن ولا شيء، فهذه لا تجزئ في الأضحية، اللي تبدأ رقيقة جدا يعني ضعيفة هلبة، هذه هي العجفاء التي لا تنقي. قال رحمه الله وبتر، المقصود بالبتراء هي التي لا ذنب لها، ذيل يعني ما فيهاش، سواء كان خلقتان وإلا مقطوع منها، هذه لا تجزئ، هذه هي البتراء، سواء كان خلقة ما فيها لها لا ذنب لها أو لا ذيل لها أو قطع منها. وبالنسبة لكسر القرن، وهذا يوجد بكثرة من جراء النطح وغيره، قال وكسر قرن يدمي، فعندنا اللي هي كسر قرنها خروف ولا نعجة ولا غيره ولا عنز ولا اللي هو جدي، كسر قرنه ولكنه برأ ما عاش فيه دم يصب منه، هذا تجزي ما فيش باس، وإن كان الأفضل السلامة منه، لكن التي لا تجزي هو إذا كان الدم لا يزال يسيل، إذا كان الدم لا يزال يسيل من القرن فهذه لا تجزي. بعد ذلك قال ويبسي ضرع، طبعا المقصود مش إن ما فيهاش حليب طبعا أو ما فيهاش لبن، في بعض الأحايين يعني تكون حارز هي أو عشراء أو كذا ما يكونش فيها لبن، الشاء أو الناقة أو البقرة أو كذا، هذه تجزي، التي لا تجزي هي التي ضرعها فاسد لا ينتج اللبن. وبالنسبة عندنا احنا نقول الشقة مثلا اللي هي شق فيه حليب وشق لا، يعني أحد شقي ضرعها سليم والآخر غير سليم، طالما يعني ترضع به ولدها ويمكن يصير يعني منه كذا بهذا الشق، هذه تجزي. قالوا التي لا تجزي هي التي لا تنتج اللبن أو الحليب، يعني تقول ناقة أو شاء أو عنز أو بقرة يابس ضرعها وفاسد ولا ينتج في اللبن، فهذه لا تجزي أضحية. نعم.
0: حتى هي قياسنا على المريضة يعني، أو نوع من أنواع المرض يعني.
1: مرض.
0: نعم. نوع من أنواع المرض يعني.
1: وبالتالي يعني أنا بنضحي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنت بتقرب بها إلى الله عز وجل، تأخذ الحاجة الفاسدة، أنت لو في السوق وقالوا لك هذه ضرعها ما فاسد وضرع ما تنتجش في اللبن، تشتريها أنت مش هتشتريها، ولو اشتريت ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا به، إلا كانك أنت خديتها بثمن بخس. نعم. فأنت لما تجي في جانب قربان تتقرب به إلى الله، تتقرب بشيء يعني فاسد مثل هذا لا ينبغي، فلهذا لا تجزئ يابسة الضرع في الأضحية. قال وذهاب ثلث ذنب، الذنب اللي هو الذيل، إن ذهب ثلثه فأكثر هذه لا تجزئ، أقل من الثلث تجزي، هذا بخلاف كما سيأتي.
0: نفس الشيخ اللي نقول اللية يعني.
1: إيه نعم. في اللي يعبر فيها بالزايدة، بعض المناطق يقول لها زايدة، وفي اللي يقول اللية وباللغة العربية الإلية، ولا الذيل بالنسبة ما هو تشوف للإبل والبقر، ما تشوفش. نعم. أنت للضأن بس، فهمت؟
0: نعم.
1: أو المعز كذلك، فنشوفوا للذيل كم مسافته وكم يعني مقاسه،
0: كم طوله يعني، كم طوله.
1: نعم. إن كان الذي قطع منه أقل من الثلث هذه تجزي، الثلث فأكثر لا تجزئ أضحية. نعم.
0: قال وبين مرض.
1: نعم. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المريض البين مرضها، كان هو مجرد مرض يسير وهي قاعدة تأكل وتتحرك معاه وما فيش بأس، غيرك يعني خفف من نشاطها قليلا فهذه تجزي، لكن البين مرضها، وكما سيأتي طبعا هنا هذا وبين مرض، قال وبين مرض والجرب وبشم وجنون وعرج، يعني هذه كلها كان هو مجرد جرب يسير تجزئ معاه الأضحية، لكن يعني جرباء كلها ركبها الجرب وانت بتضحي بها ما تجزيكش أضحية. مريضة بين مرضها لا تجزي أضحية. بشم، البشم حيث هو درجات، في بشم يسير وكذا، وفي بشم اللي قادر معاش تتحرك ولا تقدر توقف وكذا، هذا ما يجزيش مع لا تجزي معه أضحية.
0: شو المقصود بشخن البشم؟ هو
1: البشم اللي هي امتلأت المعدة، امتلاء المعدة من التخمة أو امتلاء المعدة من العشب ولا غيره، فهذا ولا مثلا مش واخده على الالف، واخده على ترعى في الخضار هي، او ترعى في تاكل في التبن والحاجات هذه، ويجي يغيروا عليها يعطوها الفة ولا يكتروا لها خبزه ولا كذا، فهذه تمشم
0: تنتفخ البطن، ما عادش تنفش.
1: ايه نعم، ايه تنتفخ البطن وكذا، وهو مرض يعني هذا يؤدي حتى الى الموت والتسمم وكذا ان لم يتدارك بالعلاج او يتدارك بالموس، فانت بتجي هي خلاص مبشومه ومنتهيه وبتجي بتقول هذه اضحيه. فلهذا هنا نصيحه يعني لمن انت لما بتاخذ اضحيه يوم ولا يومين انتبه شن تعطيها، واسال شن كانوا ياكلوا فيها وقداش المقدار اللي ياكلوا فيها حتى ما تمشمش منك. وكم من واحد هذا يعني اشخاص اقارب وكذا صارت لهم من هذا الموضوع هذا، انت هي ليله وفرق صبح ولا ليلتين ولا غيره يومين عندك ويمشم منك ويموت وكذا، ولا معاش يجزيك اضحيه. فلهذا ينتبه لهذا الامر ويسال عنه اهل الاختصاص في هذا. مرات تمشيها حتى بالتبن او بالقضب والحاجات اللي هي ما تديرش البشم، لكن تعطيها علفه ولا خبزه ولا غيره تمشم يعني الشاة، وبعتالي لا تجزيك، أو مرات تموت بكل معاش تلحق عليه. يسلم الله طبعا الأمر ويحفظ الله. قال وبشم وجنون وعرج، طبعا هذه كلها بين، غير البين مجزي، كان عرج يسير جنون يسير، الجنون اللي هي ما تميزش، وهذا مرض يعرفه الناس في سواء في الضأن ولا في المعز ولا في غيره، يعني اللي تبدأ مجنون معاش تميز حتى المشي في الاتجاه أو كذا، هذه يسمى جنون. كان هو جنون يسير تجزئ معه أضحية، جنون كثير لا تجزئ معه أضحية.
0: قال وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر.
1: نعم، لو فقد سن واحد معاش ندوروه، سواء حصل الضربة ولا نطحة ولا غيره انكسرت سن من سنونها تجزئ ما فيش بس، ولا لأجل إثغار يعني اللي تبدل، هذه تبدل تبدأ ثنية ورباع وغيره سداس، يعني تبدل تطيح في الأسنان اللبنية وتدير في أسنان أخرى
0: دائما.
1: إيه نعم. قالوا هذا للإثغار أو لكبر سن، كان هي كبيرة لما تكبر بعد ما تبدأ جامعة تبدأ تطيح في سنونها، بتكبر شوية بتبدأ حاكة ومش عارف إيش، والمهم تبدأ تطيح في السنون. كذلك إذا كانت كبيرة لكبر في السن وبدت تطيح في سنونها، يعني بعد ما جمعت طبعا عندنا في البداية تطلع السنين اللي هي ثني وبعدها رباع وبعدها سداس وبعدها جامعة تطلع سنونها كل، وبعد يعني تكبر في السن تبدأ تطيح في السنون، فهذه اللي هي تبدا تطيح في سنون حتى هو ما حتى طيحت سن سنين اكثر تجزئ في الاضحيه. ما انا اي هي او اي الاضاحي التي لا تجزئ اذا كان انكسر منها السنان فاكثر، قلنا احنا السن معاش ندوروه نسالوا عليه علاش، لو سن واحده تجزئ اضحيه، لو سنان فاكثر بنقولوا علاش طاحوا السنان هذا، كان لاثغار يعني تبديل السنون ما فيش بس
0: مجزئه.
1: إن كان السنان فأكثر من أجل كبر في سن كونها كبيرة مطيحة سنونها ما فيش بأس، لكن كان هي محصلة نطحة ولا ضربة ولا غيرها طاحوا منها السناني فأكثر فهذه لا
0: تجزي مرض ولا شيء.
1: لا نعم. تجزي, لا تجزي. نعم.
0: قال وأكثر من ثلث أذن كشقها.
1: نعم، لاحظ الذنب يا شيخ أو الديل، قلنا الثلث إذا كانت مقطوعة ثلث الذنب فأكثر ما تجزيش، لكن الـ الأذن ليست مثلها، قال أكثر من الثلث، يعني إذا كانت مقطوعة الثلث الأذن أو مشقوقة ثلث الأذن فأقل تجزي، أكثر من الثلث هو اللي يجزي، هو الذي لا يجزي، وهذا فرق بين الديل أو الذنب وبين الأذن. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان، واجتبانا إلى اتباع سنة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة

0: بالدعاء والتوفيق، أو حلقة هذا اليوم بالدعاء والتوفيق والتوفيق لكافة طلاب المرحلة الإعدادية الشهادة، ليوفقهم الله سبحانه وتعالى في أداء امتحاناتهم بالفتح عليهم وتوفيقهم والنجاح في كل ما يقدمون عليه من امتحانات يكتب لهم فيها التوفيق. وندعو من الله سبحانه وتعالى أيضا أن يوفق لجان هذه الامتحانات إلى القيام بعملهم على أحسن وجه، فله الله سبحانه وتعالى التوجه بالدعاء وعليه أو منه عفوا التوفيق والإكرام. لنا نستقبل مكالماتكم إذا كان فيه اتصال. أخت محمد، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: تفضلي أخت محمد.
1: ألو.
0: تفضلي. نسمع فيك أخت محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ.
0: تفضلي.
1: الأول، يعني في الحوش كي نفتح في القرآن الكريم على إذاعة السعودية دي، القرآن الكريم اللي في ختمة اليوم كامل.
0: نعم.
1: يعني نسمع فيه على مدار اليوم، فتح عليها القناة ونكون مرات قريبة حساب التلفزيون نسمع، يعني نتبع شوية الآيات قراءة الله، مرات نكون في المطبخ، مرات نسمع، يعني نسمع فيه من بعيد بعيد، يعني مش نقول نقع ننصب فيه، يعني ننصب باهتمام. وفي الليل حتى قبل أن نبدأ خلي فيه والع للصبح القرآن، هل علي أكتب إني قلي القرآن يعني والع وما مش حداه نسمعش فيه؟ يعني أو لازم نكون نقع مزعته ونسمع، يعني في آية نقول إذا قرأ القرآن استمع لها وأنصتوا، يعني هل علي إثم ضروري يكون نقع مز ونستمع، أو يعني نسكر ليل أو في النهار؟ سؤالي الثاني بعد شيخ،
0: نسمع فيك إن شاء الله.
1: السؤال الثاني، يعني لما أثناء الوضوء عندي رجلي عندي بالبيحة ما بين الصوابع القدم عندي بالبيحة،
0: كيف
1: عندي فدوة ومفروض ما نقربش المية، يعني هل وقت الوضوء نمسح من فوق ولا ضروري نخلي الصابع قدمين؟ لأن هيك مش هتبروا مش هيبر.
0: قصدك أنت الدبيحة ما تقدريش لا تستطيعين تخليل الأصابع بسبب الدبيحة، هذا سؤالك هو؟
1: يعني نبيش نقرب المية، هل نعم. يعني نوصل من برا القدم ولا ضروري
0: تخليل الأصابع؟
1: يعني مش لازم نشفى، لابد نقربش المية ليه نمسح من
0: برا،
1: هذا هو سؤال الشيخ
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: ربي يحطك
0: جميعا إن شاء الله. أخ بشير، السلام عليكم. أخ بشير اسمعني من الهاتف بارك الله فيك. أخ بشير اسمعني من الهاتف.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سؤالين يا شيخ.
0: تفضل.
2: ليش نحكم الحاجة أن نصلي صلاة الضحى قبل أذان الظهر بعشر دقائق وربع ساعة؟
0: نعم إن شاء الله.
2: واضح سؤال.
0: واضح إن شاء الله.
2: السؤال الثاني، بلاش نحكم بهذا المرأة للحمام البخاري؟
0: نعم.
2: ذهاب المرأة للحمام البخاري.
0: نعم، ذهاب المرأة إن شاء الله بدي أسمع إن شاء الله.
2: مشكور يا شيخ، الله يبارك فيك.
0: عفو. نعم. اتصال. طيب. أجيب على الاتصال الأخت أم محمد. تقول يعني على حكم فتح القرآن في البيت طيلة النهار أو حتى في الليل، والقرآن هذا كلام الله والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الله أو أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب يعني. ومن المندوبات أيضا الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات عند تلاوته، فالإنسان يؤجر على كل حرف يسمعه من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. حتى ولو إنسان يعني الإنسان في بعض الأحيان كما يحدث الآن في بيوت البعض أن المرأة تفتح القرآن في البيت وتقوم بأشغالها يعني، فلا بأس بذلك والله أعلم، يعني هم مرة تسمع آية مرة تسمع يعني مرة تكون لاهية زي ما يقولوا إحنا بتطيب أو بتنظيف بيت وكذا، لكن وهذا البيت تتلى فيه كتاب الله يعني ففيه البركة وفيه الخير إن شاء

الله تعالى، ولا أرى ولا أعلم أن فيه بأسا ما يمنعه من هذا الفعل، وهو بقياس حتى مع ما في بعض البيوت الأخرى ما يسمع من المعازف والأغاني، وعن إنسان يشنف وأسماعه بكلام الله سبحانه وتعالى حتى ولو وقع السهو يعني في بعض الأحيان، فهذا يعني أمر لا بأس فيه وأمر يعني معفو عنه. الإلزام هنا بأن يستمع كامل كتاب الله أو كامل ما يتلى من التلاوة أو لا يسمع، هذا لا أرى فيه أو لا أعلم فيه يعني ما يجب ذلك من الفتوى، ولكن الباب الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فالبيت الذي يفتح فيه كتاب الله، وطبعا دائما التلاوة أفضل، التلاوة أفضل، ولكن كذلك السماع أيضا يعني حتى للسامع له أجر مثل من يقرأ القرآن، وهذه بحسب الظروف، بحسب الظروف يعني الذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأيضا كما قلت بنص كتاب الله كلام الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالاستماع هنا يعني بقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان بقدر ما يستطيع، فالفتح القرآن وسماع كلام الله في البيت يعني في أصدار يعني في يصدح هذا الذكر في أرجاء البيت لا شك أن فيه بركة وفيه يعني إن شاء الله أجر ومثوبة، حتى ولو لم ينتبه الإنسان بالانتباه الكامل، يعني تسمع ثلاث آيات خير ما تسمع آيتين، وتسمع آيتين خير ما تسمع آية، وفي كل الأحوال فهو ذكر الله في هذا معمر البيت بذكر الله سبحانه وتعالى، ما دام الإنسان بس لعل والله أعلم أن الإنسان يتقي هذا الأمر إذا دخل الحمام أو كذا، خاصة لما يكون في بيت بروحة أو كذا، يعني يتقي الله في أن لا يدخل الحمام وقضاء الحاجة حشاكم يعني، ويبدأ يسمع في كلام الله سبحانه وتعالى وهو قادر يسكر يدير طمس للإذاعة أو للتلفاز أو للهاتف أو لكذا، ثم بعد ما يخرج من الحمام يفتح من جديد هذه النبوة على باب الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية اللي هي مسألة تخليد الأصابع، يعني السائلة الكريمة قالت لا أستطيع أن أخلل الأصابع بسبب ماذا؟ بسبب الدبيحة، عندها دبيحة، وبالتالي لو بتخلل الأصابع كما يقال، فإنها في هذه الحالة قد يترتب على هذا الأمر شيئان، يترتب شيئان، إما زيادة الأذى والألم وزيادة المرض، وإما طبعا تأخر الشفاء، أما تأخر الشفاء، ويقولوا أن هي الدبيحة هذه أو تخليل الأصابع، عفوا تخليل الأصابع سنة وليس فرضا من فرائض الوضوء

0: عفوا. إذن تقليل الأصابع كما قلت هو من السنن وليس من الفرض، وبالتالي لو تركه الإنسان يعني لا يترتب على ذلك بطلان الوضوء. وبالتالي المحافظة على الأصابع، عفوا الأصابع القدمين، ما عدم وصول الماء إليهما في الوضوء دون الغسل. طبعا الغسل لابد من تقليل إلا إذا كان فيه يعني أذى أو فيه يعني فيه جرح أو فيه كذلك حكم آخر، يعني فيه جبيرة أو كذا تأخذ حكم خاص. لكن في الوضوء تخدير الأصابع ليس فرضا، تخدير الأصابع ليس فرضا والله أعلم. السائل الكريم يتكلم أيضا على وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد حلول النافلة، من بعد شروق الشمس حوالي بثلث ساعة، يعني بعد يقول ارتفاع الشمس بقدر رمح، بقدر رمح وهو ما يقدر حوالي بربع ساعة أو ثلث ساعة على الاحتياط، ثلث ساعة على الاحتياط. ويستمر هذا الوقت إلى ما قبل أذان الظهر، إلى ما قبل دخول وقت الظهر، يعني حوالي كنا قبل الظهر حوالي بعشر دقائق أو خمسة أو عشر دقائق أو كذا، فيكون وقت يعني هذا وقت ال في اتصال. أخ محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ نارك
0: طيب. أهلا وسهلا بك الكريم.
1: ألو.
0: أنا أسمع بي أخوي، تفضل.
1: صوتكم ناقص شوية. الأخبار شاء الله باقي.
0: إن شاء الله بإذنه تعالى.
1: ربي يحفظكم إن شاء الله على البرنامج. جميعا إن شاء
0: الله. ربي يتقبل منا منكم إن شاء الله كريم.
1: نبو نصر الشيخ سؤال عندي.
0: نعم.
1: بارك الله فيك. رحم الله عليك. قلت لك يعني المدة اللي فاتت بتاع ثلاثة أيام هيك صارت لي مناوشة كاني ولاية لك شوية هيك من هني من هني، قلت لي خلاص أنت معاش تكلمني واني واني واني حالة غضب هيك، قلت لها أني ما أنا بيمين الدريس ما عادوا مكلم
0: أني بيمين
1: طلعت وسيبتها لتو ما كلمتها.
0: واحدة واحدة يا أخوي محمد. عودي اللفظة اللي قلتها. أيوة. قلت لها بيمين التريس.
1: ايه قلت لها بيمين التريس ما عادوا مكلمك.
0: أنت تقصد بي الطلاق طبعا.
1: لا هو
0: شنو يمين التريس
1: يعني ما قلت لهاش طلاق.
0: أه؟
1: ما قلت لهاش طلاق.
0: ايه تمام به به به قلت لها ما عاد نكلمك.
1: ايه
0: قصدك ما عادش كلمها بكل يعني.
1: ايه ما عادش بنكلمها على اللحظة هذيك بس
0: نيت.
1: وطلعت وسيبتها لاني يصيب ما في خاطر يا صنعت كيفك.
0: انت نيتك بينك وبين ربي طبعا، احنا الإجابة على نية المستفتي معي. هو تسمع فيها أخوي محمد فيه. يعني أنت لما قلت لها بيمين التريس ما عاد مكلمك.
1: إيه بيمين الله هذا.
0: لا لا سامحني توا، لا لا يمين التريس بروحه يمين الله بروحه. توا خليك توا توا نجاوبك، أنا بنفهم منك حاجة يعني، بس سامحني بنفهم منك حاجة أخوي محمد.
1: إن شاء الله يا شيخ.
0: أنت قلت قصدك اليوم هذاك ولا قصدك ما عادش كلمها بكل؟
1: لا لا اليوم هذاك.
0: اليوم هذاك وذاك اليوم ما كلمتهاش أنت.
1: لا لا ما كلمتهاش، طلعت وسيبتها.
0: تسمع الإجابة أخوي محمد إن شاء الله تعالى.
1: وأنت طيب بارك الله
0: فيك. إن شاء الله وياك إن شاء الله. أم عبد الملك السلام عليكم.
2: أيوة يا شيخ، من قبل شوية كنت معك.
0: نعم.
2: جاوبتي على الشطر الأول من السؤال.
0: نعم. نعم. قطع اتصال. طيب. إلا نكمل البقية الإجابة لصلاة الضحى كما قلت لما قبل أذان الظهر بربع ساعة أو بعشر دقائق إلى بعد طبعا تزول الشمس وقت الزوال. فكل حال والحديث أن يصلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين شداد الحر الفصال هذه والله أعلم صغار الإبل يعني لا تستطيع أن تمشي على في هذاك الوقت لشدة الحرارة، يعني تأخيرها إلى ما قبل الظهر والله أعلم حتى بنصف ساعة وكذا ذلك أفضل وقتها. وكما هي صلاة الضحى طبعا هي صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي المطيعين والمسبحين الله سبحانه وتعالى كثيرا. فهذا ما يتعلق بحكم صلاة الضحى. نعم في اتصال. أم عبد الملك السلام عليكم.
2: شيخ نكمل سؤالي.
0: تفضلي.
2: قلت لك لما أنا بالليل نخلي القرآن إذاعة التلفزيون شغال، خلي على القرآن الكريم ونرقد. هلا علي انت لانه ما في حد يسمع فيه. قلت لك الناس كلها نيام.
0: لولا عدم تركه مفتوحا الا اذا قلنا يعني بعض اهل العلم يريد يجيز هذا الامر لان فيه يعني لعلم مسلمي الجن وكذا يعني يستمع اليه يعني، لكن لعل الاولى والله اعلم
2: يعني لما نجيب نور قد نطفيه
0: الاولى اكد والله اعلم. نعم
2: بارك الله فيك. شكرا.
0: طيب سؤال الأخ بشير الثاني على حكم ذهاب المرأة للحمام. ذهاب المرأة للحمام هذا فيه نهي والله أعلم، يعني الوارد فيه وخاصة الموجود الآن يعني لم يرخص فيه إلا للحاجة للمرأة أو الناس بتكلم عن المرأة، نتكلم طبعا الكلام يتكلم عليه ما يخص المرأة، ما يخص المرأة. وذهاب الحمام للرجل ما فيش باس ما اجتنبت المحرمات مثل يعني كشف العورة التي ينبغي سترها أمام الرجال، وكذلك أيضا الإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، ومنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. وهذا الحديث يعني يدخل فيه أيضا حديث أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترة ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حقيقة وما يلاحظ الآن يعني في ذهاب المرأة للحمامات هناك بعض المحاذير التي تتكلم عليها. أولا ستر العورة، ستر العورة. والثاني الذهاب من باب الترفه، من باب الترفه يعني خاصة نقول في المناسبات الأفراح أن المرأة تمشي العروس تمشي للحمامات يوم الثلاث ولا يوم العرس قبل العرس بيومين أو ثلاثة أو كذا وإلى آخره، وأنا هيك ما يعني ما هو موجود في حمامات النساء، لأن عامة النساء حقيقة هذا موجود ونعرفوه بالعايشين في المجتمع هذا لا يراعون حتى مش في الحمام، هو حتى في الحفلات، حتى في الحفلات يعني اللبس الشرعي وخاصة ما عليه جمهور العلماء أن ما فوق الركبة فهو عورة، بل أصبحت موضة في بعض الفترات ولذات في هذا الوقت أن بعض النساء في الحفلات يلبسن يعني ما فوق الركبة، ما فوق الركبة هو عورة ينبغي سترها، ينبغي سترها، ومع ذلك لا يبالي. ومن باب أولى شوف الحمامات تشكي في كل لباسهم، يعني هذه مسألة موجودة وظاهرة موجودة عند عامة النساء، عند عامة النساء. فلا تذهب المرأة للحمام حقيقة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث، يعني لا ينبغي المرأة أن تذهب للحمام إلا لمرض، إلا لمرض، وحتى لو قلنا لمرض وفيه ضوابط معينة، فيه ضوابط معينة، الضوابط اللي هي كما قلت ستر العورة وغض البصر، ستر العورة وغض البصر، وأن يكون هناك فائدة من الذهاب، هناك فائدة من الذهاب لأجل الاستشفاء. وفيه أمر آخر أيضا يعني الآن بعض الحمامات فيها خصوصية، فيها خصوصية يعني يقولوا مكان مستقل يعني حوض خاص بكل شخص بروحه، فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسائل ويتقي الله سبحانه وتعالى. لا يقدم الإنسان على أمر يعني يطلب الشفاء من الله وهو في معصية، يعني حتى في الاستشفاء، حتى في الاستشفاء يعني كما قلت يعني يلاحظ أن الحمامات المفتوحة زي الجابية والحين يقول الحوض، يعني الحوض خلطة مع بعضها واللباس التعري وكذا وعدم اتقاء الله سبحانه وتعالى وعدم غض البصر يعني سواء في الرجال أو في النساء، هذا كله يؤدي إلى حرمة دخول هذه الحمامات. فبالتالي كما قلت يعني النساء إلا لمرض النفساء كما قال الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تراعى فيه شروط ستر العورة وغض البصر. وكما قلت الآن في الوقت الحاضر اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى ويتقي لدينه إن كان لابد من الذهاب للحمام من النساء، أن فيه الحمامات اللي يقولوا فيها حوض مستقلة يعني كل حجرة بروح عليها حوض مستقل، فهذا يكون الأمر فيها أهون والله أعلم. الأخ محمد سأل عليه تشاجر مع زوجته وتكلم معها في نزاع وقالت له ما عادش تكلمني أو قالت له ما عادش تكلمني، وهو في هذه الحالة أقسم بيمين أو حلف بيمين، قال حسب ما قال يمين التريس مع يمين التريس ما عاد مكلمك. طبعا الأخ محمد كلمة اليمين يمين التريس هذا من يعني من الحلف أو من ألفاظ الكناية، الكناية والكناية يعني عندنا لفظ اليمين هنا إلا كان مش قاصد به الله سبحانه وتعالى فهو يمين طلاق، ينصرف إلى يمين الطلاق وهو من الكنايات الظاهرة، من الكنايات الظاهرة. وبعدين بنقول أخوي محمد وكلام موجه لجميع الرجال، هذا ليس يمين التريس بل بالعكس لو عند فقهاء إنه يمين الفساق والعياذ بالله، الحلف بالطلاق يمين الفساق، فلا ينبغي الإنسان ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، يعني حتى ولو اشتد بك الزعل والغضب وكذا، ليش من ننجز طول على الطلاق؟ ليش ما نقولش والله وين الحلف بالله؟ هنا تعظيم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف، يعني لماذا نحلف بالطلاق يعني ثم بعد ذلك نبدا ندور في الفتاوى وندور من يفتيلك وندور من كذا وتطيح في واحد يعني ليس متخصص يفتيك بفتوى يعني خاطئه وتجد نفسك في يعني معاشره زوجيه غير شرعيه. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وإحنا دائما بنوجه كلمة لمعشر الرجال، يا جماعة الخير عند الشجار خاصة بين الزوج والزوجة، يعني هذا هو منية الشيطان وغاية الشيطان هو التفريق بين المرء وزوجه. الكلام اللي ينبغي والعقل يعني الرجل العاقل عندما يعرف أن النقاش حيحتدم مع الزوجة، يعني أفضل الأشياء طبعا عندنا نحن الوضوء أن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، وإن كان قائما فليجلس، يعني يا سيدي أنت من هذا كله أطلع من الحوش، سيب الحوش وأطلع اللي بنقولها لك، يعني أقص يعني قص الخط على الشيطان زي ما نقوله إحنا حتى بالتعبير هذا. أنت الآن لما يصير نقاش بينك وبين زوجتك وتصير عركة على طلب معين وأكثر، يعني كنا بنقوله 80% أو 90% من أيمان الطلاق عندنا نحن نتكلم عن الليبيين على أسباب تافهة، على أسباب على أشياء ما تستاهلش أن الإنسان يعني يشرد أسرة. ليش نقول يشرد أسرة هو الطلاق؟ يعني لأننا يعني معشر الليبيين وغيرنا يعني لما يقع الطلاق يبدأ ما عادش في اتباع لشرع الله سبحانه وتعالى في العموم، وإنما يبدأ الزوج يكيد للزوجة والزوجة تكيده للزوج. مع اتصال أخ عبد الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على المشاهدات الكبيرة.
0: بيتقبل منا منكم إن شاء الله.
3: السؤال الأول المسألة تعليق حكم تعليق الصور في المنزل، يعني بغرف الأطفال أو في حجرة الاستقبال أو في وسط الحوش، يعني الصورة عامة.
0: نعم.
3: والمسألة الثانية شيخ في حملة يعني في على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم في الغش في الامتحانات في طلبة الشهادة العددية، يعني تفاعلات الناس للأسف الشديد يعني يخلطها كتهكم ويخلطها بضحكة ولعبة وكأن الموضوع عادي وكأن الموضوع جائز وكأن الموضوع يعني موش حرام بكر. فأبو نصيحة الفئة من الناس هذه، بارك الله فيك شيخ
0: إن شاء الله.
3: المسألة الثالثة شيخنا بالله يبوك تقدم لك نصيحة للحكومة على مسألة معاش الضمان، للأسف الشديد يعني معاش الضمان سيء جدا وشوفوا وضع البلاد وبناء الأسعار. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونسأل الله يحفظكم
0: ويجزاكم مثلا إن شاء الله. جزاكم مثلا إن شاء الله. طيب فإن شاء الله الأخ محمد أكمل الإجابة بخصوص كما قلت لك أنت ولمعشر الرجال، يعني يمين التريس هو يمين التريس هذا يا أخ محمد، ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو يمين التريس حق، يعني من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وزي ما قلت يعني نتكلم من خلال التجربة في هذه في هذا المجال، يعني فتاوى الطلاق اليومية تحدث على أشياء لما يمشي الغضب ويجي يعمز الرجل بروحه ويعمز المرأة بروحه, يعني يدخل في الندم, يدخل في الندم كل منهما. نعم أخو هاشم السلام عليكم. أخو هاشم السلام عليكم. السلام عليكم أخو هاشم. أنا لا أسمع إلي أخو هاشم, قطع الاتصال. نعم طيب, فقلت لما يقع الطلاق يعني يبدأ كل واحد نادم ويتندم, خلاص حق عليك الشيطان أنت وياها أيها الزوج والزوجة, وقعدت الآن تقعد تفكر في ماذا, كيف الحل, وين الفتوى, كيف نديره في الموضوع هذا. الحقيقة دائما أنصح أو أكرر وأنصح, عندما يحتدم النقاش وإذا الزوج عرف أن الأمر يعني قد يصل إلى محمد عقباه أو يتوقع أو حتى ما يتوقعش, إحنا نقول أفضل شيء أنك تطلع من البيت, أفضل شيء أنك تطلع من البيت وتقصر حبل الشيطان كما يقال أو كما يقول الناس, برا أطلع خود ساعة ساعتين ثلاث ساعات برا لأقرب مسجد يعني ليك, يعمز يعني صلي لله ما استطعت, يعني أذكر الله, سبح, أقرأ قرآن, يعني حتى تهدى النفس, وبعدين أطلع دير دور الدهور برا شوف واحد من صحابك برا هدرز عليه تكلم عن اتصال. نعم أخ أبو هاشم. نعم
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ ما شن حالك؟
0: الله يبارك فيك, الله يبارك فيك.
4: طيب والله ما ليش صوت ضعيف نسمع فيه يعني. يا شيخ نبي نستفسر على حاجة يعني ما ليش فيها و...
0: نعم
4: باهي. كثير من الأحكام في الشرع يعني جاء بناء على مواقف في الإسلام صح ولا؟
0: إن شاء الله. نعم في بعض
4: زي التيمم زي ال
0: نعم
4: تحلل الايمان زي الطلاق اللي فيها احكام يعني جات بناء على المواقف سيره الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم
4: نعم. وجميع المذاهب هي المذهب الحنبلي ولا المذهب الشافعي ولا المذاهب كلها اخذ على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم
4: نعم. يعني انت تلقى حكم مثلا من الاحكام مثلا فاتسي الشافعي او فاتسي اي مثلا ابن تيميه وابن القيم او ابن باز او الشيخ الصادق الغرياني يعني كله ما اخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم
4: صح يا شيخ ولا
0: إيه؟ كمل السؤال تو نجاوبك ان شاء الله.
4: ثاني إيه. نبي علاش مثلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش خير بين امرين الا اختار اي سرهما. نبي الطلاق في حال الدورة الشهرية يعني الإمام ابن تيم ابن القيم الجوزية وابن تيم وابن تيمية والكثير من العلماء يعني يفتوا بعدم وقوع, بينما احنا في المذهب المالكي متشددين جدا جدا في على أساس أنه يقع الطلاق بالرغم أنه يعني هو في خراب البيت بس فيه لم الشمل يعني. يعني ليش ما ناخذش جميع المذهب الشافعي باعتبار انه هو حتى واخذ على المذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من سؤالنا يا شيخ بس
0: ان شاء الله.
4: كثير من الاحكام يعني في المذهب المالكي متشددين فيها احنا كدار الافتاء بطريقه
0: لا عاديه. سامحني يعني معلش شيخ الكريم,
4: ان المذهب المالكي لا. هو يعني عفو. الصح عفو. بينما انه هو ما جعل يعني الاختلاف الا رحمه للامه يعني. بيتوضح لي بارك الله
0: فيك. ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله.
4: السلام.
0: ان شاء الله عليكم ورحمه الله. ان شاء الله. طيب فعلى كل اذا المساله على نحاول نكمل على اجابه السؤال الاخ محمد. انا دائما كما قلت يعني المقاطعات مرات الهاتف يعني تاتي في وسط الكلام على الجواب على فتوى معينه. اخي الكريم كما قلت لك اخرج من البيت, اذهب لأقرب مسجد, صلي ما كتب الله لك, اذكر الله سبحانه وتعالى, قاعد في المسجد بس هو الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى فيه سكينة وفيه طمأنينة نفس, يعني أقطع حبل الشيطان, أطلع بعدين اتصل بصديق لك قريب حبيب كذا, يعني غير الجو اللي أنت فيه, أخرج منه وأقطع حبل الشيطان. حتى لو اضطريت تقعد ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة هذا ما هوش هو. يعني الشيطان يزين لك أن هذا أنت هربت منها وخايف منها وما مش قادر تواجهها, لا هذا العقل هكذا يأمرك, الحكمة هكي تقتضي أنك تقطع يعني النار التي يشعلها الشيطان بينك وبين زوجك, يعني ما كتب الله، قلت ساعتين ثلاث ساعات مضطر حتى أقعد حتى يوم برا من البيت، يعني ما هو عيب. وبالعكس أنت هكذا تحافظ على الرابطة الزوجية وتحافظ على أخذ القرار المناسب الذي يحيط بتلك الحالة التي صارت بينك وبين زوجك، هذا هو الصواب. أما أول عركة وأول نقاش يعني طول، يعني تتوكلوا على الكلمات اللي يعطيه لكم ربي كما يقول شيوخنا رحمهم الله تعالى، هم ثلاثة كلمات تتلوحهم وبعدين تقعد تجري يعني ترفيق الفتاوى، يعني هذا أمر يعني بيدك، هذا أمر بيدك أنت، العصمة بيد من؟ بيد الرجل، الرجل بيد الرجل. لماذا؟ لأنه يفترض أنه أكثر عقلا، يتحكم في عقله وفي نفسه أكثر من المرأة. المرأة تحكمها في العاطفة، في العادة تحكمها العاطفة وعليه. فينبغي الإنسان يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى. الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى، ودائما نقول الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى كحل، ويمتى يأتي آخر حاجة بعد الموعظة وبعد يعني الهجر في المضاجع وبعد يعني تخويف الضرب هذا البسيط يعني كما يقال، وبعد يعني تدخل أهل الصلح وكذا، ثم يأتي بعد ذلك الطلاق، أنه وطلقة واحدة ولها شروطها كما بينها علماؤنا، يعني في طهر لم يمسها فيه. يعني هو لو جيت تشوف الإنسان العاقل لما يشوف مراحل الطلاق، يعني كما قال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، لو اتبع الناس يعني كلام الله في الطلاق ما ندم رجل على طلاق، ما ندم رجل على طلاق. لما نتبع الخطوات الشرعية يعني كما قلت التي أمرنا بها الباري عز وجل، لوجدنا أن الطلاق قليل ما يقع وليس العكس، لأننا نتبع الشيطان والعياذ بالله في تلك اللحظة، يعني لحظة الصدام ولحظة الغضب، يعني لا نتعود من الشيطان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين كان يتخاصمان، قال أعلم كلمة لو قالها أو قالها لذهب عنهما ما يجدان، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الكلام موجه لعامة الناس، لأن يا إخوة الإيمان، يا معشر الليبيين، راهوا يعني يوميا فتاوى الطلاق في دار الإفتاء، ربما تكون حتى لا نبالغ لو قلنا 30% 20% من المكالمات أو 40% مرات في بعض الأيام كلها على الطلاق. يعني وهذا أمر يعني يرجع إلى ضعف الإيمان وعدم اتباع شرع الله سبحانه وتعالى في ما ينبغي للرجل والمرأة أن يقدم عليها من خطوات فيما يتعلق بالأحكام الزوجية، بالأحكام الزوجية، ما لك وما عليك، ما لك من حقوق وما عليك من واجبات الزوج والزوجة. فعلى كل حال الآن بيت عركت أنت وزوجتك، كلام طبعا مش لأخي محمد، كلام عن عامة الناس، لأن هذه مسألة يومية قلت لكم بالعشرات، يعني تعركت أنت وياها طول خلاص، هي باين قالت لك ما عادش تكلمني، يقول والله ما عاد مكلمك طول عمري، هي سيدي قلت والله ما عاد مكلمك طول عمري، بعد ما هديت وبعد يعني ما هدأت نفسك هدا، طبعا هذه زوجتك وعندك مهر باليوم تكلمها، ولقيت طبعا لا يجوز لك ان تقاطعها، يعني معامله الزوجه بالحسنى وهي كذلك معامله الزوج بالحسنى عفوا، فكفرت عني منك بتحنت خلاص بتكلمها، يا فلانة تعالي يا فلانة والسلام عليكم وكذا الى اخره، خلاص طعام عشت مساكين كفارة يمين، يعني قيمة لو يعني مد من الطعام لعشرة أمداد لعشرة مساكين أو ما يعادلها بقيمة الأمداد هذه 5 دينار 50 دينار، وانحلت المشكلة ولا شيء عليك ولا إثم عليك لكن طول أول ما تصير العركة طول اليمين والطلاق، هذه ما هيش رجل اللي أراه، وبالدليل تندم عليها أنت بعدين، تقعد نادم عليها. ليش؟ لأنك اتبعت خطوات الشيطان هنا في هذه المسألة في المعاملة مع الزوجة، ولن تتبع خطوات شرع الله سبحانه وتعالى. على كل حال فكلمة يمين التريس هذه تنصرف الله أعلم من الكنايات الظاهرة، الكنايات الظاهرة يعني، فتعتبر طلقة، أنت إذا كلمت زوجتك وتعتبر طلقة. لكن الأخ محمد قالني قصدي أني ما نكلمهاش هذاك اليوم، وفعلا ما كلمتهاش لتاني يوم، فإذا أنت يعني لم تكلمها إلى ثاني يوم فقد بررت بيمينك ولم تحنث ولا شيء عليك، لكن في جديد رد بالك، هذا ما هوش يمين التريسرة، وهذا الفقهاؤنا يقولون الحلف بالطلاق من الفساق والعياذ بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الله أعلم. الأخ ناصر السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. الله شنحك دكتور.
0: أهلا وسهلا بك.
5: احنا معلش عندي سؤالين.
0: نعم.
5: ما حكم واحد يدير المصحف ساتر، هو يقرا في القران، هو يقرا وجاب جاب الكرسي بتاع المصحف حتى قدامه بيصلي تحية المسجد.
0: المصحف ولا الكرسي بتاع المصحف المقعد بتاع
5: الكرسي فوق المصحف.
0: ان شاء الله.
5: بس لما يكمل تحية المسجد بيقرا في القران، بيقرا من المصحف.
0: ان شاء الله.
5: السؤال الاول، السؤال الثاني،
0: نعم،
5: في اللي قال المصاحف امام المصلين غير صحيح.
0: نعم.
5: في المسجد.
0: ايه وضحها في ال
5: ايوه قال.
0: نعم. ان شاء الله.
5: شكرا لك، بارك الله فيك دكتور.
0: الله يحفظك. انا ابو يوسف. اخي ابو يوسف السلام عليكم. ابو يوسف السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: تفضلوا. أخو يوسف.
6: السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي الشيخ، مرحبا عليكم.
0: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
6: كيف حالك؟ طيبين إن شاء الله. ربنا يوفقك يا شيخ.
0: جمعا إن شاء الله أخي كريم.
6: بالله يا سيدي الشيخ، أول حاجة بدي تنصح الأخوة المستمعين إلا البرنامج هذا ما يدخلش في مواضيع ثانية، يترك المكتب حتى تستفيد الناس. دخلوا لنا مواضيع السياسة، مواضيع المركبات والكلام الفاضي، هذا كله بيستفيد الكل. هذه وحدة. هذه نصيحة لكتب المستمعين انت. وعندي سؤال من شطرين.
0: نعم.
6: الشطر الأول، متى تحرم العبادات في الصلاة في أوقات النهار؟ هو عند الغروب والشروق ولا؟
0: باه.
6: بدك توضح لنا التوقيت هذا بالتحديد. باهي سهل.
0: إن شاء الله بدي تعلم.
6: وثاني حاجة، الركعتين اللي ما بين صلاة المغرب وبين الأذان والإقامة. هذا شو وضعيتهم؟ هنبقى سدة، هنبقى يعني معاش عرفنا احنا فيه اللي دخلها حتى قريب وصلها الفرد يا سيدي.
0: نعم، إن شاء الله بدي هذا.
6: يعني فيه اللي دخلها حتى يعني بالضبط قريب وصلها الواجب يا سيدي الشيخ، عرفت كيف؟
0: إن شاء الله بدي تأسمع الإجابة إن شاء الله.
6: كم سؤالي لو
0: سمحت. إن شاء الله بإذنه تعالى، إن شاء الله. ان شاء الله بدي تعالى، ان شاء الله اقول لك ان شاء الله.
6: الله يبارك فيك.
0: مستمعينا الكرام ناخذ الى فاصل ثم نتواصل معكم في الجزء الثاني من الحلقه باذن الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20,000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي برنامج فتوى الذي يأتيكم من إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا البرنامج. وللتواصل معنا أذكركم بأرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0. لا أكمل معنا اتصال الأخ أحمد. السلام عليكم. انتقطع اتصال الظهر. نعم، أكمل إذن الإجابة على بقية الأسئلة. الأخ السائل الكريم الأخ عبد الله يقول يعني ما حكم تعليق الصور في البيت؟ المسألة في هذا أو الكلام في هذا الجانب يتعلق بنوعية الصور، لنوعية الصور. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والبيت يطلق عليه طبعا المنزل وما يتعلق به من الغرف الديار احنا نقوله. وبالتالي المسألة كما قلت هي الخلاف في الصور، والصور هذه المراد بها هناك الصور الفوتوغرافية احنا نقوله، تصوير الكاميرات يعني المتعارف عليه، وبين التجسيمات والرسم البارز هذا باليد، يعني الرسم البارز لكل ما فيه روح. الرسم الذي كما ورد عن ابن عباس يعني اللي هو جائز أو الصورة الجائزة اللي هي تكلموا عن المرسومة فيما ليس فيه روح، فيما ليس فيه روح مثلا رسم البحر أو الشمس أو الطبيعة وكذا، فهذا كله والله أعلم لا بأس به. تبدأ مسألة الخلاف بين من؟ بين الصور هذه الفوتوغرافية، سموها صور فوتوغرافية لأشخاص وكذا، هذه مسألة خلاف. إذا كانت تجسيمات والله أعلم بارزة باليد وكذا، هذه يعني يدخل فيها الحرمة والله أعلم. لكن التصوير الفوتوغرافي كثير من العلماء المبرزين في هذا العصر يعني يجيزون الصور الفوتوغرافية وتعليقها ما لم يكن فيها شيء يعني في حد ذاته حرام، يعني كتعليق مثلا حد مثلا في مربوعة أو في كذا، ومعلق مثلا صورة زوجته أو كذا إلى آخره على سبيل المثال، أو مرأة يعني سواء كانت زوج أو أخت أو كذا، فهذا لا ينبغي. وفي كل الأحوال دائما إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خروجا من الخلاف واللي يستبرأ لدينه كما يقال، أو يعني يحتاط لدينه معي، يعني لا يعلق الصور ولا فائدة فيها أصلا. هي لا فائدة في تعليق الصور الأشخاص، وبالذات يعني عادة تجد هذه عند بعض الناس لما يتوفى أبوه أو أمه وكذا يعلق في صورة أمه أو صورة أبوه في البيت، يعني هي تثير الأشجان زي ما يقال، وتثير يعني الأنفس أكثر ما فيها فائدة يعني. فحقيقة تعليق الصور يعني لا خير فيه والله أعلم بهذا الشكل يعني. وزي ما قلت لك أخي الكريم، دائما الإنسان يحتاط لدينه، يعني شيء أنت مش محتاج له ولا مصلحة فيه، فلما تدخل نفسك في الشبهات؟ يعني لو احتفظت بها زي ما يقول الآن صور في النقال أو في البومة وكذا، الأمر ما في فوتوغرافية الصور هذه العادية في نقال أو في فلاش أو في كذا، فلا بأس بذلك والله أعلم. على اتصال أخ مروان. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله شيخ خالد.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
1: بالله يا شيخ، لي نصيحة لمعلم القرآن لطلابه كيف يعلمهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والكتب اللي درست لهم يعني والآلية وكيف البرنامج، لأن كثير من المنهيات تكبرت على الطلبة وكذا.
0: طيب إن شاء الله بإذن تعالى أجيب بما أعلم إن شاء الله. السلام عليكم أخ سعد.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في هذا الإذاعة المباركة. طيب هذا اليوم مبارك. سؤال يا شيخ عن سؤالي عن خطوات الشيخ ثاني شيخ.
0: نعم.
2: سمع سؤال يا شيخ، سمع سؤالي.
0: عفوا.
2: قلت لك سمعت سؤالي.
0: لا، لما أسمع جيدا يعني حقيقة.
2: سمعت سؤالي شيخ.
0: عاود السؤال أخي كريم.
2: سؤالي لا تتبع الشيطان بقنا ليه شيخ؟
0: إن شاء الله إن شاء الله بيتعالى إن شاء الله.
2: سمعت سؤالي
0: بيدي تعالى. نعم بارك الله فيك.
2: سمعت شيخ سؤالي بس ما شيطان.
0: أنا أسمعك سمعتك.
2: بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير.
0: جزاك الله إن شاء الله.
2: شكرا شيخ جزاك الله خير.
0: جزاك الله أخوي الكريم. جزاك الله إن شاء الله. عفوا. طيب السؤال الثاني السائل الكريم الأخ عبد الله يتكلم على الغش في الامتحانات. يتكلم على الغش في الامتحانات وهذه ظاهرة أصبحت يعني للأسف في مجتمعنا وحتى في المجتمعات المحيطة بنا أصبحت هي الأصل على عكس ما يأمرنا به ديننا الحنيف أن الأصل هو الغش والشاذ هو الأمانة في عدم الغش في المجتمع. للأسف مجتمع مسلم يعني أولى به أن يكون من أولى أولوياته هو الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة خطيرة جدا يعني تبعاتها ليس في لحظتها أو في تلك الوقت في ذاك الوقت فقط يعني موشى وطالب غششت ونجح ومشي على حالة خلاص. لا ما يترتب على هذا العمل يعني الباري عز وجل ماذا يقول؟ يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة أيها المراقب أيها المعلم يا رئيس اللجنة ويا مدير المدرسة ويا مسؤول الامتحانات الأمانة أن تؤدي عملك بجهد وبإخلاص وتفان إلى المجتمع الذي أمنك هذه المسؤولية وتتقاضى راتبا مقابلها. هذه تدخل فيه الآية والله أعلم. الأمانة أن تكلف بعمل وأن تؤديه بأحسن ما يمكن أو بقدر ما تستطيع مقابل ما تتلقاه من المقابل المادي أو المرتب أو حتى من غير مرتب ورضيت بهذا العمل. هذه مسألة. وكذلك كل مسؤول من رئيس لجنة الامتحانات أو الكنترول كما يسمى إلى الموظف الذي يقوم حتى بجمع الأوراق وبكذا كلهم يعني كلهم في عمله. وكذلك المراقبين يعني تتقاضون مراتب تتقاضون راتبا مقابل مادة مقابل في هذه الفترة المحافظة على أداء الامتحانات أن تؤدى على أكمل وجه دون غش أو تزوير. وهذا يعطينا مسألة أخرى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يعني لجان فيها المراقبة يعني تؤدى على أكمل وجه ويؤدون الأمانة مع هؤلاء المسؤولين اللي هم الذين كلفوهم ومع المسؤولين عنهم اللي هم الطلبة وأولياء الأمور. وهذا الأمر أيضا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فأنت طلبة يسهلوا لهم وطلبة ما يسهلوا لهمش وليس هذا نطالب التسوية في الغش لا حاشا وكلا بل ينبغي أن يعامل الجميع بما يرضي الله سبحانه وتعالى وهو أن ينجح من ينجح بجهده أن ينجح من ينجح بجهده. أنتم هنا لم تحكموا بين الناس بالعدل كيف طالب مجد ومجتهد ويعني ويسهر مواصل ليلة بنهارة زي ما نقولوا إحنا في الدراسة وفي السهر والبيت في بعض البيوت كما يقال طوارئ عالقين الطوارئ يعني لصغارهم في امتحانات وبيت آخر أو طالب آخر يعني لاهي باللعب بالهاتف النقال وبلاستيشن والكورة والدوران من تركينة لتركينة وأهله ما يندروا عليهم من زارقة ويجي تاني يوم يخشوا اثنين امتحانات الطالب اللي مجتهد يحصل درجته وهذاك يجي تجي المدرسة ولا المدرس المراقب عموما ذكر أو أنثى ويأخذ الإجابة الصحيحة من الطالب المجتهد هذا ويسميها للطالب المهمل. يعني هل هذا من العدل في شيء؟ هل هذا من العدل في شيء أيها المراقب؟ ألا تتقي الله سبحانه وتعالى ألا تخاف أن تسأل يوم القيامة عن فعلك هذا وما ينتج؟ بنتكلم ممكن هذه الكلمة بنتكلم حتى وقت يكون يأخذ البرنامج كله لو بنتكلم على هذه المسألة، مسألة كبيرة، وهذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وللمجتمع المسلم وللدين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله وقبوده؟ ماذا قال؟ ألا وقول الزور. ثم صار يكررها حتى أشفق الصحابة عليه من تنبيهه صلى الله عليه وسلم على هذه الإثم العظيم، ألا وقول الزور. وهذا من الزور، وهذا من تزوير الحقائق، أن الطالب يعطى له الإجابة الصحيحة وهو فاشل أو شبه فاشل أو غيره حتى ولو كان ممتاز. يعني هذا يعني من باب الطعن في الدين والطعن في الوطن الاثنين. الإشكالية يا جماعة الخير يعني ليست آنية، هذا الإثم ارتكبه وهذا المراقب، كل ما يترتب في تركيبة هذا التلميذ من استباحة الغش وأن يعني شو يعني سبحان الله، شوف المقارنة يا أخوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أكبر الكبائر، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ومع ذلك تجد المراقب يعني يغش ويغش الطلبة. أي بركة فيك وأي خير فيك يعني في لدينك ولإسلامك ولبلدك ولمجتمعك، أنت شر وبال، يعلم الله أنك شر على هذا المجتمع، لأنك زرعت في الطلاب أكبر الكبائر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلتها من المباحات ومن المستحبات، اللي هو الغش وهو التزوير. هذا تزوير، يعني شوف الإثم العظيم الذي سترقى به الله يوم القيامة. وزرعت فيهم كما قلت لك، زرع أكبر الكبائر، زرعت في هؤلاء الطلبة الصغار مرحلة الإعدادي ولا مرحلة الثانوي أنها شيء أكبر الكبائر، الذي قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أكبر الكبائر ألا وقول الزور، اللي هو التزوير. هذا تزوير الحقائق، لأن تزوير النتائج يعتبر هو، لأن الطالب ما يعرفش أنت بتعطيه الإجابة الصحيحة، هذا نوع من التزوير، يدخل في التزوير. يعني زرعت فينا، ونشوفه في التبي، نشوفه العينات ما شاء الله في بعض المسؤولين يعني الموجودة، يعني يتربى على الغش. الطالب بدل ما يتربى على الأمانة وعلى الإخلاص لله والإخلاص للمجتمع لمجتمعه، يتربى على الغش. والغش شوف شو نجلبه من وراه، يعني من قبول الرشوة ومن الإفساد يعني. وكما قلت النماذج موجودة قدامكم، اسمها تشوفها للأسف. يعني ما سبب هذا؟ السبب أن غرس في الطالب أو يعني غرس في الطلاب أن الغش من الأشياء اللي هو التسهيل ومن الرحمة للطلبة ومن يعني الرأفة بهم ومن كذا. وأني أصبح كما قلت، أصبح هكذا يسمون الأشياء بغير مسمياتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسمى على أمتي يسمون الأشياء بغير مسمياتها. يعني زي تسمي أنت الغش والتزوير، وتسمي أكبر الكبائر تسميه أنت رأفة ورحمة وتساهل ومحبوب عند الطلبة طبعا، لكن الطلبة المحبوب عندهم يأتي يوما ما يحتقرونك لأنك يعني زرعت فيهم الغش، ويعلمون أنك غشاش، ومرتبك الذي تتقاضيه يعني حرام، لأنك لم تؤدي الأمانة على ما اؤتمنت عليه مقابل هذا المرتب. هو حتى من غير مرتب لا يجوز، من باب أولى تطعم أولادك من حرام وملبسهم من حرام، وتدعو أن يستجاب لك. حقيقة كما قلت يعني التبعات يا جماعة الخير هي ليست في لحظة الغش تلك يعني فقط، لكن التبعات ما يترتب في غرس الكبائر في المجتمع، اللي هي قول الزور هذا وهو يعتبر في الغش، يعني زرعه في المجتمع. شوف النبتة الخبيثة التي يعني كنت سببا فيها أيها المراقب، سواء كنت ذكرا أو أنثى. والشكاوى تأتي أيضا من بعض الناس المخلصة، يعني أسأل الله أن يوفقهم لكل خير. مراقب يقول لك أو مراقبة تقول لك، تطلع يا شيخ والله رئيس اللجنة مضايق علي لأنني ما خليش الطلبة يغشوا. سبحان الله، معايير منقلبة. يعني رئيس اللجنة المفروض يكون هو أحرص الناس على يعني إقامة الحق بين الطلاب المجتهدين وغير المجتهدين، وإنصاف واخذ كل ذي حق حقه، هو الذي يحرض على الغش. ويحارب من يحاول أن يتقي الله ويكون مخلصا في هذا البلد. هذه هي المعايير التي تنتج لنا يعني مصائب كبيرة في هذا البلد. كما قلت لك يعني ينزرع الغش ويصبح يعني أكبر كبائر دائما مكرر، أكبر كبائر ألا وقول الزور اللي هي أكبر كبائر تصبح من الأشياء المستحبة والمباحة والتي ينبغي أن يعني أن يتساهل فيها الناس والعياذ بالله. من سببه؟ سبب هؤلاء الأساتذة أو الكلام الأساتذة ذكور وإناث عفوا معلمين سواء في ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، كله على سواء وفي جميع التخصصات، في جميع التخصصات. يعني تمشيه لما تساهل معه يعني في ما لا ينبغي التساهل فيه، في فرق يعني نتكلم الله أعلم حتى باعتبار التخصص، يعني يعود درجتين وثلاثة مرات ما تخليش طالب يعود سيمستر ولا يعود سنة زي ما نقول إحنا. لكن طالب ذكر أو أنثى يعني ناقصين 15-20 درجة أو 10 درجات وتعطيه له تقول نزح وبري ومشي وكذا، هذه يعني طامة كبرى حقيقة، طامة كبرى. فهذه المسألة لا تكلم إحنا طبعا السؤال لأن قلنا لو أطلنا فيه الحديث يا جماعة الخير، لأن الطامة عظمى على مستوى البلد. البلاد لا ترقى إلا بالتعليم الصحيح واستثمار التعليم الصحيح في بناء المجتمع. يعني التخصصات كلها راهو ما فيش تخصص دون تخصص أن يتساهل فيه، كله علم، إنما علم أولى من علم، وعلم يعني درجته يعني مخاطره يعني أعظم من غيره. فهؤلاء يعني بدل ما الطلبة، وبعدين حاجة مسألة أخرى، لما يدخل الجامعة بينجح في الثانوي بيغش، والجامعة حتى بيخش في الغش، يعني ما هي المخرجات التعليم ما هي؟ يعني ناس فاشلين وحيخدموا بيغش، لأن الغش استشرى في مثل الدم يعني في الجسد يعني أصبحت يعني شيء لا يبالى به. وأنتم تشوفوا الآن في المصالح الحكومية كثيرة يعني تعطل الخدمات فيها وتعطل الناس الفاسد وتعطل مرتبات الناس، يعني وتشوف المجتمع يشوف في هذه العينات. يعني لا يتصور إنسان يعني تدرب وتعلم على الإخلاص في عمله واجتهد بنجاحه وبجهده يعني واتق الله في نفسه أن يأتي ويغش المجتمع في النهاية، هذا أمر مستبعد. فكل نصيحة لكل من هو مسؤول في هذه الأيام، يعني فتحنا البرنامج بالدعاء للطلبة بالتوفيق والنجاح، وأن يفتح الله عليه فتح العارفين وأن ينجح بأعلى الدرجات، وأن يجازي كل موظف في هذه الامتحانات يجازيه الله خير الجزاء على إتقانه وإخلاصه. وأما من غش فليس منا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الخير الآيات يعني والآيات والأحاديث يعني تدين كل من يفعل هذا الفعل. زي ما قلت يا جماعة أكرر، الخطر ليس آنيا، ليس في هذه اللحظة، الخطر ما زرعته أيها المراقب وأيها الأستاذ واللي قدوة في هؤلاء الطلبة من استحلال الغش، سيغشون الوظيفة ويغشون الوطن ويبدأ همهم أنفسهم ولا شيء إلا أنفسهم. نسأل الله جميعا أن يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد، وأن يفتح على طلابنا جميعا ونوفقهم إلى النجاح، والله على كل شيء قدير. السؤال الآخر، نصيحة الحكومة لمرتبات الضمان. أخي الكريم أقصد كما أقول دائما لا تكاد تمر حلقة إلا و يعني ننبه على هذه المسألة. ودار الإفتاء إذا عدى الإفتاء يعني يوميا يعني توجه أو تنزل في مقتطفات للمشايخ في هذا الخصوص، بأن يعطوا ذوي الضمان الاجتماعي الناس اللي كبت في السن يعطوهم حقهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فوق من حقهم يعني كما يقال بما يعيش به كرماء مثل بقية المجتمع، وأن هؤلاء الناس قدموا يعني خيرة عمرهم في هذا العمل لهذا البلد، فلا ينبغي أن يقابل الإحسان إلا بالإحسان. وأعرض على كلام الأخ يوسف اللي قال يعني إحنا مش عملية السياسة، عملية في بعض الأشياء لا تستطيع أن تعرض عنها. يعني الناس اللي تتكلموا الآن زي ما قلت حضرتك يا أخي الكريم أبو يوسف بارك الله فيك على التوجيه، وأنت عارف أن المصلحة هو الاستفادة بأكبر قدر ممكن من وقت البرنامج، لكن الناس ضاقت بها الأرض بما رحبت، يعني لمن تشتكي؟ شكوى يا الله. لكن يعني هو يتجه إلى هذا المنبر ونحن نتكلم ونوصل رسالة هؤلاء عبر المذياع، هذا اللي نملكه. يعني لعل كلمة يعني تطرق أذنا تتقي الله سبحانه وتعالى فتعطي لأصحاب الحقوق حقوقها، سواء كان في الضمان، سواء كان في الإفراجات، سواء كان يعني في كل ذي حق حقه. يعني الناس يعني كما قلت لك هو البرنامج هو للمجتمع ويقدم يعني خدماته الشرعية للمجتمع، ومن ذلك النصيحة لله ورسوله ولأئمة المؤمنين. هذا باب النصيحة لأئمة المؤمنين يعني ولاة الأمر، لابد أن نناصح يعني سواء عن طريق المذيع أو بأي طريقة يمكن نوصل بها حتى نؤدي الأمانة التي أدمنا عليها. فبارك الله فيك أخي يوسف على حرصك. السائل الكريم أيضا تكلم على السؤال حول أخذ الأحكام الفتاوى بالطلاق، قال أن كلهم يأخذون من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرى أن المذهب الإمام مالك متشدد في الطلاق ومن ذلك طلاق الحائط. أولا أخي الكريم، يعني إطلاق الأحكام هكذا يعني بأن هذا مذهب متشدد أو ليش ما نأخذ من مذهب فلاني أو كذا إلى آخره.

كتب كثيرة في مصادر التي يعتمد عليها الإمام المذهب أو من هم شيوخ المذهب في كل مذهب. يعني على سبيل المثال مثلا تجد الاتفاق على مصادر التشريع وكتاب كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، هذه أربعة مصادر متفق عليها أئمة الإسلام على هي مصادر التشريع، ثم بعد ذلك اختلفوا في المصادر الأخرى والله أعلم. على سبيل الإجماع تكلم لعامة الناس، فمن ذلك مثلا زي ما نقول مثلا احنا المالكية عندنا عمل أهل المدينة وهو مصدر مصادر التشريع، المذاهب الأخرى لا تعتبر عمل أهل المدينة ما كان، يعني العمل أهل المدينة لا نقصد الاجتهاد وإنما هو ما توارثه الإمام مالك عن أشياخه عن كذا، زي ما نعرف أن بين الإمام مالك والصحابة التابعين يعني، فيرى ما عليه العمل ما جرى عليه العمل في المدينة يعني مصدر مصادر التشريع. البعض الآخر من الأئمة لا يرون هذا إلا إذا كان ثبت شيء بالتواتر والله أعلم، يعني من الأشياء المسلمة التي كانت معروفة مثل الأذان ومثل يعني الصاع وغير ذلك يعني مثلا. بعدين نجي المسائل الأخرى، مسائل مثلا الاستحسان ولا العروف ما جرى به العمل، يعني هذه الاجتهادات من أهل الفقه وهي منبثقة من أصلها يعني، وردة أيضا تدخل تحت علوم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الاختلاف في تصحيح الحديث وضعفه، هذا الإمام يرى أن هذا الحديث صحيح وهذا الإمام آخر يرى أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث عام وهذا خاص مطلق ومقيد، مسائل طبعا عامة الناس لا يدركونها يعني لا تدرك هكذا يعني. فكما قلت مدارس يعني أن الحديث يحتمل أكثر من معنى أو اللفظ عفوا يحتمل أكثر من معنى، الإمام مالك يرى معنى هكذا وهو موجود في لغة العرب، والإمام الشافعي يرى أن المقصود به كذا وهو موجود في لغة العرب، يعني هي مسائل في الفروع وليست في الأصول، مسائل في الفروع وليست في الفصول، عفوا في الأصول عفوا وليست في الأصول. فبالتالي يعني المنبسط المسألة وين ما يستطيعش الإنسان كل شيء يعني بيقول والله هي بناخذ بالفتوى التي تتناسب معي ظرفي، يعني لو اتبعت رخصة كل عالم كما يقول كما نقل ابن عبد البر والله أعلم لاجتمع فيك الشر كله، هذا يقول الغناء حلال وهذا يقول المتعة حلال وهذا يعني وهكذا سمي ما شئت يعني، ما هذا يقول النبيد حلال وهذا كذا، فيبدأ الإنسان يتبع شهواته، هو يتبع شهواته في الفتوى اللي تمشي معه. وانت كشخص يعني مش انت تتكلم عن الإنسان، تتكلم عن عامة الناس اللي غير متخصصة في العلم الشرعي، أنت لا تستطيع أن تأخذ الفتاوى كما تتشهى، وحتى فهمك للفتاوى مرات يعني فهم غير صحيح، هذه مسألة. وبالتالي لابد من اتباع يعني مذهب معين، وش معنى اتباع مذهب معين؟ اتباع شيخ معين تثق فيه فتواه، تثق فيه فتوى ناس متخصصة يعني. وعملية المذاهب هذه يا أخي الكريم يعني منذ مئات السنين، يعني المذهب الشافعي إمام محمد الدوسي الشافعي موجود، إمام أبي حنيفة النعمان موجود متوفى 150 للهجرة، مذهب الإمام مالك إمام أهل المدينة، مذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم موجود، إمام أحمد بن حنبل يعني أيضا موجود، وهكذا. وكانت في حتى إما آخرين كان لهم أتباع، ولكن الذي بقي وانتشر على مر هذه القرون من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أحد الصحابة، فمن عهد أبي حنيفة التابعين متوفي 150 للهجرة إلى يومنا هذا، هذا كل بلد استوطن فيه صحابته وأخذ منهم بعض التلاميذ وانتشر قول هؤلاء الصحابة أو مذهبهم، وهؤلاء التلاميذ أيضا تلاميذهم، وهكذا إلى أن بقي هذا الأمر سائر. فلا يختلفون في دلالة نص قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة، هذه متفقين لا يختلفون فيها، وإنما الاختلاف كما قلت في ماذا؟ في بعض مسائل الفروع، الاحتمال الدليل، الدليل يحتمل ويحتمل. فهذه الكل ما لا تستطيع أن تجبر الإنسان أن يفهم بفهم شخص معين معي. كما قلت يعني مسائل هذيك موجودة، هذه المسائل عند سنأتي إليه حتى في صلاة النافلة لما يتكلم السائل الكريم سأل عن صلاة النافلة في المغرب. فالاختلاف الأدلة هو أو الاختلاف في فهم الأدلة والاختلاف في معايير أو مصادر التشريع هي التي سببت الاختلاف، مصدر الاستحسان أو المصالح المرسلة
أو سد الذرائع، فهذه مسائل كلها بعض الأئمة يراها أنها مصدر يعتمد عليه، وبعض الآخر لا يراها.

0: مصدر. فكان من هو الآن بيجي العام يقول أنت اختار كما شئت، يعني ماذا يفهم هو، ماذا يعرف؟ يعني ما عرفش. أنت الآن، أنت الآن هل تمشي الصيدلية الآن بطنك توجع فيك تقول أعطيني دواء كذا؟ يعني كان مش مشخص الحالة عند دكتور والتحاليل ومطلب منك صور وكذا حتى يعلم المرض اللي عندك بالضبط يعني فيه. وهذه تجرني مسألة أخرى يا أخي الكريم، اللي هي كما قلت عملية الليش ما نأخذ من الشافعي يأخذ من الحنبلي يأخذ من الحنفي يأخذ من كذا وإلى آخره. ليش يختلفوا؟ يختلفوا لأن العلماء هذكم العلماء الربانيين يعني لا يستطيع أن يقول بخلاف ما يعتقد أنه الصواب بما ثبت لديه من دليل من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما نقدرش تقول أنت بقى يا شيخ خير ما تخش بقول كذا، أو مثلا يقول بعدم وقوع الطلاق ما تعسى بمتاع القول. وهذه مسألة أخرى له. أنت الآن يعني ما يعني إذا كان الدليل أراه الإمام الذي أتبعه أرى أن الدليل هو القوي والدليل هو الصحيح، كيف نمشي لدليل آخر؟ إذا اتباع هوى نخش في اتباع الهوى هنا للأسف. يعني فالمسألة الأخذ الفتاوى أو عفوا سمحني يعني القول هكذا بالفتاوى الشرعية دون أهل اختصاص، والله هذا يعني إنسان يقدم على أمر جدل. لأني قلت لك يعني حتى عامة الناس ما ينبئك أن الفتوى التي قرأتها فهمك لها فهم صحيح، أو ما ينبئك أن ما سمعته من الشيخ هو يعني القول الفصل، يعني أن سمعته كما أراد أن يقول. يعني لأن بعض الأحيان ليش يقول في الكلام هذا يا مستمعين الكرام، يجي شخص يقول لي والله يعني مسائل متفق عليها زي ما نقول احنا عند طلبة العلم متفق عليها، يقول لي والله سألت الشيخ فلان معروف يعني وقال لي حلال ولا قال لي حرام. واحنا قولا واحدا هذه ما فيهاش حتى خلاف بين طلبة العلم انها مثلا حلال وانها حرام، قادم لا اكيد انت فاهم خطأ، لان الشيخ فلان مستحيل شيء متفق على انه حرام ويكاد يكون مجمع عليه، او بالعكس بيقول لك عكسه. اذا الخطأ قد يكون في فهم المستمع، في فهم المجتمع هو الذي يكون فهمه خاطئ. هذه مسألة. قال نجي لكلامه هو السائل الكريم، قال الأخ أبو القاسم ليش التشدد في المذهب المالكي؟ هو مش تشدد، مش تشدد المذهب المالكي، يعني قصدي أنت التشدد هو أن ما صح أن مسألة يقول الاحتياط يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، أحكام النكاح والطلاق يحتاط فيها، يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، لأن يترتب عليه الكلام هذا أخي الكريم عدم الاحتياط والأخذ بالوحط وهو سمة مذهب الإمام مالك، الأخذ بالأحوط سدا للدريع وخوفا من الدخول في المحرمات. هذا مذهب الإمام مالك، زي مثلا كما قلت يعني يجي لي مثلا الطلاق تقولي أنت هناك هو مش تشدد، هو حني الدليل هذا الذي يدل عليه الدليل. وبالتالي في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد إذا اتضح دليل مذهب آخر وقوته قد تجد فتوى دار الإفتاء مخالفة للمذهب، وفي مسائل خالفت فيها دار الإفتاء مشهور مذهب الإمام مالك، مسائل يعني معدودة على 20 مسألة أو كذا ولا وحتى أكثر أو 30 مسألة، شوف من كم من ألاف الفتاوى خالفت فيها، لأن الدليل أمرين، التيسير على الناس والشيء الثاني الدليل معتبر، الدليل معتبر. فالمسألة مش ما هيش تشدد ولا تعصب له، لا ما فيش. وبنقول لك حتى على مسألة أخرى أخي الكريم، زي ما قلت أنت فتاوى الطلاق الحائض أظن جبتها، طلاق الحائض يعني حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيجيبك مثال بس لما قلت لك الفهم أنت اللي رأيت أنه يعني طلاق الحائض اللي يقع اسمه، بقول لك الكلام في المسألة هذه بس باختصار. يعني قال ماذا قال؟ قال أنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده ثم حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك الحائض كما قال صلى الله عليه وسلم من قبل أن يمسها. يعني قال فتلك العدة أمر الله أن يطلق لها النساء. طبعا وفي الحديث طبعا ماذا قال عمر؟ ماذا قال؟ قال حسبت علي ابن عمر عفوا عبد الله قال حسبت علي تطليقة أو حسبت عليه طلقة، هذا صرح بها عبد الله بن عمر في إحدى الروايات. صرح بها. وحتى كلمة مره فليراجعها، هذا ترجيع، الترجيع عادة ينصر في لماذا يقع بعد الطلاق، بعد الطلاق. ووضح لك أخي الكريم أن الطلاق الحائض عماد جمهور مذاهب الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وحنيفة جمهور مذاهب الأئمة الأربعة يقولون بطلاق الحائض. فأين تشدد المالكي يا أخي الكريم؟ وين التشدد تحكي عليه؟ يعني لا ينبغي أن تطلق الأحكام هكذا، يعني الكلام روى جماعة الخير الفتوى، يعني أمرها ليس بهين، أمرها ليس بهين. يعني ما يأتي الإنسان، أنت زي ما الآن مثل مثال بسيط للمستمعين الكرام، كل شيء ما نتكلموش فيه ونخلوا فيه لاختصاص الطب، نتكلم فيه لأهل الطب، الهندسة خلوا فيها لأهل الهندسة، الإحصاء والرياضيات وغيرها والفيزياء والكيمياء كنا السمع والطاعة، إلا لما يجي في شرع الله المجامع يعني يقولوا تنفتح مجامع فقهية في السهرات الليلية بين الناس، يعني كله يفتي وكله يحرم. يعني قال كما روي عن أحد التابعين والتابعين أنكم تقولون تفتون في المسألة، لو وقعت لعمر لجمع لها أهل بدر، لكن لما جي في شرع الله كنا نتهاون، وهو أشد الأخطار. أنت لما تتكلم في الطب ولا في هندسة أنت مش حيسمع كلامك حد، ليش؟ لأن لما بيمرض مشي طبيب مش حيدور كلامك أنت، ولما تتكلم في هندسة مش حيسمع كلامك حد في العادة، لأنه بيدور مهندس ولا بيدور مقاول وسطاء يعرف يعني. لكن في الشرع لما يسمع كلمة يأخذها منك، وأنت قد تجرأت على الله سبحانه وتعالى بأنك حللت ما حرمه الله أو العكس. يعني كثيرا من الفتاوى لما تجي تقولك والله السلام عليكم، والله يا شيخ مش حكم كذا، تقول لا والله لا يجوز مثلا، لا والله قالوا لي حرام يا شيخ، يعني من اللي قالك أنا هددزو، يعني ما تقولش لا ما افتيش، يعني أنت افتيت، أنت حاجة بقولها حلال أنت افتيت، قلت حرام أنت افتيت، وتجرأت على الله سبحانه وتعالى فيما لا يقين لك به. ينبغي أن نسأل أنت الآن لما الناس لما تمشي دار الإفتاء، لما يستقبلوك في 14-13 ولا يستقبلوك في استعلامات المشايخ، هذا راه ما جاي متخرج من الجامعة وجاي وخلاص، يعني تعال قاعد افتي، يعني يعلم الله كم ثنوا ركبهم من سنين، يعني مش يعني أو حتى ينقل لك أقوال الأئمة المتقدمين أو أقوال أهل العلم، يعني هم على ثقة، يعني مأمونين بأنهم أهل لأن ينقلوا فتاوى أهل العلم، يعني متقدمين من سبقهم. في حد باجتهاد من رأس والاجتهاد من كيف، يعني هذا أمر ما هوش أمر هين، يعني القول على الله ورسوله، يعني من يجيب في كل ما يعلم فهو مجنون، ابن مسعود وصفها، يعني في كل مسألة يجيب أنه يعلم في كل مسألة ويفتي فيها فهو مجنون، حتى أنه متخصص يعني. والمسألة معروفة على الإمام مالك أنه سئل على 36 مسألة أجاب على 4 وكذا و32 قال لا أعلم، قال يا إمام ما تركت أحدا ورائي إلا يقول المالك مالك، قال لكم مالك، قال قل لهم، قال لكم مالك لا أعلم. يعني مش عيب أن يقول ما الله أعلم، الإنسان ما يعلمش يعني وما يتثبتش في مسألة يعني، لكن لا يتجرأ يتحشم من الناس. أنت لما يقول والله لا كيف تو أنت تفتي وما يعني وما تقدر تقول الله أعلم وتحشم يقولك ما تعرفش، لا بالعكس، يعني لا تقدم على أمر في الفتوى كما نقل على إمام مالك حتى أعلم موضع قدمي من الجنة والنار، وحتى أرى موضع قدمي من الجنة والنار، أو كما قال غيره يعني من أئمة السلف. فالمسألة الأخي الكريم ليست مسألة التشدد ولا مسألة يعني اتباع يعني رأي معين عسى أنه يعني مالكية مالكية وخلاص، لا، أول شيء الإمام المالكية يعني من رأس المذهب الإمام مالك وهو معروف في أقواله، والتلاميذ هم معروفون، وهكذا يعني تتبع تلاميذ عن تلاميذ وأخذوا بهذا القول وانتشر مذهبه كما تنتشر أي مدرسة من المدارس الفقهية. مدرسة الشافعية في مصر انتشرت، في المالكية في شمال افريقيا بالكامل يعني، وهكذا العراق مذهب ابو حنيفة وهكذا، وهذا ليس عيب، بالعكس هذا امر يجمع الكلمة ولا يفرقها، يجمع الكلمة ولا يفرقها. الان تجد الان العينة قدامك، لما كان مذهب الإمام مالك هو السائد على الاطلاق سواء من الائمة يعني او من ائمة المساجد وغيرهم، يعني كان الناس يصلون بطريقة واحدة وهي طريقة منقولة سلفا عن سلف. لما دخلت الأقوال الأخرى أصبح واحد كل واحد يخالف في الثاني، كل واحد يبطل يبدع في الثاني وكذا، والعينة قدامك تشوفها في المساجد الآن، بينما هذا أمر غير كان معروف في فترة السبعينات والثمانينات، يعني غير موجود يعني حتى فترة التسعينات ما كانش موجود بالطريقة زي هذه الآن، يعني لا يكاد يخلو يوم إلا المشاكل موجودة هذا يشرح، هذا ما يشرحش، هذا يرفع، هذا ما يرفعش، هذا يقنط، هذا ما يقنط، هذا كذا، وخلاف صاير يعني ضرره أكثر من نفعه، والله أعلم. فهذه مسألة أخي الكريم لعل تكون فيها يعني أخ أبو هاشم، بارك الله فيك على سؤالك وعلى استضاحك، لكن كما قلت إن هذه المسألة أمر ليس بأمر هين، وأمر المذاهب هذا أمر يعني منذ مئات السنين يسيرون عليه، وكل مفتن يفتي بما ينجيه أمام الله سبحانه وتعالى. أمر يعني أنت لما تستفتي شخص يعني أهل للفتوى ويجيبك على السؤال، يعني زي ما نقول الآن ما حكم كذا يا شيخ، قالك جائز، يوم القيامة لما بيحاسبك الله عليها سبحانه وتعالى يقول بما فعلت كذا، يقول والله استفتيت فلان وقال لي جائز، يقول خلاص توكل الله برا امشي، انت سلمت، تعال اللي افتيت عليه استفتيت. ما تظن ان المرة امر هين راهو، لا تظن ان الامر هين في الفتوى. يعني فالمسألة ليست تشهي ولا تعصب لمذهب ما، وانما هو يعني بما سار عليه السلف في جميع اخطار الاسلام، والله اعلم. طيب السائل الكريم أيضا اتخاذ المصاحف ساتر والكراسي. الحقيقة اتخاذ المصاحف كسترة للمصلي لا ينبغي هذا الأمر، هذا الأمر لا ينبغي للمسلم أن يقدم عليه، لا ينبغي المسلم أن يقدم عليه، لأن لا يتخذ المصحف غرض لشيء، المصحف يتخذ لشيء واحد فقطه، لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. أما وضعه، وضع هذا المصحف يعني في الصفوف الأولى، يعني في هذا مكان الطبيعي، يعني أنا مكان الطبيعي ولا شيء في ذلك، وهو لا يتخذ لا سترة ولا غير ذلك، لأن لما بيصلوا الناس في صلاة الجماعة سترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأمومين، وبالتالي يعني لا ينبغي الإنسان كي يتخذه سترة لا ينبغي أن يتخذ. أنت بتأخذ المصحف، لا أقول أنه حرام، لكن يكره والله أعلم، يكره والله أعلم. ينبغي الإنسان أن يحط المصحف في مكان المعتاد ويأخذ حامة المصحف، يعني إذا كان فيش مشقة عليه، خاصة تكلم الناس اللي صحتهم يعني كويسة، الناس طبيعيين، يحط المصحف في مكانه، يحط هذه الحامل يحطها قدامك بيتخذها كسترة، وبعدين يجيب المصحف يحطها ويصلي، حتى لو اضطر يحط عليه مثلا المصحف يحط عليه كرسي في جنبه وكذا، ما فيش بأس بذلك يعني، والله أعلم. وكما قلت أنا وضع المصحف في اتجاه القبلة يعني لا بأس بذلك، إذا هذا موضع ما فيش موضع آخر يعني، لأن لا ينبغي يحط في المقابل. اللي ينبغي ينتبه إليه أئمة المساجد، خاصة الأوقات نتكلم، أئمة المساجد ينبغي ينتبهوا له، هو وضع الكتب حقيقة، الكتب الأخرى، الكتب الأخرى تلهي عن الصلاة، الكتب الأخرى. وكذلك الآن في شيء مستحدث جديد، حتى هو الشاشات اللي حطوا فيها هذه قدام في اتجاه قبلة المصلى، الإنسان لما يصلي يبدأ الساعة قدامه، يبدأ يشوف الساعة، يبدأ يشوف الأوقات، وتتغير الشاشة كل مرة، تتغير وكل كذا، يعني بدل ما يكون الخشوع يعني هو زي ما قال بعض، قال هو يجيب ربي خشوع يعني في النفس، هذه الأمارة بالسوء، النفس الوساوس اللي محيطة بالإنسان، يبدأ يسرح ويبدأ كذا ويشد روح حرب السيف، تبدأ روحك أنت تبقى الشاشة قدامك وتبدأ كل مرة تتبع فيها. وصحيح فاتك أنت مأمور بقراءة سورة الفاتحة، بدل ما التمعن في سورة الفاتحة والتدبر عفوا في تلاوتها، وفي كذلك في الصورة والانتجام والخشوع مع الله سبحانه وتعالى في الآية تقرأها، تجد نفسك متبع الشاشة، وكل مرة يعني زي ما مرجي الوقت، مرجي أوقات الصلاة، كل مرة تجي حاجة قدامك، بما في ذلك الزخرفات اللي محيطة بهذه الأذكار أيضا، هذه كلها ملهيات. هذه ومر بنا أو في أكثر من مرة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما حديث النمرقة، يعني الستار في صور أو كذا، وضعتها سيدة عائشة جهة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فأمرها أن تزيله، لأنه وعدل إزالة هنا بأنها تلهيه عن الصلاة يعني، فكل شيء. فليش نتكلم عن المسألة هذه مستمعين الكرام؟ لأنك تجي الآن تقع المكتبة قدامك الكتب، يعني كتب كلها شرعية وكلها محمودة إن شاء الله، تفسير حديث، تقرأ في العناوين ومؤلفين قدامك، وتسرح الإنسان. وحتى الزينة، حتى الزينة والزخرفة في المساجد اللي يعني مكروهة عندنا في المذهب، وإن كان ولا بد قالوا أن توضع خلف المصلي، يعني ما لا توضع في اتجاه القبلة، لأن ينبغي الإنسان لما يتجه القبلة لا يتفكر إلا في الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أخ أبو يوسف تكلمت معك، قلت لك على الـ يعني الـ عملية الأسئلة قلت لي أنت بعيدا عن السياسة وبعض المسائل. لا هو مش سياسة هي يعني لها علاقة بال تكلمنا عن المسألة وجاوبتك بارك الله فيك وجزاك الله يعني خير وجزاك الله يعني عن الحرص على وقت البرنامج. لكن تكلمت وقلت أن بعض المسائل لابد أن نتكلم فيها ما يتخص حاجة الإنسان وحاجة المجتمع في هذا البلد وفي غيره. المسألة الأخرى اللي هي النافلة بعد المغرب، النافلة بعد الأذان وقبل النافلة قبل من بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، يعني هذا صلاة المغرب تحل بماذا؟ المالكية يقولون أن بحلول غروب الشمس تجب صلاة المغرب، وما لا ينبغي لأحد أن يعني يصلي نافلة في صلاة قبل صلاة المغرب. ليش؟ لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل عند العلماء الذين يرون أن وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق، وهو ما في ظهر الإمام مالك، قول الإمام مالك عفوا في الموطأ. طيب والقول الآخر قالوا إنما المغرب لهاش وقت يعني متسع إلا بقدر ماذا؟ إلا بقدر ما يتوضأ الإنسان، هذا وقت هذا الوقت يعني لا ينبغي أن تؤخر إلا بقدر ما يتوضأ الإنسان الثاني إنسان يعني، فلا ينبغي أن يقدم على صلاة المغرب شيئا. والمسألة كذلك مسألة القول الآخر أن فيها حديث وارد إذا دخل أحدكم مسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، وما دام العلماء المالكية يقولون أنه لا ينبغي لأحد أن يؤخر على صلاة المغرب شيئا لأن وقتها ضيق والله أعلم، فيبادر بإقامة الصلاة مباشرة. المسألة الأخرى والله أعلم أن طبعا بين كل أذنين صلاة، في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذا الذي يقول به الذين يرون بصلاة تحية المسجد أو الصلاة بين أذان المغرب وبين الإقامة. فبالتالي كما قلت إذن فإن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل من عنده من رأى وقت عنده وقت حتى يقول لنا في وقت اختياري لها يعني لا ينبغي أن تعجل. ومن يقول ليس لها إلا وقت واحد فلا يجوز له أن يؤخر إذا كان لها وقت واحد بس يعني ما لهاش وقت اختياري ما فيهاش إلا بقدر ما يتوضأ الإنسان ويستعد للصلاة، فينبغي أن لا يقدم عليها أي عمل آخر إلا لعذر والله أعلم. أختم بسؤال الأخ مروان، قال رسالة موجهة إلى معلمي ومحفظي كتاب الله في المراكز التحفيظ، يعني كيف أن يوجهون الطلبة أو يدرسون الطلبة العقيدة الصحيحة. أخي الكريم، التعليم العقيدة أو الفقه أو أي علم من العلوم لابد أن يكون الإنسان على دراية به، لابد أن يكون درس هذا العلم سواء بدرس حديث ولا نحو ولا بدرس فقه ولا بدرس عقيدة، لابد أن يكون يعني قطع شوطا لا بأس به في هذا التخصص. والمعلوم عامة ما يزعل مني حد زي ما نقوله لأن هذا الواقع، أن المعلوم عامة الأغلب المدرسين القرآن ليسوا متخصصين، يعني أغلب متخصصين أو محفظي القرآن أغلبهم ليسوا متخصصين. أتكلم عن هذه الشريحة الذي لم يدرس العلم الشرعي على أصوله على شيوخ، ومش يعني مش دورات، مش يقول لك الدورة مش دورة ولا دورتين، لا يعني تخصصت ودرست العلم الشرعي نيت الركب كما يقولوا سنوات حتى تمكنت من علم من العلوم أو على الأقل من مبادئه التي يعني لا يعني لا يسع الإنسان جهلها عند دراسته لهذا العلم. أما إنسان يعني نعرفه أنه هو محفظ قرآن وهذا الذي جد فيه وهو خير كثير، يعني تحفيظ كتاب الله ليس بالأمر الهين، محفظ القرآن مدرس القرآن شيخ الكتاب يعني عمله عظيم والله أعلم أجره إلى متى، يعني ربما إلى يوم القيامة، لأن كل الطلبة كل حرف يعلم فيه إلا وله به أجر، وكل من قريب هذا الحرف إلا وله به أجر. وشوف هذا المحفظ كم سيخرج من الحفاظ، يعني في عمره 7-8-10-15-20-20 هذا بحفظه بعده، وهكذا يعني لا نظلم حق محفظي كتاب الله وصبرهم نحن توا شوفوا روحنا نحن كم أنفسنا صبرهم على الطلاب من صغار السن والكبار واليعني الكتاب ثقافية 30 40 50 60، ويعلم الله يعني كيف عنده سعة صدر أن يستوعب كل هؤلاء. هذا لا شك أن فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن لا نهضم حق هؤلاء، يعني لهم فضل علي على أبناء مشايخنا الذين علمونا القرآن، يعني جزاهم الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله العظيم أن يكتب لهم بكل حرف نقرأه أجرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فسواء المحافظ كمن علمونا ومن يعلمون الآن أجرهم كما قلت عند الله عظيم، وفضلهم عند الله العظيم ما أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يخصهم الله بفضيلة لا يستطيعها كل إنسان حقيقة كما قلت، بالصبر، الصبر على التعليم وعلى التدريس وعلى التلقين وعلى التصحيح وعلى كما قلت يعني تجد من العمر 5 سنوات إلى عمر 50 و60 عام وهم على صبر، وإنتاجهم بعض طبعا الكتاتيب إنتاجهم واضح، وكل فترة خاتم القرآن كل فترة حافظ وكذا. فهؤلاء لا يبخسون حقهم جزاهم الله عنا وعن هذا البلد وعن الإسلام خير الجزاء. لكن تبدأ عملية كما قلت أن ننقل به قري عقيدة ولا به قري فقه ولا حديث هو مش متخصص، حقيقة هذا ظلم، هذا ظلم إلا في الأشياء المسلمة، النصيحة العامة، الموعظة العامة لطالب القرآن، المواضيع المتفق عليها التي هي لا جهلها يعني كل واحد، لكن التذكير بها واجب وتعليم النشأ عليها. كلمات دائما مشايخنا رحمهم الله جميعا يعني في المدرسة القرآنية قديما كان يتخولون بالموعظة، يتخولون بالموعظة على هيئة قصة ويأخذ منها يعني نتائج، أو يتحولون بالموعدة 5 دقائق 10 دقائق فقط هكذا 5 دقائق يعني زي الاستراحة، زي الاستراحة، ولكن استراحة جميلة مؤثرة لازلنا نذكرهم إلى يوم هذا منذ 10 سنوات رحمهم الله جميعا. فالتخصص أخي الكريم له له دور كبير جدا في إيصال المعلومة الصحيحة للنشأ، واللي ينشأ على شيء يعني يتجدر في ذهنه، يعني من الصعب أن يعني أن أن أن يتغير عنه يعني إلا بعد فترة من كبره وإدراكه للعلم الشرعي بالطريقة الصحيحة، والله أعلم. مستمعينا الكرام، إلى هذا الوقت انتهى البرنامج، فنشكركم جميعا على حسن الاستماع والاتصال والمشاركة، كما أقدم الشكر للفريق المصاحب على إعداد هذه الحلقة. فإلى اللقاء المتجدد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن إمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعاً إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه. فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
3: هم ظهر لهم،
4: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
3: يعني
4: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
5: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتسأل الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
6: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
5: نعم، بارك الله فيك شيخ.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
7: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.

0: القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466-5081، ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النيل سات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، وسائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
2: الله يسعدك شيخ. بنسأل زواج المحارم الذي حرم في الإسلام حرمه الدين، زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي، أو قبل كان فيه زواج محارم باش الدين باش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
1: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر. تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها. تقول الأم هم مانعة القسمة، رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث. وتقول: ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك. نستقبل الاتصال أولا. من معنا؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل يا أخ صالح. أخ صالح أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح؟ أيوة. إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن. أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم، هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قال والله إحنا من بوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصته واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعوا يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها. الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال. أخ صالح تفضل. يا أخ صالح من سرمان،
0: السلام عليكم. في ميزان حسناتك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم أمين وإياكم.
0: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
1: أمين وإياكم.
0: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك. الله معك.
1: اللهم أمين وإياكم. تفضل يا أخ صالح.
0: هذا وقتي نباه ولاستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
1: تفضل.
0: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة، وقال الرتايب يزيدها من الاستاذ عبد الحميد البي 500، قال لك لا ميزانيه وفلاس وواحد مال ياخذ 16000 في البرلمان شو تقول عليهم. انا سحبت 8 صغير يا شيخ، لو بدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي. انا يا شيخ راني نهرب من حوشي، ما عاد استقمت نوكلهم 900 لا تكفي يا شيخ. انا درجتي قريب 12 ولا 13، حرام علي 900 لا تكفي يا شيخ. وصل صوتنا الله يرحم ابوك
1: ان شاء الله باذن الله يا اخ صالح.
0: يا شيخ قال لك وين بيزيد الاستاذ عبد الحميد 500، قال لك بالافلاس الدوله ما البرلمان اللي ياخذ 16000 شو تقول عليهم. انا 908 صفر يا شيخ، بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش ما عادش نسكت بنجيها
1: ان شاء الله.
0: روح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدوله وخرجت اجيال. هذا
1: يا اخ صالح احنا ديما نتكلموا، لكن حنتكلموا على الموضوع ثاني باذن الله. امت الله من بنغازي.
3: الو.
1: ايوه نعم تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي بعض الأسئلة يا شيخ ممكن؟
1: تفضلي.
3: السؤال الأول نسأل على $2000 بتاعت المصرف، شو الحكم تاعهن يعني؟ والسؤال الثاني صلاة العيد، يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة؟ والسؤال الثاني بعد نقرأ الصورة ونلقى فيها نصلي نقرأ فيها سجدة، يعني يجوز نسجد يعني
1: في النافلة ولا في الفرض؟ في النافلة
3: ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ، حتى نقرأ في القرآن مصحف جيك آية السجدة نسجد، يعني ضروري نسجد ولا شو الحكم فيها يعني؟
1: إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني معلش الصلاة
1: الثاني هذا الرابع
3: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يذن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
1: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، جزاك الله عنك الخير.
1: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول: يا شيخ، زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه، نقاش حاد، وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف. الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف، أو إذا طلب منه أن يحلف، فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة لي الانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولد البيت زوجته بتطلق عليه بالثلاثة، بيوم بيمشي ولده. هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف، وسفيه، ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة، المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول والله ما عاد خش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه، يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الاخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمه الله شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يبارك فيك ان شاء الله في ميزان حسناتك، ان شاء الله ربي يحفظكم شيوخنا الافاضل كلكم ان شاء الله ربي، ان شاء الله نسال الله ان تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها ان شاء الله يا رب.
1: امين، يتقبل الله منا ومنكم.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظناه في هذه الايامات هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق هذه، أي واحد يحلف بالطلاق، أي واحد، سبحان الله يا شيخ، هذا شنو كيف يعني؟ هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوا، يعني أبسط حاجة تطلع مطلقة، تخش مطلقة، تشرب مية مطلقة، تمشي ترى، مش عارف شنو يعني شنو الأسباب هي ليش يا شيخ؟ احنا لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله. يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام؟ هو التافه يعني بأبسط حاجة، يعني تطلع طول طلقة، تطلع مع شتولي الطلقة، هذه الطلقة بالضبط كما طلعت مع شتولي، لابد بتحقق غايتها. فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني تقول احنا زي تقول مسكة، يعني يحلف كل شيء بالطلاق، كل شيء بالطلاق، يمشي بالطلاق، يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني منها المجتمع. صحيح. مش يا شيخ والله حسب الاخوه اللي قالوها لنا، طبعا ناس موثوقين، ان ان ان جماعه الضمان شهر 7 هتبدا زياده باذن الله، هذه حسب العهده على الراوي والراجل واثق منه انه قال باذن الله شهر 7 حيزيد جماعه الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا
1: بخير. الله فيك يا اخ محمد، اياكم ان شاء الله. اذا هذا ايضا سائلة تقول: أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار، انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال: يدا بيد، قال: لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد. بعدين قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية، ما فيش بس نقوله لازم مثلا الجرام الذهب بألف ولا إن شاء الله بعشرة ولا بعشرة ألاف، ما يفرقش التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقولي بستة ألاف، نعطيه الستة ألاف وناخد الخاتم. لقيت المبلغ ناقص نقول له أعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه الستة ألاف ونأخذ الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 تانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقولي مثلا بخمس آلاف، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخده منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه الست آلاف ولا خمس آلاف وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن مازال فيه شرط آخر أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب من عنده 10,000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا بثمانية جنيه وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراه الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله. لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقه الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6,000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا شيخ لبين السلام، أنا من فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016، بعدين بعد مدة حب أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي فانفصلنا مرة تانية، معنا ما رجعنيش.
1: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش؟
5: أيوة.
1: بعدين
5: لما حب إنه يرجعني ما صارش، فبعد التطوني لي على دمت 12 سنة.
1: أنت على دمت
5: هو رجع ولا طلق؟
1: غير صبري، هو أنت طلقك وبعدين ما رجعكش ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
5: لا في طلاق، حصل طلاق.
1: قال لي حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
5: أيوة ما رجع، جاني بيرجع ما صارش.
1: معناها ما فيش على دمت خلاص.
5: أيوة أنا تولي 11-12 سنة، جيت هنا رفعت قضية على أساس أني مين بطلاق رسمي من المحكمة، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمة.
1: أنت مفروض مش بترفعي محكمة، بترفعي واقعة إثبات طلاق، تبي تثبتي أنك طلقتي.
5: أيوة درتها في المحكمة، ما حصلش، قالت لي المحكمة رفضتها المحكمة.
1: ما عندكش إثباتات، ما فيش شهود على الطلاق؟
5: ما فيش، قال لي إثباتات، في شهود، أنا جبت شهود، رفعت معي شهود للمحكمة، فالمحكمة ما أخذتش بشهودي.
1: خلاص مدام مشيتي، اسمعيني يا أخت حواء، الأمر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي، أنا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شن صار.
5: أنا شيخ باه، ما مين بيمثلك حاجة،
1: ما تسألنيش في القضية هذه.
5: لو
1: إنه
5: سمح الله، هو الأعمار بإيد الله، لو إنه هو توفى أنجي نضبط عليه مين؟
1: ما تسألنيش في القضية هذه، لأن هذا كله يتوقف على كونك زوجة ولا مش زوجة، وهذا أمر تقرره المحكمة مدام مشيت المحكمة. شوفي

0: هذه سائلة تقول: أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى إني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال: فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ المفروض ما يعني ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى، إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم أنه ما يبقاش الأمر هكذا. كيف الآن قاعدة معاه الطلقة الرابعة؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الأخ الطاهر من الرقاعات، أخ طاهر تفضل. أخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الأخ نوري من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك أخ نوري، تفضل.
1: يا شيخ أنا عندي مشكلة ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
0: أخ نوري، أخ نوري قبل ما تسألنا أخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
1: قلت لك يا شيخ أنا عندي برنامج مانيش عارف سحر، ما هي السحر مانيش عارف كيف، يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز بكل شيء، يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق، يعتبر حرام قاعد معي، ما انا عرفت.
0: انت ما تلفظش بلفظ الطلاق انت؟
1: لا لا لا لا لا, لا ما تلفظش. وهذا ما عادش عرفت، يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني تقعد تعيط هي، نتكلم هي انا عيط معها، يعني ما عرفت كيف، يعني هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ، يعني هل هو حرام ولا حلال؟ ما عرفت، يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام تتبع مش عارف سنين.
0: واضح ان شاء الله، تسمع التعليق يا اخ نوري
1: وانت طيب.
0: الاخت كريمه من طرابلس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
2: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لوحدة سألتني قالت لي مش قلت لها حنس اللي هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم، عرفت يعني يمشوا من الصبح دي مروحهم تاع الواحد اثنين يعني شغلهم مجان.
0: إيه.
2: فلقيتها مدرسة واحدة قالت لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
0: في المدرسة يعني.
2: في المدرسة، لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر عمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
0: واضح.
2: فقالت التليفوني كان مسكر، لما جت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري حتى ضلفتها إنها حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. نبي نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
0: واضح إن شاء الله.
2: ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
0: العفو. هذه أيضا سائلة تقول: هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع، الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد؟ تو لا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات 10، لكن إذا استمر وتمادى جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما. مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء. أمتى؟ 61 يوم خلاص نقول لها، يعني بعد 60 ما عادش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد 2 شهر تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل.

وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكمه حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضأ وتصلي. هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم. فإذا ثبت ذلك خلاص احنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء. لكن الأقل لا حد لأقل، بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله أنا أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليت اشتولي 10 أيام وما ينزل مني شيء. هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة، نقول لها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة، قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء، جابوا صغار وصغارهم هذم الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه. والأصل إن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم، فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا و يعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا. وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية. ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية. ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلا، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات. لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء، يعني كان عنده صغار 900 هذم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هذم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية
هل حفظها أم ضيعها؟ تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة؟ لأن شوفوا سبحان الله يجوا على المواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هم بيزيدوه؟ مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هم، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم. 40 مليار يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها؟ يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر يختلق الحجج، ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق. يختم الله عز وجل على فيه معش يتكلم، ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر، ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش للمنصب هذا ما يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا لي حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط، والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا، وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه، ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبحب حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن كلها تتكلم، هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على 2000 دولار، 2000 دولار ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير، راهو عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية وكان وسيطة علشان تأخذ أجرة، فما زال فيه إشكالات. حتى تتضح هذه الأمور بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادة إذا كان وقتها هي إلى الظهر، إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة اللي مشى صلاها في المسجد بالخطبة وكذا باي، واللي ما صلهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادة معلش. قالت الأخت أمة الله، قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة، آية سجدة، هل نسجد ولا لا؟ كأن فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد. طبعا الأمر ليس واجبا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك
ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب بس، لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى المسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة، يلزم أن يكون ساترا للعورة، مستقبلا للقبلة، متطهرا، يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش. وكذلك إذا كان شخص غير متوضئ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش باس، يعني يسجد المصلي. في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود، يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة. وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان، صلاة صبح الجمعة كان يقرأ في السجدة والإنسان، وبالتالي لا بأس بقراءة سورة السجدة في الفريضة والنافلة ويسجد لها المصلي. تسأل أمة الله عن راتبة الظهر، قالت هل بعد أذان الظهر ولا قبلها؟ لا، قبل أذان الظهر، هذه صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، يعني يدن الظهر يصلي إنسان ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أنه يصلي أربع ركعات، كما يقدرش حتى يصلي ركعتين، فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبله هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراته قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني 3 طلقات، هذه 3 بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا، يعني الله عز وجل جعل لك 3 طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث، فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معاش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في 3 شهور هضم تفكير عميق ومعاش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت، يقول له والله هذه 3 معاش يجوزك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشالي شخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى، هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا، لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق،
وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة، هذه اللي تطلع معاش تولي معاش، بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقولك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق وبعدين يقول أنا مش قصدي، كيف مش قصدي يعني؟ كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدله على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك. ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني. والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف، فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد. لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق معاش تقول لك كفر على يمينك، هذا طلاق خلاص، فينبغي التنبه لهذا. الأخ محمد يبشر في الأخ صالح، قال أنا سمعت من ناس ثقة أن فيه زيادة لمرتبات الضمان، والحقيقة لما نشوفوا أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا، وبعدين نجوا لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه، ما يليقش هذا الأمر. ومتعين السلك القضائي والرقابة وال15 وال17 ألف، وتجي لي أعضاء يعني تجي لي المتقاعدين اللي خدموا الدولة 30 و35 سنة تلقاه واخد 900 جنيه. أنا ما قلتش أن توحد المرتبات لا، لكن يكون فيه تقارب نوعا ما، ما يصحش واحد 900 واحد 26 ألف، هذا ما ينبغيش. الأخت حواء من طرابلس، دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي، المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء. علاش؟ حتى لا تختلف يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء، لأن القضاء بيقول لك هات البينات، أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي، بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق ما طلقتش، وبالتالي أنت دعواك مردودة، كان ما عندكش، كان بتجيب شهود صغارك ولا أخوتك، هذا والله بيشهدوا لك، لا ما يمشيش، فلذلك كان ما عندكش بينة، كان عندك بينة راهو المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق، ما دام أنت مشيتي المحكمة معاش تسألي المفتي، كملي الأمر عند المحكمة. الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء، قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش، قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني؟ لا يا أخ نوري ما طلقتش منك، ما دام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا، ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك، فهي باقية على ذمتك، قاعدة زوجة ليك، لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب ابحث له يعني عن علاج، ربما يكون سحر، فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية، مش الدجالين، تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل، يحبذ أن يكون ماء مطر، كان ما فيش ماء مطر حتى مية عادية، وزيت الزيتون وعسل السدر، السدر ليه تأثير على الجان، ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل، العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه، الزيت تدهن به أنت وزوجتك، والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها، فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما، وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه، فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة، ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قولها يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها، ما يصحش هذا الأمر، حرام عليها، فإذا كان فيه يعني شيء عارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك
جيب مشايخ طبعا ما تسكتش على هذا الأمر، شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية يقروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك. الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة، فبعض الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش وسألي دار الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام، لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس. يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بانك، يعني عنده مثلا باور بانك بيشحن الباور بانك نقوله مثلا مش ما يحتاجلاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حاليا مش هيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلا شخص عنده مثلا العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلا للي يقري فيهم بيعرض لهم، فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها. يعني أنت مشيت لضيف تشحن تليفون مش هيقول لك لا، فهذا الأصل فيها أنه خفيف وأنه لا بأس به وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو متن بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقولوا له هذا المال العام له حرمة وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: ذلك.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد، وهي تقول: أرملة ولم تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
3: توفى، هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
2: صداقها. نعم،
3: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقولوا مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر، مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا. فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين، كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق. يعني صح فيه عشرة، بتقول لا والله عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة: الآن قال الآن بردت عليه جلده. الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا أرادوه أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة: قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة: قال الديناران علي يا رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ الميت. حديث قال: نعم يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: إنما توفي بالأمس يا رسول الله. يعني أمس بس توفى، يعني قاعد مازال الأمر جديد، يعني ولا عمل أستحضر أو كذا يا أخي. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون. يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني من باب البر بالأباء. يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع. يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم، أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ولي من لا ولي له،
2: بيت مال المسلمين. نعم.
3: فاستدل بها العلماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس، وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش بسيف الحياة زي ما نقوله إحنا، بيطيب النفس، عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا، معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك، وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها، ولو سمحتك وهي عارف أنت هذا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا. يعني تكون طيبة نفسها بهذا الأمر، لأن الحق من الحقوق.
0: نعم.
3: في واحد يبنك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازع عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان. قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاذ فهي من حقها هنا أن تطالب بدينها. وحين قلنا أوقيتين الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الوزين الذهب. فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقوله إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب. إن حتى النبي صلى الله لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين. يعني الدين يحبس الشهيد، فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح. هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه. يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني حتى بالتصيط لكن كل ما قال كل ما طاط الأخصاط كل ما الميت يعني ليس في راحة. يعني هذا الكلام الأخصاط قد يكون سان فيه عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله عن ربعه عن ثلثه عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها. يعني ما فيش بذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة. السداد يكون زي ما قلت لك مدام وقيات، لو بيسددوه فلوس يكون نفس زي ما قلت لك أصبح صرف، عملية صرف هنا. يعني الدينار يعني الذهب بدينار. فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل.
0: نعم.
3: يقولش هو لوقيتين قدش حقهم ولا قالوا 40,000 فيتوق كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز. أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم وقداش قد انت عارف لقية قداش يعني تكلفتها، تجيب القيمة معاك ويا فلان نحن راه الذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات قداش سعر الجرام اليوم، شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقولوا احنا بالنقد. حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهم ما فيش بأس من ناحية كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 غرامات كل شهر يعطوها 20 غرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة الله أعلم.
4: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر تقري فيهم هيك. قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر. هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاءهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الآحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد إن أبي وأباك في النار، قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب، وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا. فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
5: 90.9 FM

0: دنيانا أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 11 من الباب الثاني، وقد درج القاضي رحمه الله في فصول هذا الباب 27 على عدم جعل تراجم للفصول، ولكن محققي الكتاب يتخذون تراجم وعناوين لهذه الفصول اجتهادا منهم بحسب فهمهم للمعنى. وهذا الفصل يشير إليه بعض المحققين بعنوان في توافر العقل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد افتتحه الشيخ علي ملا القاري في شرحه لكتاب الشفاء بقوله فيما يشبه الترجمة لهذا الفصل: بيانه الأخلاق الحميدة، أو بيانه أصول الأخلاق الحميدة، تصريحاً، وإشارته إلى جميع الفضائل تلويحاً، وتحققها في النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل.
1: يعبر المؤلف هنا بثلاثة أوصاف يصور فيها عن طريق المجاز شيئاً أشار إليه بها الكناية الضمير في أول كلامه دون أن يسميه، حيث يقول أصول فروعها، ومراده بالضمير المتصل بكلمة فروع الأخلاق الحميدة المذكورة في آخر الفصل العاشر قبل هذا الفصل، والتي عبر عنها في أول الفصل العاشر بمكارم الأخلاق أخذاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخلاق الحميدة فالضمير هنا يعود على مكارم الأخلاق، وشبهها بالشجرة، وبين أن أصلها العقل الذي جعله بمثابة الساق والجذع لهذه الشجرة، وشبه الأخلاق الحميدة أيضاً بالعين الجارية، وجعل العقل ينبوعها المتدفق، وشبهها أيضاً بالسطح المستوي الأطراف، وجعل العقل مركزها وقطبها. فهذه التشبيهات التي شبه فيها مكارم الأخلاق بالشجرة وبالعين الجارية وبالسطح المستوي الأطراف، أشار إلى هذه الأخلاق الحميدة بضميرها الهاء، ولكنه لم يرد لفظ الشجرة ولم يرد لفظ العين ولم يرد لفظ السطح المستوي، هذا المستوي الأطراف، فيكون بذلك التشبيه ناقصاً، حذف أحد طرفيه وهو المشبه به، وهذا يجعل التشبيه يتحول إلى تعبير مجازي هو ما يطلق عليه الاستعارة المكنية، حيث حذف المشبه به في كل حالة واقتصر على بعض أو أحد لوازمه وكن عنه بذلك، فهي استعارة مكنية.
2: فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة،
1: العقل الذي ينبعث منه العلم والمعرفة، العقل قوة نفسية بها يتم الإدراك، هذه القوة النفسية يتحقق بها العلم وتتحقق بها المعرفة، والعلم هو معرفة الكليات، والمعرفة هي معرفة الجزئيات، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم ويوصف الإنسان بالمعرفة، والمعرفة عند علمائنا مترتبة عن جهل، أي أن الإنسان يجهل شيئا ثم يعرفه ويعلمه، وهل تترادف اللفظتان العلم والمعرفة فيطلق أحدهما مكان الآخر أو لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حق أناس لا تعلمونهم الله يعلمهم، فنسب العلم إلى الله ونسبه إلى الناس، ويفهم من هذا أنه يمكن وصف الإنسان بالعلم وليس مقصوراً على الذات الإلهية، كما قال الإمام الجويني ورد عليه بمثل هذا الشاهد القرآني والدليل.
2: ويتفرع من هذا ثقوب الرأي
1: عن العقل و ما يصدر عنه من علم ومعرفة تتحقق نتائج، ذكر منها المؤلف رحمه الله نحو من 10 نتائج، في مقدمتها ما سماه ثقوب الرأي، ومراده بثقوب الرأي هو نفوذه وصلاحه للتطبيق، أن يكون لصاحب الرأي قدرة على تحقيق هذا الرأي الذي يرتئيه.
2: نعم. وجودة الفطنة،
1: وجودة الفطنة نتيجة أخرى أيضاً من نتائج المعرفة الصادرة عن العقل، والمراد بها حسن الفهم.
2: وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن.
1: والإصابة، الإصابة تحقق المراد مما يبتغيه الإنسان، وصدق الظن أن يكون موافقا للواقع.
2: والنظر للعواقب.
1: ومن نتائج العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة حصول وإدراك حسن العواقب، لأن بعض الناس قد يتصرف تصرفاً أهوج فتكون النتيجة على خلاف ما يريد، بل قد تؤدي إلى فساد هو أعظم مما كان ينشده من الصلاح. فإدراك العواقب أو اعتبار المآلات كما يقول فقهاؤنا، هذا لا يجيده كل متكلم وكل صاحب رأي.
2: ومصالح النفس.
1: ومما يستفاد من العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة مصلحة نفس الإنسان، فالإنسان غير مطالب بتعذيب نفسه ولا قتلها، بل فعل ذلك حرام، وينبغي أن يراعي مصلحتها بما يحفظها وبما يهذبها ولا يجعلها جريئة عليه ينقاد لها وتوقعه في المهالك.
2: ومجاهدة الشهوة.
1: ومن هذه النتائج المكتسبة من العقل الراجح السوي بسبب ما يصدر عنه من معرفة وعلم مجاهدة النفس ومجاهدة الشهوات، فما أكثر ما نرى من أصحاب عقول ومن أذكياء ونابهين، ولكنهم ينقادون لشهواتهم فيقعون في الحرام، وقد يجرهم ذلك إلى مفاسد كثيرة. وهذا عند غير المسلمين ملاحظ، والسبب في ذلك ما يدعيه فلاسفتهم المعاصرون من أن الإنسان هو محور الحياة وهو مرتكزها، ورغباته لابد أن تشبع، وحاجاته لابد أن تلبى. لكن الإسلام يضبط الإنسان في تصرفاته وسلوكه ويقيدها بأحكام تنفعه ولا تضره، فكم رأينا في المجتمعات المعاصرة من أمراض وعلل وبلايا ورزايا سببها المحرمات من الخمور وسائر المسكرات ومن الفواحش وسائر المنكرات. الإسلام ومجتمعه المسلم لا يرضى بذلك، ولا يرضى بذلك إلا بمجاهدة النفس وعدم إطلاق العنان لها وتلبية رغباتها وشهواتها
2: وحسن السياسة والتدبير
1: مما هو من نتائج العقل السوي وما يصدر عنه من علم ومعرفة. حسن السياسة وحسن التعامل مع الآخرين وقيادهم إلى الحق واجتماعهم عليه وعدم إبعادهم عن مصالحهم الحقيقية. فسياسة الناس وقيادتها تحتاج إلى عقل راجح وعلم ومعارف واسعة حتى يكون القرار سواء كان على مستوى الأسرة لرب الأسرة في بيته أو لمدير المصلحة في مصلحته وشؤون موظفيه أو على مستوى الدولة وما بها من قطاعات تشترك في مصالح كثيرة وبحاجة إلى أن تتبادل تلك المصالح بسهولة ويسر ودون ما تعثر ووقوع في الأخطار والأضرار والشرور والعياذ بالله.

0: اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل.
1: اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. ما أكثر ما نرى من الناس للأسف لصغر عقولهم أو لسوء تربيتهم أو لجهلهم بدينهم أو لأي أسباب أخرى نفسية كالعناد وكحب السيطرة، يؤلمون أنفسهم بسبب قيادتهم لها إلى الرذائل وتركهم الفضائل. الحق أبلج، ومع ذلك نرى بعض الناس ينحرفون عنه ويقعون في رذائل تكون سبة لهم ولعنة عليهم، تصحبهم وتصحب ضرريهم والعياذ بالله وأهليهم. لماذا؟ هذا بسبب سوء الاختيار. يقول الله سبحانه وتعالى في حق الإنسان: وهديناه النجدين، طريق الخير المؤدي إلى الفضائل، وطريق الشر والعياذ بالله المؤدي إلى الرذائل. وهي خطوات واحدة تتبع الأخرى، يبدأ بالشيء الحقير الذي لا يبالي به يستصغره، وإذا بالنار تسري في

0: أو في نيل مكاسب معينة فإذا به ينجر إلى كل الموبقات، ويصبح شعاره شعار الغاية تبرر الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة شعار معروف عند بعض فلاسفة غير المسلمين، تدفعه رغباته وغاياته إلى أن يرتكب كل حرام، وأن ينهب، وأن يجني على الآخرين، لأن مطامعه لا حدود لها، لا يبالي أن يترك الفضائل ويطلب الرذائل متى كانت فيها الشهرة وكان فيها الكسب السريع وكان فيها تلبية هوى النفس وغرورها. نسمع عن أناس في أوساط كثيرة يوصفون بأنهم طلائع في تخصصاتهم وفيما هم يسيرون في ركابه من أعمال، يعدون أبطالاً ويعدون أفراد ناجحين، وهم في حقيقة الأمر أبعد الناس على النجاح وأبعد الناس عن البطولة، ولكنه التسويق الزائف الذي يؤدي إلى جر أقدام الإنسان إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم.
1: وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه.
0: مكانه، الضمير في مكانه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في منه الأولى يعود على العقل، وكل النسخ التي اطلعت عليها للأسف كتبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضمير الثاني، وحقها أن تكون بعد الضمير الأول، مكانه صلى الله عليه وسلم منه بعد الضمير الأول الذي مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خطأ ربما هو طباعي في المطبوعات، وربما يكون خطأ نسخ أيضا فيما في النسخ المخطوطة قديما، قد لا يتفطن إليه الإنسان، ولكن هذا هو الواقع. مكانه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه، وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه.
1: ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه.
0: ومن العلم نال النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه، هذه حقيقة ثابتة. نال النبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق كما يقولون في كل العلوم والمعارف، وهذا العلم ليس من عنده، وإنما هو علم منحه الله إياه وأوحاه إليه وعلمه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي

0: فأحسن تأديبي. لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد فضلا عليه، ولهذا كان ذووه وأهله يموتون واحدا تلو الآخر ليبقى في عناية ورعاية ربه سبحانه وتعالى، يؤدبه ويعلمه. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة عليه الصلاة والسلام، ومات جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، وظل في رعاية عمه أبي طالب إلى أن نبأه الله سبحانه وتعالى وحماه ورعاه ودافع عليه وعلى دعوته، ولكنه لم يتبعه. كأن هذا إشارة من الله سبحانه وتعالى أن لا أحد له فضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ربه. نعم.
1: وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحقق عند من تتبع مجاري أحواله.
0: كل من تتبع أحوال النبي كيف تجري وكيف عاش في هذه الحياة الدنيا وكيف تصرف قبل الدعوة وكيف تصرف بعدها وكيف عامل ذويه وأهله وكيف جمع أصحابه من حوله وكيف قادهم، من يتتبع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في غاية الكمال والجلال والجمال. كان سلوكه صلى الله عليه وسلم سلوكا موفقا، لا تصرفا طائشا، وكيف لا وهو النبي المجتبى والرسول المختار المصطفى المبعوث خاتما للمرسلين ورحمة للناس أجمعين.
1: واطراد سيره،
0: سيره جمع سيرة، وهي تصرف الإنسان وسلوكه وسيره في حياته، سيرته مع أزواجه، سيرته مع أصحابه، سيرته مع المسلمين، سيرته مع أهل الكتاب، سيرته مع المشركين. هذه التصرفات والأنواع المتعددة من السلوك كانت كلها سلوكا عاليا قيما أدى إلى محبة الناس له، يتغاضى عن الخطأ ولا يؤاخذ المرء في حال وقوعه في الزلل، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، حتى يقول لي إحدى أمهات المؤمنين بأنه يعرفها حينما تكون غاضبة منه وحينما تكون راضية. انظر في هذه السيرة المباركة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وينبهها إلى ذلك، يعلمها بأنه على بينة به، قد لا تكون هي تشعر به ولكنه يعلمه. إذا كانت راضية قالت ورب محمد، وإذا كانت غاضبة قالت ورب إبراهيم، والقسمان صحيحان، رب محمد صلى الله عليه وسلم هو رب إبراهيم عليه السلام، ولكن الحالة النفسية للإنسان تترجم عن حقيقتها بمثل هذين التعبيرين المختلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك خلجات نفوس الناس وأصحابه ولا يؤاخذهم ويغض عن بعض ما يشعر به نحوهم من المخالفة حتى ينقادوا ويهتدوا إلى الطريق السوي. نعم.
1: وطالع جوامع كلامه.
0: جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عنها، وهي الكلمات المعدودات في حديثه عليه الصلاة والسلام ذات المعاني الغزيرة والتطبيقات الكبيرة التي قد تترجم إلى مواد دستورية في المعاملة الشرعية وفي الأخلاق والقيم الإنسانية. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يغفل عنها المسلم ولا يجهلها. جوامع الكلم هذه أعطاه الله إياها بحيث يعبر عن مراده لأصحابه وللمسلمين من بعدهم بأوضح بيان وبأوجز عبارة، لا يحتاج إلى أن يفصل ويكرر ويبين عبارة مختصرة وجملة أو جملتان أو كلمات معدودة تعطي مفاهيم وأحكاما كثيرة على المسلم أن ينتبه إليها وأن يعمل بها.
1: وحسن شمائله.
0: ومما منحه الله سبحانه وتعالى حسن الشمائل، والشمائل المراد بها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وهذه الأخلاق والصفات لم يغفل عنها المسلمون فدونوها ووصفوه صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق الذي مر معنا في فصول سابقة وسيتكرر في فصول لاحقة أيضاً، من حيث قامته صلى الله عليه وسلم، ومن حيث مشيه، ومن حيث جلوسه، ومن حيث أكله وشربه، ومن حيث لباسه وتطيبه، ومن حيث كل أنواع السلوك وكل المظاهر التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها المسلمون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وصف. وبعض من وصفه كان يتملى في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لا يبالي بكثرة النظر، الكبير قد يستحي ولا يستطيع أن يديم النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هند بن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها الذي وصف بأنه هند الوصاف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في غاية الدقة، والصحابة أنفسهم وصفوه كل واحد وصف ما لمسه وبرز له في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فشخص النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجهولا ولم يكن ممنوعا من أن يدون وأن يبين، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالات والذي جعله شاهدا على الأمم بأن أنبياءهم بلغوهم أظهره الله سبحانه وتعالى في حياته وأبرزه لكل الناس من بعده في مماته بهذه الأوصاف البديعة وهذا التدوين الدقيق الذي اتبعه علماء الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. دونوا سيرته، دونوا أحاديثه، وصفوا صور نزول الوحي عليه، لم يكن شيء من ذلك سرا أبدا، بل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام هو أحد قبور معدودة للأنبياء لا تزال معلومة كقبر الخليل إبراهيم بفلسطين. قبره معلوم وسيرته معلومة وأوصافه يقرأها الإنسان فكأنه يتمثله صلى الله عليه وسلم أمامه ينظر إليه.
1: وبدائع سيره وحكم حديثه،
0: النبي صلى الله عليه وسلم سيره كلها كانت في غاية الحسن والجمال، لم يصدر عنه في موقف من المواقف ما يشينه أو يعيبه، كان يأتيه من يطالب بدينه ويلح في الطلب ويعنفه أمام أصحابه وهو خير من مشى على وجه البسيطة على وجه الأرض، وحينما يهم أصحابه بضرب ذاك الرجل يهدئهم ويطالبهم بأن يعطوه حاجته، فيقولون لم نجد له ما يكافئ ما طلبه ولكن وجدنا ما هو أكثر وأكبر، فيأمرهم بالإحسان إليه وإعطاه أكثر مما هو يراه حقا له، وهذا كله من أدب القرآن الذي غرزه الله سبحانه وتعالى في نفسه كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم.
2: العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

0: الأفضل
1: وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء.
2: النبي صلى الله عليه وسلم شخصه ومبعثه ومهجره، كل ذلك مدون عند أهل الكتاب في الكتب السابقة، والرسل المتقدمون عليه بلغوا أقوامهم كما جاء في القرآن الكريم وتقدم معنا في بعض الفصول، كلهم أبلغوا أقوامهم أنهم إن أدركوا وقته وجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهو على علم بما في التوراة وما في الإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء من قبله، لم يقرأها ولم يحفظها ولم يتلقها على أحد، وإنما هو من علم الله الذي أودعه فيه، ومنها ما هو موافق لما جاء في القرآن الكريم. فلهذا كان اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك بأوراق من التوراة نهاه عن أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن ذلك قد يوقع الإنسان في الوسوسة وفي الشك وفي تداخل المعتقدات. انظر إلى فطنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه أصحابه، حتى إنه يأمرهم ألا ينقلوا عن أهل الكتاب، لا يصدقوهم ولا يكذبوهم، ومن باب أولى أن يمنع عمر رضي الله عنه من أن يأخذ شيئا من التوراة يقرأه، لأن ذلك قد يؤدي به إلى فهم غير صحيح والتناقض في فهمه لعقيدة الإسلام وشريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم على علم بين بما في الكتب السابقة وبما أحدثه أهلها من التحريف والتغيير فيها، فهي لم تكن خافية عليه. والمواقف الكثيرة لمن أسلم من أهل الكتاب تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله وما أكمله الله سبحانه وتعالى على يديه من لبنات لهذا الدين، دين الإسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى.
1: وسير الأمم الخالية وأيامها.
2: الأمم السابقة بينها صراعات وبينها حروب وضروب من القتل وزهق أرواح الناس ما لا يتصوره إنسان. في الأمم السابقة عدوان على بعضها وابتلاء أناس على أيدي آخرين بالنكال والعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان بينها من أيام وما كان بينها من وقائع، وكيف لا يعلم وهو ينزل عليه قول ربه في أول سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعلمه الله سبحانه وتعالى بما كان وما يكون، فلا يخفى عليه تاريخ الأمم والدول والحضارات، وهو الذي أنزل عليه ربه قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم واعٍ بتاريخ الحضارات والأمم وبما كان بينها من صراعات وقتل وزهق للأرواح، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين لإنقاذ الناس أجمعين. ولكننا للأسف في هذا الزمان صرنا نرى أحوالا مغايرة لما بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصراعات في الأمم القديمة لما كان بينها من تقسيم للناس إلى طبقات، وما كان بينها من صراع على الإقطاعيات، تحول في هذا الزمان لسفك دماء المسلمين. ونحن في بلدنا هذا نعاني مثل ذلك. بلاد إسلامية أخرى ليس بيننا وبينها حدود فاصلة، وتفصل بيننا وبينها المسافات الطويلة والصحراوات الشاسعة والبحار العميقة الواسعة، ومع ذلك تسلط كل ثرواتها لتفتيت بلادنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم عنا، وأن يحفظ هذه البلاد، ويوفق أهلها جميعا إلى الرشاد وإلى اجتماع الكلمة على الحق والعدالة وحرمان كل طاغية من أن يلعب دورا ويؤدي. فسادا يضر بهذا المجتمع المسلم النقي بحول الله وطوله. نعم.
1: وضرب الأمثال.
2: النبي صلى الله عليه وسلم على وعي واطلاع واسع ومعرفة بلغات العرب وبثقافتها وبلهجاتها وبأمثالها وما تستعمله في لغاتها، حتى إن بعض أصحابه يسألونه كالإمام علي، يقول له: نحن أبناء عمومة، ولكننا نراك تتفاهم وتتكلم مع بعض العرب بلهجاتها مما لا نعرفه. فهذا من علم الله سبحانه وتعالى للنبي، فلا غرابة في ذلك. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال قوله: كل الصيد في جوف الفرى، والآن حمي الوطيس، وغير ذلك من الأمثال السائرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وسارت مثلا. نعم.
1: الأنام.
2: نعم، قيادة الناس و جلبهم إلى مصالحهم وجلب مصالحهم إليهم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح فيه نجاحا باهرا. نعم.
1: وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية والشيم الحميدة.
2: الشيم الأخلاق، وتثبيت هذه الأخلاق الحميدة في نفوس الناس لا شك أنها حقيقة ثابتة. العرب كانوا في الجاهلية يعبدون الصنم من الحجر، والوتن من الرصاص، ويقتلون ويأيدون بناتهم وهن في سن الرضاع، ويغير القوي منهم على الضعيف، ويستعبده ويستحل محارمه، ويتقاتلون لأتفه الأسباب. جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ومشيئته وإرادته أمة واحدة، ولم يقتصر على العرب، بل اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قريش وغير بطون قريش من آمن به وصدقه، واجتمع عليه من غير العرب من آمن به وصدقه في طليعة العجم، بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وتوالت الفتوحات في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين ومن جاء من بعدهم، حتى دخل الناس من أمم كثيرة في دين الله أفواجا، وتعلموا اللسان العربي وعلموه، ونشروا الإسلام وعلموه، وأبدعوا في تصنيف كتب العلم والمعارف الإسلامية، ونشروها في المشارق والمغارب، حتى كان كما يروى عن أحدهم أنه يجلس وعن يمينه العرب وعن يساره العجم، فيكلم هؤلاء بلغتهم ويكلم هؤلاء بلغتهم، علماء نوابغ، وحدة الأخوة الإسلامية رفعت أقدار الجميع، رفعت أقدار المبدعين المحسنين، ولم تلتفت إلى أعراقهم وأصولهم الأعجمية والعربية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المحرك لهذا النشاط العظيم للإسلام. نعم.
1: إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة.
2: من العلوم التي وضع علماء الإسلام وأشار إليها المؤلف ولم يعرفها، وهذه ملاحظة دقيقة، القاضي رحمه الله لم يعرف ما سيذكره من هذه العلوم، علم العبارة أو تعبير الرؤى، وعلم الطب، وعلم الحساب، وعلم كذا وعلم كذا، لأنه لم يضع كتابا في العلوم، وإنما وضع كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله. فتعبير الرؤى، الرؤى جمع رؤيا بالألف الطويلة، رؤيا كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأهل اللغة يفرقون بين الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء، فالرؤيا بالألف عندهم رؤيا قلبية، رؤيا منامية، والرؤية بالتاء رؤيا بصرية، ما يراه الإنسان بعينه يسمى رؤيا بالتاء المربوطة، وما يراه في منامه يسمى رؤيا بالألف الطويلة. وتعبير الرؤى برع فيه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يأتونه ويخبرونه بما رأوا في منامهم، فيسر أحيانا، وقد يطلب من صاحب الرؤيا ألا يذيعها بين الناس وأن يسكت عنها إذا كان رأى فيها شيئا من حظ الشيطان والعياذ بالله، لأن الرؤى كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع: رؤيا من الله سبحانه وتعالى يريها العبد، يريها الله سبحانه وتعالى لروح العبد فتترسخ في المخيلة وتثبت حتى يعلمها ويتحدث عنها، وهذه رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أثبته في سورة الصفات جل وعلا، في أثبته في سورة الصفات في حق سيدنا إبراهيم ورؤيته ورؤياه لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. ورؤيا من الشيطان إذا كانت فيها شيء من التلويح للإنسان بارتكاب الحرام وتشجيعه على ذلك، أو تخويفه بشر والتضييق على نفسه، فهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وقد حكى له رؤيا أنه فصل رأسه عن جسده وأنه كذا وكذا، فقال له لا تخبر عنها. والمطلوب من المسلم أن يستعيذ بالله من تلك الرؤى الفاسدة. ورؤيا نتيجة أحوال الإنسان، فقد يكون حاله من الحرارة ومن الضيق والشعور بضيق النفس لدرجة كبيرة يرى معها في منامه ناراً وأهوالاً، أو يكون من الشعور بالبرد والضيق منه فيرى بحاراً متلاطمة، فهذه رؤى لا وزن لها، هي أضغاث أحلام تترجم عن حال الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجب

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ